0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

شاء الجمهور أيها السادة أن تغني له أم كلثوم وأن تواصل الغناء، فلبت أم كلثوم رغبة الجماهير.

Packet luck. Packet luck. Packet luck.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا بثنا وفقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 8 تموز 2026 الموافق 23 من شهر محرم للعام الهجري 1448. وراديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، والموجة 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص للإذاعة والتلفزيون باللغة العربية هو makan.org.il. أما الآن سيداتي وسادتي، فنكون مع القرآن الكريم. يتلو عليكم القارئ الشيخ أحمد العجمي ما يتيسر له من سورة يونس.

0: أبرز عناوين الساعة من راديو مكان، أسعد الله صباحكم. جريمة قتل في جديدة المكر، الولايات المتحدة تشن هجمات على إيران احتجاجا على مهاجمة سفن تجارية. زيارة متوقعة اليوم لوزير الحرب الأمريكي لإسرائيل. تأهل سويسرا والأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال. وأجواء حارة بوجه عام.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، يقرأه عليكم عبد الله خضر. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قتل البارحة في جديدة المكر رجل سبعيني جراء تعرضه لإطلاق النار داخل منزله، ويدعى المجني عليه محمد نعيمي، كما أصيب ابنه البالغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة. وتفيد إحصائية جديدة بارتفاع ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 153. سددت الولايات المتحدة ليلة الفائتة ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران ردا على هجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في مضيق هرمز. وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم استهداف أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، بينها منظومات دفاع جوي وشبكات للقيادة والسيطرة ومواقع رادار وصواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني في المضيق ومحيطه. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام أن انفجارات وقعت في جزيرتي قشم وخرج، كما شب حريق في ميناء بندر عباس. وأفاد التلفاز الرسمي في طهران بأن الرئيس بزشكيان قطع زيارته للنجف، حيث شارك في جنازة المرشد الأعلى علي خمينئي وعاد إلى بلاده في أعقاب هذه التطورات. من المرتقب أن يقوم اليوم وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست بزيارة لإسرائيل، وذلك وفقا لمقالته 3 مصادر مطلعة لشبكة CNN. وسيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، وتهدف الزيارة إلى تبديد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة المحتملة لبيع مقاتلات شبح F-35 لتركيا. عثرت قوات من جيش الدفاع على رصاصة داخل منزل بمستوطنة كريات 4 بعد تلقي بلاغ حول سماع دوي إطلاق نار. وقال المتحدث العسكري إن القوات تعكف على تحديد مصدر الرمي. في حيفا أصيب راكب دراجة نارية بجروح خطيرة إثر انزلاقها بعد منتصف الليلة الماضية، ويبلغ المصاب من العمر 25 عاما. في المونديال حجزت سويسرا مقعدها في مرحلة ربع النهائي إثر فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وبذلك تضرب سويسرا موعدا مع الأرجنتين التي تغلبت على مصر ب3-2.
1: حالة الطقس.
0: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها بقليل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر

0: الإقصائية مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان صحافي نت.
2: خمس دقائق ونصف الدقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى جولة جديدة من عناوين الصباح صحافة نت لهذا اليوم. الأربعاء 8 يوليو تموز 2026، ونحن معكم كما دائما حتى السابعة من هذا الصباح، نكون مع أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على صفحات الصحف العبرية والصحف العربية المحلية ومواقعها الإلكترونية أيضا على الإنترنت. نستمع إلى الموسيقى والأغنيات المختارة لهذه الجولة. سنتوقف بطبيعة الحال أيضا مع أحوال الطقس كما جاء من الرصد الجوي. سنكون مع أجندة جولة الصباح الإخبارية المذاعة بعد أخبار السابعة وحتى الثامنة من هذا الصباح. ونطلعكم على أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة عندنا في البلاد.

تحيات الصباح من طاقم هذا الصباح، معي تقني الصوت ظافر سليم وأنا منى سروجي في الإعداد والتقديم واختيار الموسيقى والأغنيات، وهيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار.

بداية مع الصحف العبرية هذا الصباح، ونطالع على الأولى من معاريف العنوان قمة الخوف. تحت هذا العنوان: قلق في إسرائيل إزاء متانة العلاقات بين واشنطن وأنقرة. أيضا العنوان: حل ترامب ضيفا في زيارة لإردوان قبيل مؤتمر رؤساء الناتو. الرئيس الأمريكي يعلن رفع العقوبات عن تركيا ودراسة بيع طائرات F-35 متطورة. نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: لا ينبغي لنظام كهذا الحصول على طائرات. أيضا على معاريف نطالع هذا العنوان هذا الصباح: الدراما من وراء زيارة ماكرون التاريخية لسوريا. تحت هذا العنوان تسهب معاريف: قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع أمس رؤية مشتركة اقتصادية وأمنية لمستقبل سوريا.

هذا رغم الدراما الأمنية التي تلقي بظلالها على اللقاء التاريخي في دمشق. ماكرون قال خلال مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي: فرنسا مستعدة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المصرفي، نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة البنك المصرفي السوري كي يقف على قدميه من جديد.

في نفس الملف يمكن وصفه بالأمريكي التركي، كتبت يديعوت أحرونوت هذا الصباح: تركيا إردوان أصبحت دولة قوية جدا عسكريا. بعد تبادل الكلمات الدافئة على حد وصف الصحيفة والسير جنبا إلى جنب في أنقرة التي تستضيف قمة الناتو، فإن التحالف الذي يتشكل بين الرئيس الأمريكي وتركيا يتسبب في قلق في أورشليم القدس. إردوان أشار إلى أن بلاده وعدت بخمس طائرات من طراز F-35. بالإضافة إلى ذلك، ترامب وعد برفع العقوبات بعد شراء أنظمة دفاع جوية من روسيا. الولايات المتحدة تقرر ليلة أمس إلغاء التصريح لبيع النفط الإيراني بعد استهداف إيران ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز.

صحافة نت عبر أثير راديو مكان. نطالع بالقسم الأول من هذه الجولة، العناوين البارزة التي خططها الصحف العبرية الصادرة هذا الصباح. سنكون مع المزيد من العناوين العبرية بعد أن نتوقف مع أغنيتنا الأولى في هذه الجولة الصباحية. ابقوا معنا، صباح الخير.

صباح الخير لكم من جديد، وتحية صباحية عطرة لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. أنتم مع جولة العناوين الصباحية، صحافة نت عبر أثير مكان وحتى السابعة.

من العناوين أيضا التي نطالعها هذا الصباح على الصحف العبرية، مجمل الأخبار: تغيير الاتجاه بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط، الولايات المتحدة تجدد العقوبات على النفط الإيراني. تتابع يديعوت أحرنوت تحت هذا العنوان: أسعار النفط ترتفع بعد قرار الولايات المتحدة إلغاء التسهيلات. تعرضت 3 ناقلات نفط على الأقل لهجمات في مضيق هرمز خلال 24 ساعة. إحدى هذه الناقلات معرضة للانفجار، وقررت الولايات المتحدة إلغاء السماح ببيع النفط الإيراني. وصرح مصدر أمريكي قائلاً: تصرفات إيران غير مقبولة وستكون لها عواقب. والرئيس الإيراني يقول: لن نقبل بأي خروج عن مسار مذكرة التفاهم.

بنفس السياق تتابع الصحيفة: الولايات المتحدة تؤكد لقد هاجمنا إيران بقوة. وتحت هذا العنوان: القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم أعلنت أن قواتها شنت سلسلة ضربات قوية ضد إيران رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية عبرت مضيق هرمز. وذكر بيان سنتكوم أن هذه الضربات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على إيران جراء مهاجمتها سفناً تقل مدنيين أبرياء. كما وصف البيان العدوان الإيراني بأنه خطير وغير مبرر ويمثل خرقاً لوقف إطلاق النار.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
0: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
2: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافي نت.
8: صحافة نت عبر أثير مكان، عدنا إليكم من جديد وما زلنا مع أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية، وأيضا ما جاء من أخبار بارزة من غرفة أخبارنا هذا الصباح.

قوة من جيش الدفاع تعثر على رصاصة داخل منزل بمستوطنة كيريات أربع بعد تلقي بلاغ حول سماع دوي إطلاق نار. المتحدث العسكري قال إن القوات تعكف على تحديد مصدر الرمي.

الخبر الرياضي الأبرز أيضا من غرفة الأخبار وعلى موقعنا أيضا موقع مكان وعلى صفحات الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية أيضا العربية والعبرية عن المونديال وكيف لا. سويسرا حجزت مقعدها في مرحلة ربع النهائي إثر فوزه على كولومبيا بركلات الترجيح بالنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وبذلك تضرب سويسرا موعدا مع الأرجنتين التي تغلبت على مصر 3 أهداف مقابل 2.

من أخبارنا أيضا هذا الصباح، من المرتقب أن يقوم اليوم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بزيارة لإسرائيل، وذلك وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN. سيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس. زيارته تهدف إلى تبديد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة المحتملة لبيع مقاتلات شبح F-35 لتركيا.

من أبرز عناوين موقع مكان، موقعنا التابع للراديو والتلفزيون الذي عبره يمكنكم الاستماع إلى البث المباشر لراديو مكان. أيضا هناك البرامج المسجلة على الراديو والتلفزيون. وشريط الأخبار على مكان هذا الصباح، الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات على إيران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران الليلة الماضية، استهدفت أكثر من 80 موقعاً بذخائر دقيقة التوجيه، وهذا كان رداً على أحدث الهجمات التي شنتها إيران ضد سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

في الرياضة، على موقع مكان الأرجنتين تنجو من مفاجأة مصر وتعبر إلى ربع النهائي. ترامب يلتقي أردوغان ويبحث تزويد أنقرة بمقاتلات F-35. أيضا في شريط الأخبار، على موقع مكان، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يعتزم زيارة إسرائيل اليوم. ومن أخبارنا المحلية، في حيفا إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة إثر انزلاقها الليلة الماضية. مقتل رجل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جديد المكر.

صباح الخير لكم من جديد. نتابع معا جولتنا الصباحية صحافة نت وإلى العناوين على المواقع العربية المحلية. نبدأ بموقع كل العرب دوت كوم التابع لأسبوعية كل العرب، ومن أبرز العناوين نقرأ: على الرئيسية، الجيش الأمريكي يعلن شن سلسلة ضربات قوية ضد إيران. نتنياهو حول بيع طائرات F-35 لتركيا سيخل بتوازن القوى ويفتح الباب لأعمال عدوانية. في حيفا، إصابة شاب بجراح خطيرة إثر انزلاق دراجته النارية. في الجديد المكر، مقتل محمد نعيمي وإصابة ابنه إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار. أيضا على كل العرب، في طمرة، إعلان الحداد والإضراب العام إثر مقتل ياسر أبو الهيجة وتنديدا بتقاعس الشرطة.

أما أبرز عناوين موقع الصنارة هذا الصباح: تصعيد أمريكي ضد إيران، ضربات عسكرية وإلغاء إعفاءات النفط بعد هجمات على ناقلات في مضيق هرمز. بجانب هذا العنوان على موقع الصنارة اليوم: طمرة تعلن الحداد والإضراب وتدعو إلى تصعيد الاحتجاجات.

رؤساء السلطات العربية يرفعون صوتهم من تل أفيف. الجريمة، الهدم، الفقر وتقليص الميزانيات تهدد مستقبل المجتمع العربي.

وعلى الصنارة أيضا نطالع هذا العنوان: مجلس بلدية حيفا يصادق على تعيين فاخر بياتسي نائبا لرئيس البلدية رغم احتجاجات اليمين.

في صحف نت هذا الصباح نصل إلى موقع بكرة دوت نت وأبرز عناوين الأخبار على الموقع هذا الصباح. النائب الهواش لينفي مقايضة قانون الاتصالات بوقف هدم البيوت. جدل سياسي حول مشروع يهدد حرية الصحافة في إسرائيل. نزيف الدم مستمر، مقتل محمد نعيم إثر تعرضه لإطلاق نار في جديد المكر. أيضا على موقع بكرة، مسؤول أمريكي: إيران استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الطيبة تفجع بوفاة الشاب ساجي سامر الحاج سليم يحيى 22 عام. نوف هجليل تستعد لإقامة أول مستشفى خاص.

أيضا على موقع بكرة دوت نت المصادقة على تعيين المحامي فاخر بيات نائبا لرئيس بلدية حيفا. وارتفاع ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 153 منذ مطلع العام.

نحن إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين المحت لنا هذا الصباح. واشنطن تضرب وإيران وتلغي إعفاءات النفط بعد هجمات هرمز.

أيضا على موقع عرب 48، 4 قتلى عرب خلال 3 أيام، مقتل رجل وإصابة ابنه في جديد المكر. في مونديال 2026 على موقع عرب 48، سويسرا إلى ربع النهائي بركلات الترجيح على حساب كولومبيا. أيضا على موقع عرب 48، بيروت ترفض جولة روما وتتمسك بالرعاية الأمريكية. في المحليات على موقع عرب 48، في طمرة حداد وإضراب عام اليوم الأربعاء وتظاهرة الجمعة إثر قتل الشاب ياسر أبو الهيجة. ونطلع على أحوال الطقس كما يفيد الرافد الجوي. اليوم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. عندنا في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 27 خلال هذا اليوم، في تل أفيف واللد 30، في حيفا 29 درجة، في الناصرة وفي بئر السبع أيضا 31، وفي إيلات تصل درجة الحرارة إلى 38 خلال اليوم.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: نشرف على نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت عبر أثير مكان،

من أبرز عناوين موقع صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح: واشنطن تشن ضربات قوية على إيران، وطهران للرد بشكل حاسم. في الرياضة على الشرق الأوسط، الاتحاد المصري يطالب فيفا باستبعاد حكم مباراة الأرجنتين من المونديال.

أيضا عن المونديال على الشرق الأوسط، الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع النهائي بالصور. ودمشق وباريس تؤسسان لشراكة اقتصادية جديدة، والاستثمار بوابة إعادة الإعمار.

أخبار مختلفة، أحوال الطقس، وأيضا أسعار العملات. في السابعة نوافيكم بنشرة الأخبار، ابقوا معنا لنمضي مع جولة الصباح الإخبارية والزميل محمد بكرية. صباحا مشرقا نرجو لكم نهارا موفقا، وإلى لقاء جديد.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
7: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: أبرز عناوين الساعة من راديو مكان: إحباط اعتداء طعن قرب معبر قبة رحيل، مقتل رجل وجرح ابنه بإطلاق النار في جديد المكر، الولايات المتحدة تشن هجمات في إيران ردا على هجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز، زيارة متوقعة اليوم لوزير الحرب الأمريكي لإسرائيل، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أحبطت الليلة الماضية قوة من حرس الحدود ارتكاب اعتداء طعن قرب معبر قبة رحيل بيت لحم، وتبين أن إرهابيا ألقى الحجارة على قوات الأمن بعد أن لم يتمكن من التسلل عن طريق المعبر، ولدى اقتراب المحاربين منه استل سكينا محاولا طعنهم، وتم إطلاق النار على القسم السفلي من جسده وتحييده من ثم اعتقاله. قتل البارحة في جديد المكر رجل سبعيني من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل منزله، ويدعى المجني عليه محمد نعيمي، كما أصيب ابنه البالغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة. وتفيد إحصائية جديدة بارتفاع ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 153. أنهت الولايات المتحدة الليلة الفائتة سلسلة ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران ردا على هجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم استهداف أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة بينها منظومات دفاع جوي وشبكات للقيادة والسيطرة ومواقع رادار وصواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورق تابعا للحرس الثوري الإيراني في المضيق ومحيطه. وفي طهران ذكرت وسائل إعلام أن انفجارات وقعت في جنوب إيران، كما شب حريق في ميناء بندر عباس. وفي المنامة أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية. وفي الكويت أعلن الجيش أن المنظومات الدفاعية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية دون الإشارة إلى مصدرها. ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت واشنطن استئناف العقوبات على بيع النفط الإيراني. ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في هرمز بغير مقبول. من المرتقب أن يقوم اليوم وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست بزيارة لإسرائيل، وذلك وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN. وسيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كات. وتهدف الزيارة إلى تبديد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة المحتملة لبيع مقاتلات شبح F-35 إلى تركيا. قال رئيس الشباك دافيد زيني إن لديه أجندة ويريد دفعها قدما، وهذه وظيفته. وأضاف أنه وافق على قبول المنصب بسبب القدرة على أن يكون مواليا لمنتخبي الجمهور. ومضى يقول إنه أحيانا لا تستطيع القيادة المنتخبة إدارة الأطر الخاضعة لسيطرتها بسبب قرارات الموظفين. ونشرت أقواله قناة I24 بعدما حصلت على تسجيل لكلمة ألقاها.
0: غدا على قناة مكان، غدا على قناة مكان،
1: في حدا يفتح الحياة، في حدا
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري. بموسم جديد بعد النشرة المسائية على قناة مكان، وكان مسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. في أورشليم القدس 27 درجة، تل أبيب واللد 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 31، وفي إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن في مكان، جولة

0: القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال موجة من الضربات العنيفة ضد أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز. طهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق، تهدد برد قوي وعدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست يصل إسرائيل اليوم في محاولة لتبديد المخاوف الإسرائيلية من البيع المحتمل لمقاتلات F-35 لتركيا. ورئيس الوزراء نتنياهو يرى أن بيع مقاتلات F-35 لتركيا سيخل بالتوازن في الشرق الأوسط.
1: As I said, it would destroy the power balance in the Middle East because because Turkey I think has aggressive aspirations. I mean, they openly say that they want to restore.
0: وفي ملف الجريمة بالمجتمع العربي، مقتل محمود نعيمي وإصابة ابنه بجروح خطيرة رميا بالرصاص في جديد المكر. في دراما المونديال، الأرجنتين تهزم مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتقادات مصرية لطاقم التحقيق.
2: ظالم ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش، هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين.
0: وسويسرا تضمن مقعدها في مرحلة ربع النهائي بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. سبع دقائق بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، نبدأ هذا المشوار الإخباري بما هو حاصل في إيران. ضربات أمريكية واستهداف إيراني لناقلات نفط، التصعيد يعود إلى الخليج، فالولايات المتحدة هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية بعد اعتداءات شنتها الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز. طهران تهدد بالرد. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نايم، صباح الخير.
3: صباح النور محمد.
0: إيران تهدد بالرد وأبعد من ذلك بقتل، أنت أكمل هذه الجملة. تفضل.
3: في الواقع أنت تقصد، هي تقصد ترامب بطبيعة الحال تهدد بقتله، تهدد منذ أكثر من أسبوع بقتل الرئيس الأمريكي وأيضا قتل رئيس الوزراء نتنياهو، طبعا على خلفية قتل المرشد السابق علي خامنئي، التي تجري هذه الأيام المراسم الجنازية للمرشد الأعلى السابق. دعني أذكر محمد، في الواقع ترامب أقرب نسبيا من الميدان أكثر من أي وقت مضى، حيث يحضر قمة الناتو السنوية في أنقرة، ولكن دعنا لا نقدم أفكارا لأحد. أكثر من 80 هدفا منها أجهزة رادار محمد ومقار قيادة وتحكم، وحتى 60 زورق صغير للحرس الثوري، حصاد الهجمات الأمريكية الليلية على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز والجنوب الإيراني. تفصيل الأهداف كما ورد في بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الذي أكد أن هذه الهجمات تأتي ردا على اعتداءات إيران على ناقلات للنفط وسفن تجارية في منطقة المضيق خلال اليومين الماضيين. سنتكم أوضحت أيضا أن القوات الأمريكية على الاستعداد والجهوزية لمواصلة الهجمات إن لم تتوقف الاعتداءات الإيرانية، التي تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا، الخزانة الأمريكية أعلنت الليلة الماضية عن إلغاء التجميد أو التوقيف المؤقت للعقوبات على تصدير النفط الإيراني، ما أدخل، يجب أن نذكر، مليارات الدولارات على الخزانة الإيرانية في الأسابيع الأخيرة. مسؤول الأمريكي حذر من أن هذه الاعتداءات الإيرانية في مضيق هرمز مرفوضة تماما، وقال إن الإدارة الأمريكية تواصل العمل بحسن النية، كما قال، لإبرام اتفاق نهائي مع الجمهورية الإسلامية. الرد الإيراني محمد لم يتأخر، إطلاقات صواريخ ومسيرات هذا الصباح باتجاه الكويت والبحرين، في الأخيرة طبعا استهداف قواعد البحرية والجو الأمريكية وتفعيل سفارات الإنذار. ولكن التوجه الإيراني

0: واضح حتى قبل هذا التبادل الأخير. دعنا نستمع فقط إلى ما قاله الليلة الماضية كبير مستشاري المرشد الأعلى الجديد طبعا محسن رزائي عن أن واشنطن ستمزق الاتفاق المحتمل قبل كما قامت عفوا بتمزيق الاتفاق النووي قبل عقد فأكثر. إذن دعنا نستمع.
1: یعنی آمریکا به جای اینکه تو همون جنگ 12 روز بیاد عذرخواهی کنه، اعلام پشیمانی بکنه، بره کنار، نکرد. تو جنگ 40 روزه به جای اینکه پشیمان اظهار پشیمانی بکنه، نکرد. از بود استیصال اومده مذاکرات شروع کرده، ولی کاملا معلومه که مذاکرات رو باش
0: کنه. انتقام على قتل المرشد الاعلى وجدد الدعوه دعوه الانتقام على قتل المرشد الاعلى علي خامنئي، وهذا يجب الأخذ به من شخصين كما قال أمريكي وإسرائيلي طبعا بدون ذكر الاسمين.
1: جزء این انقلاب حتما انتقام مصداقی وجود داره، این درسته، اما من تواضع میکنم
0: في كل الأحوال محمد الجملة الأخيرة ربما الصادرة عن الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار ما زال قائما ولا هي لا تعتبر هذه الخطوات والتبادل الأخير بمثابة انتهاكه من الطرفين. إليك محمد.
2: شكرا لك شمعون بن نعيم. الدقيقة 7:12 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، هذا فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل بين إيران وواشنطن والتصريحات المتبادلة. تعالوا بنا إلى قضية أخرى. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعود ويؤكد رفض إسرائيل المطلق لبيع واشنطن طائرات F-35 المتقدمة لتركيا لكون الأخيرة دولة عدوانية، على حد تعبير رئيس الوزراء قد تستخدم هذه القوة العسكرية لأغراض غير سلمية. عن موقف إسرائيل من هذه القضية نرحب بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
3: صباح النور بكم جميعا محمد.
2: نعم، ربما تطلع المستمع الكريم على موقف إسرائيل، ما الذي تفعله إسرائيل في مسعى لمنع مثلا عقد هذه الصفقة، إبرام هذه الصفقة وحصول تركيا على طائرات F-35؟
3: نعم، بالفعل إسرائيل تراقب ببالغ القلق تصريحات رئيس ترامب خلال لقائه مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم أمس، وبأنه يدرس احتمال بيع طائرات من طراز F-35 لتركيا، فهي تحاول قدر الإمكان منع هذا الاحتمال من خلال ضغوطات على ترامب وإدارة الرئيس الأمريكي، اتصالات عسكرية ودبلوماسية. ولكن كما نعلم وكما عهدنا فإن لترامب مصالحه واعتباراته، ولذلك هناك اهتمام كبير ومراقبة من قبل إسرائيل تراقب كل هذه التطورات محمد.
2: طيب شمعون، رئيس الوزراء كان قد تحدث لوسائل الإعلام الأمريكية في الأيام الأخيرة بشكل مكثف حول هذه القضية.
3: نعم، بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى هذا الشأن خلال مقابلة الليلة الماضية مع شبكة CNN الأمريكية، وهذه المقابلة التي نستمع إلى أقواله بعد قليل تأتي في إطار سلسلة ماراثونية من المقابلات يجريها نتنياهو في الأيام الأخيرة مع العديد من شبكات التلفاز خاصة تلك الأمريكية، مع فوكس نيوز بشكل خاص الشبكة المقربة من ترامب، في مسعى من نتنياهو لممارسة النفوذ والضغوطات على رئيس ترامب لإقناعه من هذه الخطوة. أقترح أن نستمع وإياكم إلى ما قاله نتنياهو يوم أمس لشبكة CNN حول هذا الموضوع.
4: As I said, it would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. The Ottoman Empire not only included Turkey, it included many other countries, included Syria, it included pieces of Jordan, included all of present-day Israel, included some Gulf countries. So this is a... This is not a force for peace and stability. And if you give you know, this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, or smiles to the President of the United States when it's necessary. When you're given that power, you're going to see aggression in its wake. I would
3: agree. إذن يقول رئيس وزراء نتنياهو بيع الطائرات لتركيا من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط لأن لتركيا طموحات عدوانية فهم يقولون ذلك علنا إنهم يريدون إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العثمانية لم تكن تشمل تركيا فقط يقول رئيس وزراء بل شملت دولا أخرى كثيرة مثل سوريا وأجزاء من الأردن وما يعرف اليوم بدولة إسرائيل وشملت أيضا بعض دول الخليج لذلك يقول نتنياهو فهذه الطائرات ليست قوة من أجل السلام والاستقرار وإذا منح هذا النظام المتطرف الذي يبتسم لأمريكا عند ضرورة أو يبتسم للرئيس الأمريكي عند ضرورة لو تلقى هذه القوة العسكرية فسترون العدوان في عقبهم إنني شخصيا أعارض ذلك يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو محمد.
2: طيب شمعون أران على هذه الخلفية وزير الحرب الأمريكي سيزور إسرائيل يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لإقناعه بهذه الصفقة ربما.
3: نعم بالفعل وكذلك هناك من قبل إسرائيل الاحتمالات لحدوث ذلك تبدو ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأمور ستأتي بين عشية وضحاها يبدو بأن الأمور ستستغرق وقتا طويلا أوساط سياسية تذكر أن الطريق لحدوث ذلك لا تزال طويلة وشاقة بالنسبة لتركيا كما تفضلت هذا الاتصالات هذا اللقاء بين الوزير الأمريكي والمسؤولين الإسرائيليين في هذا اللقاء ستطرح بشكل خاص هذا سيطرح هذا الموضوع الكابينت الموسع ناقش أيضا الليلة الماضية هذه القضية ولكن أوساط سياسية تقول ما يلي أولا الرئيس ترامب لم يصادق على ذلك ثانيا يجب على وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية وعلى الكونغرس الأمريكي المصادقة على ذلك وفي الكونغرس هناك معارضة شديدة لإعادة تركيا إلى مشروع هذه الطائرات المتقدمة نحن نذكر المستمعين بأن تركيا أبعدت عن هذا المشروع وذلك بسبب ابتياعها منظومات دفاعية خطيرة من طراز S-400 المضادة للطائرات من روسيا صحيح هناك احتمال ويتحدثون عن ذلك بأن إزالة العقوبات والقيود المفروضة على تركيا منوط بإعادة هذه المنظومات هناك احتمال ويتحدثون عن ذلك بأن تشتري روسيا منها هذه المنظومات ما دامت هذه المنظومات الدفاعية S-400 بأيدي تركيا فإن الكونغرس الأمريكي لا يمكنه المصادقة على ذلك زيد على ذلك أن هناك مجموعة كبيرة من المشارعين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعرضون وبعثوا بالرسالة إلى رئيس ترامب حذروه من مغبة بيع هذه الطائرات لتركيا بسبب التهديدات على إسرائيل على قبرص واليونان لذلك التقديرات تتحدث عن ما لا يقل عن 5 سنوات وربما 10 سنوات إذا تم ذلك في نهاية المطاف لذلك الطريق لذلك طويلة ومعقدة للغاية إدارة الرئيس بايدن مثلا عرضت بشدة هذا الطلب التركي نواب الكونغرس الديمقراطيون يعارضون ذلك بشدة حتى اليوم بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان لاعتقالات التعسفية التي يقوم بها النظام التركي لذلك كما قلنا الطريق لا تزال طويلة وشاقة فيجب أن نرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف
2: شكرا لك شمعون أران شكرا
3: شكرا لكم
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح

0: وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: إحدى وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مقتل محمود نعيمي وإصابة ابنه بجروح خطيرة رميا بالرصاص في جديد المكر. تامر الكيلاني أهلا بك.
3: كل التحيات محمد لك ولجميع المستمعين. نعم، بالفعل تتواصل جرائم القتل في المجتمع العربي بوتيرة مقلقة، وهذه المرة من بلدة جديد المكر، حيث قتل رجل صبياني داخل منزله، فيما أصيب أحد أفراد عائلته بجراح في حادثة إطلاق نار لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. بحسب المعلومات الأولية، أمس قرابة الساعة 9:30 اقتحم مسلحون محيط المنزل وأطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل المسن محمود نعيمي البالغ من العمر 70 عاما وإصابة ابنه. وتواصل الشرطة أعمال التحقيق وجمع الأدلة دون الإعلان حتى الآن عن تنفيذ اعتقالات أو الكشف عن خلفية الجريمة. تشير روايات أولية من أفراد العائلة إلى أن الضحية حاول حماية ابنه خلال إطلاق نار، فيما روى أقارب العائلة أن الابن رغم إصابته طلب منهم فور وصول الطواقم الإسعاف إلى المكان التوجه لمساعدة والده قبل إسعافه. هو في مشهد يعني مؤلم يعكس ما عاشته هذه العائلة من لحظات صعبة. تعد هذه الجريمة هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة في المجتمع العربي، وذلك أيضا بعد مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة من مدينة طمرة في جريمة إطلاق نار. هذا التصعيد الجديد لموجة العنف مقلق جدا، حيث تواصل حصد الأرواح. بهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 152 ضحية، وسط استمرار المطالبات باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للحد من تفشي الجريمة ووقف نزيف الدم. للعلم أنه أمس تواجد في منطقة الجليل سخنين دير حنة كفر مندا والبلدات المجاورة مفتش عام الشرطة وقائد منطقة الشمال في الشرطة وعدد من الضباط الكبار في عملية شرطية واسعة النطاق ضد المجرمين. وجريمة طمرة وقعت بالتزامن مع تواجد المفتش العام في المنطقة، ومن هناك كان عدد من التصريحات للمفتش العام وقال إن الشرطة أحيانا تنجح وأحيانا تفشل في كبح جماح العنف في المجتمع العربي، وقال أيضا إن هذه الحرب ضد المجرمين ستكون طويلة، لكنه على ثقة أن الشرطة في النهاية ستكون فائزة ضد التنظيمات الإجرامية، لكن المجرمون يعني يستمرون في أعمالهم الإجرامية وتنفيذ جرائم القتل.
2: شكرا لك تامر الكيلاني. وعلى ذكر جديد المكر، وفد من حراك نقف معا كان في زيارة تضامنية لرئيس مجلس جديد المكر ونائبه بعد تعرضهما قبل فترة لإطلاق النار. العنوان: لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر أن نصبح واقعيا يوما. مياد علوش منظمة نشاطات في حراك نقف معا، صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: عدا عن التضامن ورفع المعنويات والمساندة والمؤازرة، كيف يمكن لكم أن تجعلوا الأمر خارج الواقع؟
4: بداية الزيارات اللي بنعملها لأهالي ضحايا العنف والجريمة هي بتيجي من مكان ومن رسالة إنسانية واضحة إنه النضال طبعاً رح يستمر، مش بس في ساحات الاحتجاج وفي الميدان، وإنما إحنا بدنا كمان نوقف لجانب هدول المصابين وللعائلات تبعتهم، وبدنا نأكد للعائلات الثكلة إنه إحنا متضامنين معهم ومع كل إنسان بتعرض للعنف، لأنه هذا جزء أساسي من معركتنا ضد الجريمة. الزيارتين كانوا جداً مؤثرات. عادة زيارات هاي بيستقبلونا يعني بحفاوي وبشكرونا على تقدير يعني كتير يعني بقدرونا لأنه حضرنا ودعمنا وضامننا في هاي اللحظات الصعبة. وأنا بفكر إنه إحنا كمجتمع لازم كلياتنا نتآخى مع كل العائلات الثقلة مع كل المصابين ونوقف حدهم ونكون معهم، مش بس بصير مثلا حالة قتل أول ثلاث أيام بتلاقي كل البلد موجودة عند هاي العائلة، بس بعدها الكل بيختفي وهي العائلة بتصفي وحيدة.
2: طيب ميادة علوش، نريد أن نتحدث عن مسألة العنف والاحتجاجات لا تقتصر على ساحات الاحتجاج والميادين، الوقوف إلى جانب المصابين جميل جدا، يعني هذا إحساس إنساني راقي وعالي. سؤالي إليك، ماذا فيما يتعلق بمسألة التشبيك بين المؤسسات الأهلية، الجمعيات الأهلية، القيادات المحلية، نواب الكنيسة؟ نحن لا نلحظ هذا التشبيك بالقوة المطلوبة.
4: بالنسبة للتشبيك أنا بقدر أحكي كمان بشكل شخصي إنه أنا بشتغل في منطقة الجليل الغربي، وبكل فعالية بكل نشاط بكل نزلة على الميدان دائما بحاول إنه أعمل التشبيك، دائما بتوجه لكل المؤسسات الأهلية اللي بتحكي عنها، للجان الشعبية، لكل شخص، كل شخص معني إنه يكون متواجد في هذا النشاط. منرحب بكل إنسان بحب يكون في هذا النشاط. اللي بيميز الحراك إنه هو حراك اللي موجود فيه يعني جميع النشطاء هن ينتمون إلى أطياف مختلفة ومتعددة، وهذا الإشي اللي بيميزه إنه إحنا مش إحنا ناس مختلفين لكن في عنا هدف واحد، وهدفنا هو مكافحة العنف والجريمة. فممكن تلاقي في معانا الأم والأخت والمدير والمعلم، أي شخص ممكن إنه يتواجد معانا إحنا منرحب فيه ويعني منقول له أهلا وسهلا.
2: ميادة علوش يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله يعافيك، شكرا لك، باي باي.
2: تعالوا بنا ننتقل إلى الأحداث في قرية طرابين الصانع، حيث قام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار في الهواء إثر تعرض قوة من الشرطة كانت تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش داخل القرية للرشق بالحجارة بعد أن تم ضبط أسلحة وذخائر في أحد المنازل. هذه الأحداث تأتي بعد يوم واحد من إصابة 6 أشخاص بنيران الشرطة في قريتي تل السبع وعرعر النقب خلال نشاطات ميدانية لفرض النظام وسلطة القانون في أعقاب شجارات عنيفة. الزميل نواف النباري يسرد لنا تفاصيل هذه الأحداث. صباح الخير نواف.
0: صباح الخير محمد. نعم، في إطار مواصلة الجهود لمكافحة الجريمة وضبط الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي عموما، أعلنت الشرطة أنها نفذت أمس عملية في قرية طرابين الصانع جنوب رهط أسفرت عن اعتقال مشتبه به وضبط أسلحة ووسائل قتالية، فيما شهدت العملية مواجهات مع عدد من السكان خلال مغادرة قوات الشرطة للبلدة. وفق بيان الشرطة شملت العملية تفتيش مجمع سكني ومنزل في القرية، حيث عثرت القوات على مسدس وبندقية إيرسوفت جرى تعديلها وتحويلها إلى سلاح وثلاثة أمشاط ذخيرة إضافة إلى منظار تصويب تلسكوبي. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 23 عاما وهو من سكان القرية أحيل إلى التحقيق. البيان الشرطي قال إن القوات تعرضت أثناء مغادرتها القرية لإلقاء الحجارة باتجاه مركبات الشرطة مما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي لإحدى المركبات، وأوضح أن أفراد القوة استخدموا وسائل تفريق أعمال الشغب، فيما أطلق ضابط أعيرة نارية في الهواء بعد أن قدر وجود خطر على أفراد الشرطة، مؤكدا أن الحادث انتهى من دون تسجيل إصابات. محمد بالمقابل أكد لنا عدد من السكان في القرية أن قوات الشرطة التي حضرت إلى القرية أطلقت النار في الهواء دون أي مبرر، وحسب شهود عيان فإن أفراد من الشرطة كانوا يتجولون في شوارع القرية مع أسلحة ومسدسات مشهرة، وقد انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي صورها السكان، ويظهر فيها أحد أفراد الشرطة ملثما وبزي مدني وهو يستل سلاحه الشخصي ويطلق النار في الهواء ولم يكن في محيط المكان أي من السكان. هذا وطلب وجهاء القرية بفتح تحقيق فوري في هذه الأحداث التي يقولون أن أفراد الشرطة يقومون خلالها باستخدام الذخيرة الحية دون تعرضهم للخطر، عازين ذلك حسب وصفهم بأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات من قبل الوزير بنغفير الذي يريد إشعال المنطقة لخدمة أجندات سياسية كما قالوا. ونذكر فقط محمد بأن هذه الأحداث في طرابين الصانع وقعت يوما واحدا فقط بعد إصابة 6 أشخاص بنيران الشرطة في قريتي تل السبع وعرارة النقب في ظروف مماثلة بعد تعرض مركبة للشرطة لإطلاق النار خلال شجار المحلي في تل السبع. وفي الواقعة الثانية في عرارة النقب أطلقت النار على ركاب مركبة مدنية تقول الشرطة إنها شاركت في شجار سابق. وحتى الآن فقط محمد ملاحظة أخيرة، لم يتم الإعلان عن فتح تحقيق في كل هذه الأحداث من قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة محش التابع لوزارة العدل كجسم حيادي ومستقل كما تجري وجرة العادة في هذه الأحداث التي يتم فيها إطلاق النار على مدنيين في شجارات أو في أعمال عنف. نعم محمد،
2: شكرا لك يا نواف النباري. تعالوا بنا الآن إلى الدراما في مونديال كرة القدم.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: دراما أثارت الملايين من المشاهدين، الأرجنتين تهزم مصر 3-2 هناك انتقادات مصرية عارمة وغير مصرية لطاقم التحكيم. سويسرا تضمن مقعدها في مرحلة ربع النهائي بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. نستمع إلى تقرير موفدنا إلى المونديال نجيب قزل.
6: شهدت بطولة كأس العالم أمس إصدار الستار على منافسات دور الثمن النهائي لتكتمل هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. الأنظار كانت تتجه إلى ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، حيث جمعت القمة بين الأرجنتين ومصر في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. المنتخب المصري كان على بعد دقائق قليلة من صناعة إنجاز تاريخي بعدما تقدم بهدفين دون مقابل قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة ويقلب النتيجة إلى فوز 3-2 ليواصل حملة الدفاع عن لقبه. ورغم مرارة الخروج غادر المنتخب المصري البطولة بصورة مشرفة بعد أداء حظي بإشادة واسعة، فيما عبر عدد من الجماهير المصرية التي التقتها قناة مكان عقب المباراة عن اعتقادها بأن قرارات التحكيم لم تكن منصفة، معتبرين أن بعضها أثر في مجريات اللقاء إلى جانب إشادتهم بالمستوى الكبير الذي قدمه منتخبهم أمام أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب.
7: احنا خسرنا بالحكم، احنا ما خسرناش باللعب، احنا خسرنا بالحكم. هو الواضح ان صعب قوي ان فريق عربي يكسب البرازيل او بتاع، يعني هتقول ايه؟ يعني هو طبعا حاجه مسيسه، احنا خسرنا بالحكم يعني بمنتهى البساطه، لكن احنا لعبا ما خسرناش. الجون الثاني بتاعنا اللي اتلغى ده من فين؟ ده جابه من مصر الجديده، ده يعني حاسب فاول في الناحيه الثانيه بعد ما جبنا الجون بيستعبط، يعني هو استعباط ومفيش ولا فاول لينا حسبه، واي فاول اول اي فاول ضدنا بيتحسب.
8: كويس جدا، والاداء اللي ورناه على الملعب كان يعني عالمي. بيج ابس لابراهيم حسن وصلاح، ورى ان هو الناس قبل كاس العالم ده الناس كلها كانت تقول ان صلاح خلاص فينش ويمشي من ليفربول. صلاح ورى العالم النهارده ان هو لسه يقدر، وانا الصراحه يعني انا فخور في بلدي اكتر من اي وقت قبل كده. ويعني هنقول ان كان في مفروض شويه ضربات جزاء ما جاتش لينا لما مسك مرموش وشده، بس يعني ايه، هم عشان ميسي ده ابنهم. بس احنا كمصريين احنا عملنا شغل كويس، وانا الصراحه فرحان وفخور جدا لبلدي، فخور جدا لبلدي.
6: وفي تطور لافت أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد طاقم التحكيم الذي أدار المباراة بقيادة الحكم الفرنسي، مطالبا بفتح تحقيق فيما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة تسببت بحسب الشكوى في خسارة المنتخب المصري، كما طالب بإبعاد طاقم التحكيم عن إدارة بقية مباريات البطولة. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الشكوى. وفي المباراة الثانية حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهة متكافئة أمام كولومبيا انتهت بالتعادل السلبي قبل أن تحسم سويسرا التأهل بركلات الترجيح الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث، وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وبعد يوم راحة اليوم تستأنف منافسات البطولة غدا الخميس بمواجهة مرتقبة تجمع بين فرنسا والمغرب في افتتاح مباريات دور الربع النهائي، على أن تتواصل بقية المباريات خلال الأيام التالية لتحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستبلغ الدور نصف النهائي.
5: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: في هذا الصباح سنعرج على قطاع غزة لنرصد الأوضاع هناك. الوسطاء يطالبون إسرائيل بالسماح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة. حسن أبو زايد صباح الخير.
1: صباح النور محمد.
0: نعم، إذن متى سندخل هذه اللجنة وما هو موقف إسرائيل من هذا الطلب أولا؟
1: محمد، حتى الآن لا يوجد أي موعد محدد لدخول اللجنة والوسطاء، وحماس تنتظر وأيضا اللجنة تنتظر موافقة إسرائيلية على دخول اللجنة. إسرائيل نظرت إلى استقالة لجنة الطوارئ في منطقة قطاع غزة بأنها ربما حيلة أو قرار كاذب لربما كسب الوقت، ولا ترى فيه أي تطبيق على أرض الواقع لما تم الاتفاق عليه. في غضون ذلك محمد، حركة حماس جددت المطالبة بالإسراع في تمكين اللجنة لإدارة غزة من الدخول للقطاع والبدء الفوري في ممارسة مهامها، معتبرة أن أي تأخير عمل اللجنة يمنح إسرائيل فرصة لفرض ترتيبات ميدانية إدارية جديدة قد تتعارض مع المصالح الفلسطينية. الحركة قالت اللجنة باتت جاهزة لتحمل مسؤولياتها، داعية إلى توفير الظروف اللازمة لبدء عملها في أقرب وقت ممكن، بما يشمل إدارة المؤسسات المدنية، الإشراف على تقديم الخدمات الأساسية للسكان في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها قطاع غزة. إيهاب القرة من الاتحاد العشائر في مدينة غزة.
2: الهدف الرئيسي وبشكل أساسي هو إتاحة الفرصة لتنفيذ أهم أحد بنود الاتفاق، وهو دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة وممارسة عملها في قطاع غزة كما يجب لتقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني بعد حرب تقريبا 3 سنوات. وهذا بتقدير الهدف الأساسي والذي يترتب عليه عدة قضايا، منها انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الصفراء التي يسيطر عليها، وانتشار قوات الاستقرار الدولية، وبالتالي الذهاب إلى الملف الأهم وهو إعادة إعمار قطاع غزة. هذا التسلسل المهم يبنى عليه أن عمليا القرار الذي اتخذ في غزة، وهو قرار رفع الغطاء السياسي عمليا وحل اللجنة الإدارية من قطاع غزة والتي شكلت منذ عدة سنوات، والذهاب إلى لجنة خدماتية تنتظر أو مؤقتة تنتظر عمليا أن تأتي اللجنة لتمارس عملها ودورها الكبير والمهم، يرتبط أيضا في ملف مهم وهو ملف السلاح ومعالجة ملف السلاح، باعتبار أن هناك توافق وطني فلسطيني باتجاه أن يكون حصر السلاح وفي يد اللجنة الوطنية التي تعيد تدريب وتأهيل أفراد الشرطة.
1: قلنا محمد أن إسرائيل ترفض هذه الاستقالة وتقول إنها خدعة. الغريب محمد، هنالك رأي متطابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود الهباش يقول قرار حماس بإنهاء دور لجنة الطوارئ الحكومية في غزة هي محاولة التفاف، خداع ومناورة لشراء الوقت كما يقول محمود الهباش.
3: أنا أقول لك بوضوح، أنا الذي أتحدث هنا وليس أحد آخر. اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. نحن نريد أن نتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة من الألف إلى الياء، تحت مبدأ سلطة واحدة، بحكومة واحدة، بقانون واحد، بنظام سياسي واحد، بسلاح واحد. إنما توزيع الأدوار وتوزيع المسؤوليات، هذا عنده مسؤولية وهذا عنده مسؤولية، وجود أكثر من سلطة وأكثر من جهة حكم في البلد، هذا أمر، هذه وصفة لتدمير البلد أكثر مما هو مدمر.
1: محمد، بدء عمل اللجنة سيظل مرتبطا بجملة من العوامل السياسية والأمنية، في مقدمتها التفاهمات الجارية بين الأطراف الفلسطينية، إضافة إلى نتائج المفاوضات غير المباشرة المتعلقة بوقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع، وهي ملفات كما تعرف لا تزال محل نقاش بين الوسطاء والأطراف المعنية. محمد.
0: نعم، إذا الملفات لا تزال عالقة. شكرا جزيلا لك حسن. شكرا. 41 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بعد أن كنا في قطاع غزة. تعالوا بنا إلى ملفات داخلية في مقدمتها ما هو حاصل على الساحة الحزبية بين محاولات الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي وبين مسعيه لإعادة ترتيب أوراق الليكود الداخلية. يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا سياسية متصاعدة لتجميد مشروع قانون تعليم التوراة. التقرير للزميل فالح حبيب.
4: يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه اليوم محاصرا في دوامة من التحديات السياسية التي تهدد تماسك معسكره ومستقبله الانتخابي على حد سواء. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والسياسية المطالبة بتجميد مشروع قانون أساس تعليم التوراة المثير للجدل، تبرز إلى السطح مخاوف حقيقية داخل الدائرة المقربة من نتنياهو من التراجع المستمر في استطلاعات الرأي العام، وهو تراجع يربطه الكثيرون بالانزلاق نحو تشريعات تزيد من حدة الاستقطاب المجتمعي، وتوصم حزب الليكود بأنه بات بعيدا عن الاعتدال. وفي أروقة صنع القرار ينقسم المقربون من نتنياهو حول التعامل مع هذه المعضلة، ففريق يرى أن الحفاظ على تماسك الائتلاف الحالي خاصة مع الأحزاب الحريدية هو طوق النجاة الوحيد لضمان البقاء في السلطة في حال انتهت الانتخابات القادمة بنتائج متعادلة، معتبرين أن هذه الأحزاب ستكافئ نتنياهو لاحقا على مجهوده. على الجانب الآخر، يحذر فريق ثان من أن التعديلات الجوهرية التي أدخلت على القانون قد تفرغه من محتواه، ما سيجعل القانون شكليا وغير ذي قيمة بالنسبة للقوى الحريدية، وهو ما قد يعني خسارة جميلهم دون كسب الشارع العام. هذه التعقيدات لا تقف عند حدود التشريع، بل تمتد إلى هيكلية حزب الليكود ذاته، إذ يصر رئيس الوزراء نتنياهو في غرف مغلقة على ضرورة تغيير قائمة الحزب، مؤكدا أن الوجوه الحالية لم تعد قادرة على الحفاظ على مقاليد الحكم، ويطالب نتنياهو بتخصيص 10 مقاعد محصنة، 4 منها في المراكز العشرة الأولى، وهي خطوة قوبلت برفض داخلي واسع، حيث تستبعد مصادر حزبية تمرير هذا المقترح عبر لجنة الدستور الداخلية أو المؤتمر العام للحزب. يغرق نتنياهو اليوم في مأزق سياسي خانق، فهو يصارع للبقاء بين ائتلاف يبتزه وجمهور يبتعد عنه وحزب يتمرد على محاولات إعادة تشكيله. إنها معادلة الهروب إلى الأمام، حيث بات كل خيار يتخذه نتنياهو يقلص من مساحة مناورته ويضع مستقبله السياسي على المحك.
0: يضع مستقبله السياسي على المحك. يطيب لنا أن نرحب بالمحلل السياسي والحزب الأستاذ وديع أبو نصار. صباح الخير أستاذ وديع.
5: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نبدأ بالبعد الأول، يعني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه تحديات سياسية وكذلك ضغوطات جماهيرية لوقف تشريع قانون تعليم التوراة، ليجد نفسه بين المطرقة والسندان. هذه عقبة أولى تواجه المستقبل الوردي الذي يتمناه نتنياهو.
5: يعني فعلا نحن نتحدث عن العديد من العقبات أخي الكريم. هذه العقبة بالأساس كل ما يتعلق بالأحزاب الدينية المتزمتة هي كما يقال سلاح ذو حدين. من جهة نتنياهو يعول على هذه الأحزاب أن تبقى موالية له، وبالتالي هم يحاولون ابتزازه مقابل هذا الولاء، ولكن من جهة أخرى نتنياهو يدرك أن التشديد على مثل هذا الولاء من شأنه أن يخلق له مشاكل على الأقل في جبهتين، جبهة حزبه خاصة وأن هنالك من يطالبه بأهمية المناورة بكل ما يتعلق بالعلاقة مع المتدينين، والجبهة العامة في الدولة خاصة وأن هنالك سخط كبير في أوساط اليهود العلمانيين على الأحزاب المتدينة وعلى ابتزازها للدولة وليس فقط لنتنياهو.
0: زد على ذلك هناك يعني مشاكل بين نتنياهو وأقطاب من حزب الليكود على خلفية مطالبته بتحصين 10 مقاعد، يريد تغيير وجه حزب الليكود أو استبدال أعضاء بآخرين.
5: نعم هذا صحيح يا أخي الكريم. يعني المشكلة أكبر من ذلك، يعني كان من المتوقع أو كان من المفروض أن تكون هنالك انتخابات داخلية في الحزب في الليكود، ولكن الآن بات من شبه المؤكد بأن هذه الانتخابات قد تستبدل بصفقات، وهذه الصفقات ليس فقط التي يطرحها نتنياهو، هنالك صفقات أخرى أيضا ما يتعلق بأعضاء الكنيسة الحاليين مصيرهم وترتيبهم في القائمة. لذلك نحن نتحدث الآن عن حزب الذي يعاني من حالة من الشرذمة وضياع البوصلة إن صح التعبير، هذا في وقت أنه هنالك الآن
0: يعني هل باعتقادك أستاذ قاطعك وديع أبو نصار نتنياهو يريد تحصين 10 مقاعد، يختار 10 أسماء من أجل استجلاب أشخاص آخرين من خارج الليكود لكي يعزز من جماهيرية هذا الحزب أو جماهيريته الخاصة؟
5: يعني هو بالأساس يعمل نتنياهو يعمل بالأساس من أجل نتنياهو، ولكن بالنسبة للعشر أسماء يعني حسب العديد من المصادر هذه الأسماء فيها بعض النواب الحاليين وخاصة بعض الذين يعني مثل الوزير جدعون سعر الذي عاد للليكود بعد أن انشق عنه، لكن أيضا هنالك بحث عن أسماء جديدة. يعني نحن هنالك شائعات تتحدث بأن نتنياهو غير معني مثلا باستمرار غالي جوكليب في تالي جوكليب في الحزب، هنالك يعني الآن إشاعات أيضا تتحدث بأنه يريد نتنياهو بعض الأسماء اللامعة، هنالك حديث أيضا عن كل ما يتعلق بيعقوب باردوغو المحلل السياسي المحسوب على نتنياهو. فلذلك نحن نتحدث عن أسماء فيها خليط من الحاليين والمستقدمين. الأمر الأكيد هو أن نتنياهو معني بولاءات شخصية أكثر منه من تعزيز الحزب كحزب وكمؤسسة.
0: طيب دعنا نتوقف عند استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته وسائل إعلام مختلفة، كان 11 وكذلك القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي أيزنكوت، رجحت لم ترجح كفته بل تساوت الكفتان، لا يحتاج إلى ثاقلة كي ترجح الكفة، 23 مقعد الليكود برئاسة نتنياهو، 23 حزب يشار برئاسة أيزنكوت، وكذلك بنت 16 مقعد، الديمقراطيين 10 مقاعد. هذه الأرقام ماذا كيف يمكن أن تترجمها أنت؟
5: يعني يمكن ترجمتها أخي الكريم بثلاثة جوانب. الجانب الأول، هنالك رغبة لدى الشارع، لجزء كبير من الشارع اليهودي باستبدال نتنياهو. الأمر الثاني، الكثيرون من اليهود الإسرائيليين غير معنيون بنفتالي بنت ويئير لابيد، لأنه هنالك مثل يقول المجرب مجرب، لأنه بمعنى مش معنيين باستبدال نتنياهو بنتنياهو با. الأمر الثالث أنه غادي أيزنكوت يشتغل حتى اللحظة بذكاء كبير، لأنه يحاول أن يطرح نفسه كشخص وسطي الذي يعني زي ما بيقولوا يشمل جانبين. الجانب الأول هو الجانب العسكري وبعده العسكري، وأيضا كونه شخص الذي فقد ابنه في الحرب، والجانب الثاني هو خلفيته المغربية والشرقية التي تستقطب كما يبدو العديد من الأنصار.
0: شكرا لك أستاذ وديع أبو نصار على هذه الإضاءات، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. تعالوا بنا إلى ملفات أخرى. مجلس التعليم العالي يعتزم إقرار مبدأ الحياد المؤسسي وسط تحذيرات من المساس بحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي. وسام جبر.
6: في خطوة استثنائية وغير مسبوقة، مجلس التعليم العالي ينوي وضع معايير جديدة تهدف إلى تقييد حرية التعبير والمساس بحرية العالم الأكاديمي وبحق الإضرابات في مؤسسات التعليم العالي الجامعات والكليات الأكاديمية، لتطبق هذه المعايير أيضا على المحاضرين ورؤساء المؤسسات التعليمية في جهاز التعليم العالي. ويسعى مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم يوف كيش في هذه الأيام إلى العمل على إقرار هذه المعايير، مع العلم بأن معظم أعضاء المجلس حاليا يؤيدون الحكومة وخطواتها في هذا بهذا المضمار، ومن المتوقع أن يصادق مجلس التعليم العالي على هذه المعايير خلال جلسته القريبة القادمة هذا الشهر. الإجراء الذي يقدم عليه مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص يحمل عنوان الحياد المؤسسي، وهذا يشير إلى التزام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بعدم الانحياز سياسيا أو أيديولوجيا تجاه القضايا العامة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وذلك لحماية استقلاليتها وضمان تركيزها على أهدافها الأساسية. هذا القرار أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الأكاديمية في ظل تحذيرات من أنه قد يفرض قيودا غير مسبوقة على حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي وحق الجامعات والكليات في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات. وبحسب مسودة القرار التي وزعت على رؤساء الجامعات والكليات، يطلب من مؤسسات التعليم العالي ومن رؤسائها الامتناع عن تبني أي موقف سياسي مؤسسي أو استخدام مكانتهم وصلاحياتهم وموارد المؤسسة للترويج لمواقف أو نضالات ذات طابع سياسي. كما ينص المشروع على أن رؤساء الجامعات والكليات أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية لن يتمكنوا من الدعوة إلى نشاطات أو احتجاجات ذات طابع سياسي أو المصادقة عليها، بما في ذلك الإضرابات أو تعليق الدراسة أو أي تشويش في سير العمل الأكاديمي. ويوضح المشروع أن أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب سيحتفظون بحقهم في التعبير عن آرائهم السياسية والمشاركة في النقاش العام، شريطة أن يتم ذلك بصفتهم الشخصية وألا ينسب نشاطهم إلى المؤسسة أو يمارس بحكم مناصبهم الأكاديمية أو الإدارية، وألا يؤدي إلى تعطيل النشاط الأكاديمي. ويأتي هذا التوجه في وقت يعمل فيه وزير التعليم يافكيش أيضا على الدفع بتشريع مشابه في الكنيسة، بعد أن وجه في وقت سابق إنذارا إلى الجامعات طالبها فيه بالتعهد بعدم تنظيم احتجاجات أو إضرابات ذات طابع سياسي، ملوحا بدعم مشروع قانون يمنع مثل هذه الأنشطة داخل مؤسسات التعليم العالي.
0: صفحة صحية: تشهد إسرائيل موجة مرضية غير اعتيادية في فصل الصيف وسط انتشار عدة فيروسات تنفسية ومعوية. سامح قادري:
7: تشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة موجة غير اعتيادية من الأمراض الفيروسية تزامنا مع فصل الصيف، في وقت يزداد فيه عدد المتوجهين إلى عيادات المجتمع ومراكز الطب العاجل وأقسام الطوارئ بسبب أعراض تشبه الإنفلونزا. ويؤكد الأطباء أن ما يعرف شعبيا بإنفلونزا الصيف ليس في الحقيقة إنفلونزا موسمية، بل عدوى تسببها فيروسات متعددة تنتشر في الوقت نفسه، أبرزها فيروسات الرشح والفيروسات المعوية والفيروسات الغدية. ولفهم طباعة هذه الموجة سألنا مدير مركز الطوارئ الطبي في مدينة راهط الدكتور مهران أبو عابد، ما الذي يميز موجة المرض الحالية وما الفيروسات الأكثر انتشارا؟ فرد قائلا:
8: تشهد بلادنا هذه الأيام موجة مرضية غير اعتيادية في فصل الصيف، آلاف المواطنين يتوجهون للعيادات بأعراض تشبه الإنفلونزا ولكنها ليست الإنفلونزا الموسمية. السبب انتشار متزامن لعدة فيروسات أبرزها فيروس الأنف والفيروسات المعوية والغدية ونظيرة الإنفلونزا. تنتقل العدوى بسرعة داخل العائلات خاصة بعد العودة من المخيمات والحضانات. أجهزة التكييف والأماكن المغلقة تساعد على انتشارها. العلاج داعم راحة سوائل وخفض الحرارة والوقاية بالغسل الجيد لليدين، التهوية وتجنب الخروج عند المرض. إذا استمر الحمى أكثر من 5 أيام أو ظهر أعراض ضيق تنفس يرجى التوجه لفحص طبيب.
7: كما سألنا الدكتور مهران أبو عابد كيف يستطيع المواطن التمييز بين الأعراض التي يمكن علاجها في المنزل وتلك التي تستوجب مراجعة الطبيب أو التوجه إلى قسم الطوارئ؟ فرد قائلا:
8: في معظم الحالات يمكن التعامل مع المرض في المنزل إذا كانت الأعراض خفيفة مثل الرشح والسعال وألم الحلق أو حمى تستجيب لخفض الحرارة، مع الحرص على الراحة وشرب كميات كافية من السوائل. لكن يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 5 أيام أو ساءت الأعراض بعد أن بدأت بالتحسن أو ظهرت علامات الجفاف، إما التوجه إلى قسم الطوارئ فيكون ضروريا عند حدوث ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو اضطراب في الوعي أو تقيؤ متكرر يمنع شرب السوائل. وبالنسبة للرضع وكبار السن ومرض الأمراض المزمنة، فمن الأفضل عدم الانتظار طويلا، لأن هذه الفئات أكثر عرضة للمضاعفات وتستفيد من التقييم الطبي المبكر حتى لو بدت الأعراض في البداية بسيطة.
7: هذا ويشدد الأطباء على أهمية الإكثار من شرب السوائل والراحة وغسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة مع ضرورة طلب الرعاية الطبية عند استمرار الحمى أو حدوث الضيق في التنفس أو ظهور علامات الجفاف.
0: الآن وصلنا سيداتي وسادتي إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج والبث المرئي ناصر سعيد، ظافر سليم هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من راديو مكان: إحباط اعتداء طعنين عند معبر قبة رحيل، ارتفاع ملحوظ على أعمال الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، تصفية مخرب في جنوب لبنان، مقتل فلسطينيين في مدينة غزة إثر قصف إسرائيلي، انعقاد لجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة أزمة السكن في النقب، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم. أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أحبطت الليلة الماضية قوة من حرس الحدود ارتكاب اعتداء طعن قرب معبر قبة رحيل بيت لحم، وتبين أن إرهابيا ألقى الحجارة على قوات الأمن بعد أن لم يتمكن من التسلل عن طريق المعبر، ولدى اقتراب المحاربين منه استل سكينا محاولا طعنهم، وتم إطلاق النار على القسم السفلي من جسده وتحييده ومن ثم اعتقاله. تفيد إحصائية جديدة بارتفاع عدد الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بأكثر من 5 أضعاف منذ عام 2019. وبحسب معطيات نشرتها شرطة اللواء السامرة، فإنه تم تقديم لوائح اتهام في نحو 7% من هذه الحوادث. في بنت جبيل بجنوب لبنان تم أمس القضاء على مخرب بإطلاق النار خلال اشتباك وجها لوجه، وجاء في بيان عسكري أن محاربة قامت بتصفيته بعد أن أطلق النار على قوة قامت بتمشيط مبنى تحصن فيه. أفادت مصادر في غزة بمقتل شخصين، أحدهما طفل، وإصابة 4 آخرين بجروح مساء أمس من جراء قصفين إسرائيليين استهدفا حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. قال رئيس الشباك دافيد زيني إن لديه أجندة ويريد دفعها قدما، وهذه وظيفته. وأضاف أنه وافق على قبول المنصب بسبب القدرة على أن يكون مواليا لمنتخبي الجمهور، ومضى يقول إنه أحيانا لا تستطيع القيادة المنتخبة إدارة الأطر الخاضعة لسيطرتها بسبب قرارات الموظفين. ونشرت أقواله قناة آي 24 بعدما حصلت على تسجيل لكلمة ألقاها. تلتئم اليوم اللجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة أزمة البيوت غير المرخصة في المجتمع العربي بالنقب بمشاركة وزير الأمن الوطني بن غفير. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب أعلن مقاطعته للجلسة بداعي أنها مسرحية سياسية تهدف إلى التحريض على السكان العرب في النقب.
6: حالة الطقس.
7: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
11: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
10: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم.

كرة القدم تعلمنا الكثير، ليست مجرد لعبة أو مباراة رياضية تركض فيها مجموعة رجال وراء كرة مطاطية. وما حدث في مباراة يوم أمس أثبت لنا أشياء كثيرة، وربما قلب لدينا أفكار نمطية. أن النتيجة النهائية بخسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين 3-2 لا تعني بالضرورة أنها خسارة أو انسحاب أو إقصاء من المونديال، فسيرورة المباراة لا تقل أهمية عن نتيجتها. هذه لم تكن خسارة 7-0 أو 4-1، هذه كانت مباراة ندية قوية أثبت فيها المنتخب المصري أنه ليس فريسة سهلة. أمام من؟ أمام بطلة العالم بكرة القدم. بيّن فيها اللاعبون الفراعنة أنهم وصلوا جاهزين مهيئين واثقين بأنفسهم، جعلوا العالم عامة والعالم العربي خاصة يعيشوا فرحة غامرة ونشوة عارمة على مدى شوط كامل وقسم كبير من الشوط الثاني. شاهدت الناس في الأماكن العامة والمقاهي رجال ونساء يتابعون، يقفزون، يصرخون بابتهاج. صحيح أن النتيجة انقلبت في نهاية الأمر وخسروا المباراة، لكنهم فازوا بقلوب جماهير غفيرة وجيل كامل رأى أن لا حدود للأحلام ولا شيء مستحيل. وليس بالضرورة أن تكون نتيجة 3-2 هي خسارة، بل هي خطوة من خطوات مسيرة فيها استثمار، مجهود، تعب، تدريبات، تصميم، عزم، إصرار ونشاط. هذا بحد ذاته نجاح كبير.

0: جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأخبار الأحداث والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث مع نادية أسمر مارون، ناصر سعيد ينقلنا إلى الراديو المصور، رامي فيليكس يرافقنا من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا ننطلق، وأود أن أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم. يسرني أن يكون معي الأستاذ يوسف سالم المحلل السياسي. أهلا بك يوسف، تحياتي.
1: صباح الخير للجميع.
0: ما لهي التنهيدة؟ كنك تبعت المباراة مبارح؟
1: والله فلت علي أختي يا
0: إيمان. إشي غريب، يعني هذا الانقلاب كانت مفاجأة غريبة جدا يوسف.
1: يعني جميع وسائل الإعلام والمحللين من جميع الدول وخاصة من الدول العربية تقول أن هناك كان ظلم للمنتخب المصري في قرارات التي قام بها الحكم، هذا الحكم الذي لم يكن عادلا في قراراته.
0: أنا تابعت كل ردود الفعل عبر شبكات التواصل، وأيضا من وضع صور ما يسمى سكرين شوت من المباراة وتوضيح القرارات، ولكن في نهاية الأمر أنا قلت يعني المنتخب المصري أخذ العالم على الأقل على مدى يعني تقريبا كل المباراة لفرحة كبيرة. كيف شفت رد الفعل بالعالم العربي عامة يوسف؟
1: يعني أنا

0: رد الفعل يعني اريد ان اذكر لك شيء في المونديال السابق. كان في هناك ترتيب في المدرسة، حيث قمنا بترتيب الحصص، حصص رمضانية قصيرة، وخرجت من المدرسة وكان الطلاب يؤيدون الأرجنتين، وبعد أن وصلت إلى البيت رأيت أن السعودية تغلبت الأرجنتين بنتيجة 2-1، وعدت إلى المدرسة باليوم الثاني ورأيت أن الطلاب كلهم مع السعودية، مع أنك يعني الدم العربي والوحدة. وهنا أبدأ من هنا، يعني الوحدة في المواقف، الوحدة في التطلعات والأمال، يعني تجرب الحماس في كل العربي أينما كان، وهذا يعكس ذلك على الانتخابات.
1: نعم، يعكس ذلك على الانتخابات. بس خلينا كمان نتذكر أنه يعني خسارة مصر ما كانت 7-0، كانت خسارة ولكن بشموخ، كانت بإنجاز أنت تلعب أمام بطلة العالم، وأنه يصمدوا هالقد شوط كامل وبعدين قسم من الشوط الثاني، هذا مش إشي مفهوم ضمن يوسف، وبيقدروا يكونوا كتير فخورين بالأداء اللي قدموه مصر على أرض الملعب.
0: لعبت أمام أكثر من 11 لاعب، لعبت أمام جمهور مؤيد للأرجنتين، لعبت في منطقة من أمريكا جغرافيا، نعم. لعبت أمام الفيفا التي لأهداف ممكن سياسية اقتصادية دعائية، تريد أن تبقي ميسي في الصورة. يعني هذه الأمور، مصر واجهت الكثير من العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.
1: هلأ ننتقل إلى السياسة، وطبعا بذكر المستمعين أننا في مكان نبث هذه المباريات ومجانا، ولاحقا سوف نكون أيضا مع التحليل الرياضي لهذه المباراة. وأنت قلت جملة يوسف، نعم. إنه قضية الوحدة، فإذا بتعرف، بس قبل ما نوصل لموضوع المشتركة، نعم. بدي أسألك بداية، مبارح خيلي تروبر ويعاز هندل أعلنا إقامة حزب جديد بشراكة بالقيادة، هناك بعض الشخصيات التي انضمت إليهم، ما هي احتمالات أن يجتاز هذا الحزب نسبة الحسم، مع العلم أنه جاي على تيكت على موضوع الخدمة العسكرية، ما هي نفس اللي بيقوله ليبرمان، نفس اللي بيقوله بنت، نفس اللي بيقوله يائر لبيد، نفس اللي بيقوله أيزنكوت ويائر جولان.
0: طبعا هذه الاستفافات ممكن تكون استفافات يعني وهمية حتى للحصول أو تعاون الضغط على أحزاب معينة لضمهم إليها، لأنها في آخر الأمر ليست في صالح هذه الأحزاب من هذا النوع من المواقف التي تؤيد التجنيد وعدم التهرب من أو الإعفاءات من التجنيد كالمتدينين والحريدين. لكن أعتقد أن هذه الاستفافات سوف تضعف من قوة ما يسمى بالمركز الإسرائيلي، أو خلينا نقول الأحزاب الصهيونية التي تريد أن تجتمع معا لتمنع تأثير الصوت العربي. وهذا يعني مؤشر إلى كل إنسان عربي يسمعني اليوم أن هذه الأحزاب هي أيضا لا تريد المشاركة السياسية للعرب في اتخاذ القرارات.
1: لحظة، فإذا حزب يعاز هندل وخليك تروبر رح يأخذ أصوات من مين؟
0: يعني راح ياخذ اصوات من اولئك الذين يؤيدون يعني على مبدا المساواه، تحمل العبء العسكري والانخراط في سوق العمل وغيره، ضد الاحزاب التي ترفض او تريد اعفاء المتدينين اليهود الحريديين من الخدمه العسكريه. هذا الامر يضعف من من من قوه الاحزاب الموجوده في المركز، ومن المحتمل ان يعني يؤدي إلى تعزيز وزن وتأثير الأحزاب العربية التي تشترك في الانتخابات إذا خاضت المعركة بشكل غير رباعي.
1: هل هناك احتمال بأن ينضم هذا الحزب الجديد إلى حكومة برئاسة نتنياهو؟ لأنه يذكر عدد من الأحزاب من ضمنها أيضا بني غانس، سمخي وبعض الشخصيات أيضا من بينهم أيلت شاكيد ويولي أدلشتين وجلعاد إردن، إنه هاي شخصيات عم تعمل أحزاب، ولكن بالآخر هي راح تروح مع حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
0: واضح، بشرط لا يقوم نتنياهو بالتحالف مع سموتريتش وبينغفير. يعني هذه الأحزاب ممكن أن تخوض الانتخابات أو تتحالف مع نتنياهو، وهناك عدة مؤشرات وهناك عدة حقائق حصلت في الماضي، وخاصة مع غانس ودائما يجند نفسه إلى يعني الصالح العام، ونتنياهو يلعب به شمال ويمين.
1: وكانت هناك اتفاقيات تناوب بينهما ونعرف طبعا كيف انتهت. أيزنكوت كيف بتشوف اليوم أنه أصبح هو الند لنتنياهو وليس نفتالي بنت اللي ائتلف مع يائير لابيد وفكروا أنه هاي الخطوة راح تعطيهم دفعة كبيرة يكونوا هم البديل لحكومة نتنياهو؟
0: من المهم أن نفهم أن أيزنكوت اليوم يلعب على تكت الإنسان المستقيم، هذا ما يظهر منه يعني إسرائيل بنظر الإسرائيليين، أنا بنظر خاصة المجتمع اليهودي.
1: نعم.
0: وتعاطف معه أنه فقد ابنه وابن أخته في الحرب السابقة، الحرب الحالية التي لا تزال مستمرة.
1: نعم.
0: أولا وثانيا لعدم تصريحات يمين بشكل يميني أو بشكل يساري بشكل واضح، أنه يتخذ موقف المركز بين قاب قوسين جايين هلالين أو أكثر.
1: نعم.
0: يعني أيزنكوت حتى اليوم، لكن ما أراه في أيزنكوت يعني أصل أيزنكوت، هل يعرف الجميع أن أصل أيزنكوت مغربي مروكي من المغرب؟
1: نعم.
0: وهذا يمكن أن يتعاطف مع جميع من المصوتين المحسوبين على معسكر نتنياهو،
1: وأيضا يقولون هو مقرب من الأحزاب المتزمتة دينيا الحريديم.
0: نعم، له حديث معهم ومقرب. نعم. منهم
1: مش مرفوض من قبلهم رفض تام مثلا ليبرمان على سبيل المثال.
0: يعني حتى اليوم احنا نرى ان أيزنكوت يتحدث او يصرح تصريحات نسميها باللايت، يعني غير ليس لها صبغة يسارية او يمينية بخصوص عدة امور، تجنيد السلام، العلاقات مع الدول العربية، مستقبل الضفة الغربية وغيرها. يعني هناك مؤشرات أنه قال في السابق يجب أن تكون دولة فلسطينية، لكنه لم يوضح هذا بشكل واضح حتى اليوم ولا يصرح عن هذا الأمر. وفي نفس الوقت يعني لديه مواقف نستطيع أن نقول وسطية إن اعتبرناها ذلك بالنسبة للوضع الحالي الموجود في السياسة الإسرائيلية المتجهة يمينا بشكل متطرف.
1: ولكن جميع الأحزاب التي تريد أن تشكل ائتلاف حكومي ما عدا يائير جولان الديمقراطيون كلها تريد أن تكون حكومة صهيونية، وأيضا عدم ألا تشمل الأحزاب العربية. هل هذه ضريبة كلامية بالذات قبل الانتخابات وفي لحظة الحسم لما يشوفوا أنه حزب عربي مكون من 5 مقاعد ممكن ينقذهم ليشكلوا حكومة فيئتلفوا معه؟ يوسف،
0: يعني الجواب بسؤالك، قلتي إذا يحتاجون ذلك سوف يرضخون، وهذا ما يعول عليه منصور عباس. منصور عباس انشق على القائمة المشتركة الرباعية أو لم يشترك فيه ولا يريد أن يشترك فيها، وبشكل واضح بناء على أنه سوف يدعم هذه الحكومة مستقبلية ب4 أو 5 مقاعد ممكن أن يعني تشكل حكومة ما يسمى بحكومة التغيير. هذا ما يعني يأمل به.
1: طب هذا كان بيقدر ينعمل كمان حتى لو كانوا قائمة مشتركة، لأنه في المفاوضات الأخيرة كانت الفكرة بأن تكون يعني ائتلاف أو تجمع المشترك هذه الأحزاب ولكن بشكل تقني، وبعد الانتخابات كل واحد يعمل اللي بده إياه. فإذا إيش المشكلة؟
0: لا أعرف ما هي المشكلة، يعني أنا لا أريد أن أحلل نفسية أي إنسان، لكن لا أعتقد أن هناك مشكلة. يمكن أن تبقى المشتركة الرباعية، ويرى من يرى في المستقبل أن يقوم بالائتلاف مع أي جانب الحكومة يراها مناسبة، والجمهور يحاسب. لكن في نفس الأمر علي أن أقول وأوجه، نحن نتحدث بشكل مسؤول حتى لو حللنا هذه الأمور، أن مهما كان من المستحسن أن تقوم قائمة مشتركة رباعية، لكن إذا لم يحصل ذلك هناك إمكانية لإقامة قائمة ثلاثية من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. ممكن أن تحصل على يعني هناك عدة سيناريوهات أستطيع أن أذكرها لك. الآن السيناريو الأول يقول إذا قام بالاشتراك في الانتخابات حوالي 50% من المصوتين العرب، ممكن أن تكون المقاعد تحصل ثلاثية بين 8 إلى 9 مقاعد، وأربعة مقاعد للموحدة.
1: نعم.
0: وهناك من يرى أن إذا وصلت النسبة إلى 55 أو 60% تحصل الثلاثية على 10 مقاعد مقاعد والموحدة بين 4 و5 مقاعد. أرى إذا يعني استطعنا أن نحلل ذلك أن ممكن الموحدة اليوم إذا رأت في الاستطلاعات التي يعني ستأتي في المستقبل من خلال الأسابيع القادمة أنها تصل إلى حصة 4 مقاعد أن تعود إلى البيت وتعود إلى مجتمعها لكي تكون مع القائمة المشتركة الرباعية، وبذلك نشجع المصوت العربي للخروج إلى التصويت. رغم
1: أن تقول يشجع المصوت العربي، هل هذه نقطة مفصلية؟ بمعنى أنه إذا ما قامت قائمة مشتركة مكونة من 4 مع بعض، المواطنين العرب مش راح يروحوا لصناديق الاقتراع بالنسبة العالية اللي ذكرتها.
0: أنت تتحدث عن في ناس اللي يعني بكل ناس بسطاء يروا في الوحدة
1: عاطفي، إشي عاطفي
0: 100% كما نرى يعني تشجيعنا للفرق العربية من الدول العربية، هذا الإشي عاطفي. الناس البسطاء هذه الناس التي تخرج أو لا تخرج انتخابات، نسبة كبيرة منهم يستطيع أن يخرج إلى التصويت عندما يرى أن جميع القوائم العربية والأحزاب العربية متحدة بقائمة واحدة. لكن رغم ذلك نحن هدفنا كإعلام وتحليل لهذه أن يرى الناس أن حتى لو يعني وصلنا إلى قائمتين، قائمة ثلاثية والموحدة منفصلتين، في هناك اتفاقيات فائض أصوات، يعني أن لا يحبط الناس هذا الأمر، علينا أن نتجه نحو التأثير السياسي ومنع نتنياهو من العودة إلى السلطة. هذا هي مصلحة الجمهور العربي اليوم، ومنع بن غفير من العودة وسموتريش من العودة إلى سدة الحكم.
1: يوسف سالم المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك يوسف. شكرا، طاب يومك.
0: صباح الخير.
1: هلا، صباح النور.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض، وما يقض مجرى المواطنين العرب في هذه البلاد هي قضية الجريمة والعنف. يعني لم نعد نذكر، لأننا نلاحظ جريمة تلو الأخرى، نبدأ كل يوم بكمان جريمة والجريمة التي سبقت ذلك في اليوم السابق، ويبقى السؤال إلى متى. والآن الأمر الأخير هو إدخال الشباك، جهاز الاستخبارات العام، ليكون شريكا في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. هل هذا ما سيحدث بالفعل التغيير في قضية الجرائم؟ هل لديه آليات غير موجودة لدى الشرطة؟ أود أن أرحب الآن بالدكتور وليد حداد، المحاضر والخبير في علوم الإجرام. أهلا بك دكتور وليد، تحياتي.
3: صباح الخير.
1: تعرف في مصطلح يسموه game changer، إنه اللي راح يغير قواعد اللعبة. هل إدخال الشباك إلى موضوع مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بالفعل رح يعمل التغيير حسب رأيك دكتور وليد؟
3: لا أستطيع أن أجزم أنه الجهاز الأمن العام ممكن أن يقضي على الجريمة في المجتمع العربي، ولكن يعني أستطيع أن أقول أنه قانون التعامل الشباك مع المواطنين في التحقيقات ويختلف عن قانون الشرطة، يعني ما يسمى قانون الأدلة. يعني يمكن عدم لقاء محامي في حالة الشباك اعتقال إنسان، للشباك حق أيضا في اعتقالات إدارية، الكثير من الأمور، حتى أنك تثبت بالمحكمة الإنسان أنه عمل جريمة ولا عمل، ليس بحاجة كما قانون الأدلة في الجنائية. فمن هنا يعني هذا مهم، ومن هنا أن الكل بعد من الشباك أقوى، زائد التقنيات الموجودة عند الشباك. أنا يعني أكاد أقول أنه لا أعرف ما يخبر لنا المستقبل. أنه إذا في إصابات جريمة وتجار سلاح مدعومين من الشباك، هل سوف يسقطهم الشباك ويعتقلهم؟ وهذا مش من عندي، هاي المعلومات وضعت على طاولة المفتش العام للشرطة وطاولة وزير الأمن الداخلي وحتى رئيس الوزراء، أنه قسم من إصابات الجريمة وتجار السلاح لهم علاقات متبادلة مع الشباك من ناحية تمرير المعلومات وغيره. وهذا أنا أقول لك من عملي في السجون على مدار أكثر من 30 عام، نعم يوجد تجار مخدرات وتجار سلاح ومجرمون محميين من الشباك، وهذا قالوها بالشرطة في الماضي.
1: وعلى فكرة هناك من يقول أيضا وليد حداد أن الشباك أصلا ما هو متابع كل شيء، هو موجود، فبما أنه موجود يزيد شغله، يزيد كمان بند أو فرع على شغله.
3: متحمسين لقضية الشباك
1: يعني لأنه هيك هيك يعني بيقولوا أنه هو أصلا هو موجود وبيراقب كل شيء وعارف كل شيء ومتغلغل بداخل المجتمع العربي.
3: نعم لا فلنفرض جدلا يعني بدأ الشباك بالعمل وصلنا نشوف اعتقالات إدارية ممكن قسم المعتقلين عن جد يكونوا بريين يعني ما عندنا الإمكانية. اليوم الشرطة تقدم أدلة القاضي يقرر. اليوم بقانون الشباك اللي مش كتير فاهمينه حتى من قياداتنا العربية اللي تحمسوا للشباك وكأنه حل سحري هم لا يعلمون أنه ممكن تصير اعتقالات إدارية للكثير من الناس اللي غير متدخلين بعالم الجريمة. يعني هل نريد أن نرى وهذا ثمن هل المجتمع مستعد يدفع هذا الثمن إنه نشوف بكرة أكثر من 1000 شاب معتقل وهم مش عاملين جريمة؟ يعني الشباب بصير عن شمال وعن يمين يعتقل وهيك ممكن يخفف الجريمة ولكن هل مستعدين يدفع الثمن؟ أنا أريد بقول لك لا يعني أدفع الثمن إنه حتى إنسان بريء يدخل السجن. فمن هون يعني المتحمسين لموضوع الشباب مهم يعرفوا على ماذا نحن مقبلون. يعني الشباب ما بده إذن ولا إذنك تيدخل وتحارب الجريمة في قرار حكومي ولكن يعني لازم نعرف إنه إحنا رح ندفع الثمن كمجتمع في الكثير من الحالات اللي ممكن نشوف اعتقالات لناس بريئين.
1: بس تعرف يمكن اليأس اللي وصل له المجتمع العربي مع ما يزيد عن 150 جريمة قتل من بداية السنة عم بيخلي المواطنين العرب يقولوا تفضلوا مين ما بيقدر ينقذنا فليأتي.
3: نعم إيمان ما هو كان عندنا نموذج بالمجتمع الإسرائيلي قبل 20 عام لما كانت عصابات أبرجل وأبطبل وروزنشتاين تم استخدام تقنيات من الشباك بموافقة محكمة وهذا لا نعارضه. يعني إذا اليوم في تقنيات موجودة مع الشباك غير موجودة مع الشرطة ممكن استخدامها بموافقة قاضي بموافقة محكمة بقرار محكمة. لماذا لا نستعمل هذا النموذج اللي كان ناجح؟ يعني ما حد اليوم بيقدر يقول إنه نموذج محاربة عصابات الإجرام بالمجتمع الإسرائيلي كان فاشل. لا نعم كان ناجح وحتى يدرس اليوم في الكثير من المحلات كيف يعني تقود عصابات الجريمة ولكن لماذا هذا الأمر لم يستعمل في مجتمعنا؟ استخدام تقنيات موجودة بجهاز الأمن العام من خلال مع الشرطة من خلال موافقة محكمة وهذا طبعا يعني حتى المهنيين الخبراء والناس اللي بيفهموا في مكافحة الجريمة لا يعارضون هذا الأمر.
1: نعم يبقى الآن السؤال أيضا دكتور وليد حداد نحن كمجتمع عربي وأنت يعني بنساش لما كنا نعمل مقابلات في الماضي حكيت قصة عن قصة طلاب المدارس اللي الأهل في طلاب في مدرسة الأهل رفضوا إنه يفتشوا حقائبهم وهم داخلين المدير طلب بس خلينا نجرب تشوفوا إيش فيه تفاجئوا إيش فيه بحقائب أولادهم من سكاكين من شفرات من أمور اللي هي تستخدم فقط للعنف. هذا كان قبل كم سنة يمكن اليوم إذا بفتشوا بيلاقوا أسلحة. فإذا إيش مع المنظومة المجتمعية يا دكتور وليد؟ يعني إحنا ما نستنى الشباك طب ما إحنا مفروض نربي أولادنا.
3: نعم نحن نلوم الدولة والمؤسسات على عدم وضع برامج ولكن يعني لا أريد أن أفهم وكأنه لا تقربوا الصلاة. نعم نحن كمجتمع مذنبون في قسم وقسم كبير من الوضع اللي أردت إليه الأمور التربية والتثقيف ومجتمعنا اللي كان محافظ مجتمع متماسك مجتمع فيه هيبة للكبير له قيم. نعم هذا كله خسرناه بالفترة الأخيرة. يعني اليوم نحن مجتمع طلع حتى المجتمع القروي يعني أنا أقول يعني أنا واعي هاي الفترة مجتمع قروي لما كان إنسان كبير يقول في أي أزمة أي صراع أي حتى طوش صغير يقول الموضوع انتهى ما انتهى.
1: الكل يسمع كلمته ما حدا يجادله.
3: نعم نعم فبالتالي أقول يعني يكون واضح لإلنا أنه جزء من التربية من الثقافة العربدة اللي تغلغلت مجتمعنا نحن مسؤولون عنها. ومن هنا يعني إذا لما بدنا نحارب الجريمة نفرض وصلنا اليوم لصفر قتلى ممكن نرجع بسرعة لكمان 200 و300 قتيل إذا لم نعمل على موضوع التثقيف والتربية. في الكثير من القيم اللي فقدناها يجب إرجاعها لمجتمعنا عشان نضمن أن هذا المجتمع ما يرجع يتدهور بحالة استطاعة الدولة لشم الجريمة.
1: طب إذا كان بالفعل الشباك أخذ دوره في مكافحة الجريمة بده يثبت أنه نجح فإذا يمكن بالفعل أنه يعني ينجح ويقل عدد الجرائم بسبب وجوده في داخل المنظومة. يعني هذا الثمن مش كافي إنه المواطنين العرب والقيادات العربية تقول إحنا يئسنا تعالوا المهم نشوف أمان في شوارعنا. طلع في ناس صارت تخاف تطلع من البيت يا وليد.
3: نعم هذا مجتمعنا الوضع اللي وصلنا له إنه بطل مساحتك قريتك حيك المنطقة اللي تسكن فيها يعني تعطيك الأمن والأمان. يعني إذا بتفحص اليوم شو أكثر إشي مقلق المواطنين العرب وإحنا مقدمين على انتخابات هو موضوع الأمن والأمان لا قضية سياسية ولا قضية اقتصادية. الأمن والأمان هو على رأس سلم أولوياتنا. بالتالي أنا أقول يعني يعني أنا لا أعتقد ولا يعني إن الشباب ممكن يرجعنا الأمن والأمان بالقضاء على الجريمة بشكل كامل. الشباب سوف يعمل أولا في قضية السلاح بعد 7 أكتوبر هون كان الجيم تشينجر تغير قوانين اللعبة. موضوع السلاح في أيدي المواطنين العرب هذا الكثير من الدراسات اللي وضعت على طاولة رئيس الحكومة وغيره، السلاح الجنائي في أيدي المواطنين العرب هو خطر استراتيجي أمن الدولة، نقطة. ومن هون بدأ التحرك في موضوع الشباب. يعني التدخل الآن هو في قضية السلاح الجنائي اللي يعتقد أنه قد يتحول لسلاح ضد الدولة وضد أمن الدولة، فراح يكون عنده سلم أولويات الشباب. الشباب مش راح يجي يحارب إنسان عبوخت خاوة بشي قرية صغيرة، مش هاي الأمور. أنا باعتقادي كمان مرة، أنا ممكن قدامي تكون مباشرة، أقول لك في سلم أولويات، هذه الأجهزة تعمل حسب منظومة، حسب سلم أولويات، حسب استراتيجية. زي ما شفنا مثلا الشرطة إيمان اشتغلت على موضوع السرقات الزراعية من الكيبوتسات وغيره في الجنوب. طب هذا الموضوع وزير الأمن القومي حطه على السلم أولوياته، واستطيع أن أقول لك تقريبا هذه الظاهرة استطاع أن يحاربها بشكل جدي. ليه؟ كل ما كان يعني كأنه الضحية يهودي والمسلم عربي، يعني أخذوا هذا الموضوع بشكل جدي. وشوف السرقات الزراعية قد ايه حطوها على رأس سلم الأولويات، والشرطة بتطلع بيانات. فبالتالي هذه المنظومات والمؤسسات تعمل ضمن سلم أولويات اللي باعتقادي مش هو سلم الأولويات اللي احنا بدنا اياه كمجتمع عربي.
1: وهذا ينقلنا إلى موضوع الانتخابات. يعني حسب رأيك الإشي إيش؟ قرار حكومي مفروض إنه يكون إشي أعلى مني ومنك ومن أي مبادرات محلية؟
3: نعم، في موضوع محاربة الجريمة هو قانون، يعني لازم أن يكون قرار حكومي جدي اللي مش حتى على فكرة بقضية الشباك. يعني كمان آخر ملاحظة، هو قطعوا ميزانيات أصلا مخصصة للمجتمع العربي، هذا كان مشروع ماي جولان على مدار كل الفترة الانتخابية، إنه في ميزانيات خصصت للمجتمع العربي موضوع التثقيف والتوعية وغيره من الأمور، هي تريد أن تنقلها لأماكن أخرى. فهنا استعملت العصا السحرية وكأنه الشباك، عشان هيك هي وبنكفير كأنه احتفلوا بهذا الموضوع مع أنه مش ضمن تخصصا الشباك، يعني غير مسؤول عن الشباك.
1: صحيح.
3: ولكن لأنه في ميزانيات مخصصة واللي هي قسم كبير منها المحاضرات التوعية والتثقيف. فبالتالي الحكومة الحالية على أمل أن الحكومة القادمة تكون غير شكل، الحكومة الحالية غير معنية، لم تضع خطة حكومية. محاربة الجريمة هي قرار حكومي مع خطة حكومية طويلة الأمد، ولا يوجد عصا سحري لحل موضوع الجريمة. هي فعلا خطة طويلة الأمد تكون الحكومة واقفة وراها ومعنية فيها.
1: الدكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام، دعنا نرى إلى أين ستصل هذه الجزئية من موضوع الجريمة والعنف اللي والله يا دكتور وليد أنهكنا. يعني مش عم نلحق، جريمة ورا جريمة، كل جريمة في منطقة، كل جريمة بشكل آخر، في منطقة عامة، في داخل البيوت، في تفجير سيارة. الوضع حلت حكم على الآخر حاليا مع الأسف.
3: أنا إيمان أذكر يعني في حديث بناتنا كان أظن بال 2018-19 لما كان في لجنة لمكافحة العنف والجريمة بوزارة الأمن الداخلي، وقلت لي لماذا انسحبت؟ أنا أذكر كان محادثة بين، وقلت لك إنه الحكومة غير جدية، بدون اجتماعات ما في تحرك. موضوع الجريمة عندما كنا 50 قتيل كنت أقول لم نصل الذروة بعد، وكانوا كثير من الصحفيين يسألوني ماذا تقصد في كلمة لم نصل الذروة بعد. لما كنا 50 قتيل بالعام كنت أقول نحن باتجاه الهاوية. اليوم نحن يعني ممكن نهاية العام يكون عندنا 300 قتيل، وهذا الرقم ولا مرة كنا نحن فيه، وكان ممكن يقولوا عنك مجنون إذا بتقول إنه في 300 قتيل بالعام بالجريمة. فالآن يعني لأنه الحكومة لم تطرح خطط جدية. يعني كانوا يدعونا لاجتماعات، وأنا كنت في كل اللجان، أنا عملت في وزارة الأمن الداخلي 17 عام.
1: نعم.
3: كانوا يدعونا ونقول إن يا جماعة الوضع بتدهور، العصابات عم تقوى، في راح توصلوا لمرحلة الدولة بدها تأخذ سنوات، اليوم ممكن بسنة، بعد فترة بسنة بدنا 5 سنين. ولم تحرك الحكومة الساكنة حقيقة، وهذا مش من مسألة الحكومة الحالية، أنا بحكي عن الحكومات السابقة أيضا.
1: الدكتور وليد حداد شكرا جزيلا لك دكتور وليد، تحياتي، طاب يومك،
3: نهارك سعيد.
1: هلا.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: على الأجندة مستمرون نحن معكم على مدى ساعتين، نغطي الأحداث الأخبار والمستجدات. وتعالوا بنا الآن نوسع دائرة الحديث لننظر إلى المشهد العام، وأقصد بالتحديد موضوع إسرائيل، لبنان، الحدود الشمالية، أمريكا، إيران وحزب الله. ينضم إلي السيد فيكتور نادر، وهو ضابط بجيش لبنان الجنوبي سابقا. أهلا بك أستاذ فيكتور، تحياتي.
11: أهلا بك، تحياتي.
1: أهلا، هل تسمعني فيكتور؟
11: أيوة.
1: نعم أنت معنا. للحظة هيك فكرت أنه الخط انقطع. خلينا أسمع منك، ما هي توقعاتك مما يحدث الآن من لقاءات، من مفاوضات بين الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني سيد فيكتور؟
11: بيناتهم مش جديد، بين الطرفين مش أول مرة بيجتمعوا مع بعضهم. طبعا بال 2024 كمان كان في لقاء واتفاق ما أنتج لشيء، وما بعتقد كمان الاتفاق هذا رح يطلع منه شيء، لأنه الوضع بلبنان مش مثل ما العالم بتشوفه من برا.
1: بس احنا هالمرة حاسين سيد فيكتور انه العالم كله، أمريكا، أوروبا، معنيين يشوفوا لبنان قوي، وجيش لبنان هو اللي ماسك زمام الأمور. دور الدول، دول العالم مش كافي لمساعدة لبنان سياسيا وأيضا اقتصاديا؟
11: حتى الواحد يعرف أنه شو هو لبنان وشو صار فيه لازم يرجع زمن صغير لورا، من بعد سنة 2000 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، السيطرة صارت بجنوب لبنان لحزب الله أكيد بالاتفاق مع سوريا، لأن سوريا كانت حاكمة لبنان من سنة 1978.
1: نعم.
11: عطول منطقة الجنوب، وعطول عاصمة طبعه هي الضاحية، بلورة الضاحية يلي حد المطار ببيروت. ومشي بالسيطرة بموافقة سوريا لل 2005، بس انقتل رفيق الحريري، سيطر حزب الله على كل المعابر بلبنان، البرية والبحرية والجوية كلها، وبعده لليوم تقريبا مسيطر عليها.
1: ولكن سوريا هي مش نفس سوريا تبعت هديك السنوات، هذا الأمر مش شايف انه يضعف حزب الله نوعا ما سيد فيكتور؟
11: لا، سبب بسيط، يعني اللي بعدهم بالحكم بلبنان هن نفس الأشخاص اللي كانوا وقت اللي كانت حكم سوريا. ما تغير شيء، يعني صحيح انه هن لبنانية بس ولائهم كان لسوريا.
1: كيف بتشوف رد الفعل وموقف الشعب اللبناني اللي انهك وتعب من حروب، تداعياتها الاقتصادية، الخوف والخشية من انه يوصل لوضع حرب اهلية؟ انت كلبناني كيف بتقرأ الوضع في داخل لبنان سيد فيكتور؟
11: لبنان ولا مرة كان انه لون واحد، يعني كان انه كل اللبنانية متفقين على انه يكونوا لبنانيين. كل الفرق للأسف الدين مسيطر على الجماعات في لبنان، الجماعة لنقول المسيحية، المسيحية كل مرة عم بيكونوا بيروحوا حسب الموج ومصلحتهم بيروحوا. الإسلام مرة مع السعودية، مرة مع سوريا، مرة مع اليوم رجعوا مع سوريا الجديدة الإسلام، وللأسف في كمان دخول لتركيا مع الإسلام بشمال لبنان. بجنوب الشيعة راحوا مع إيران، ضل في الفريق الدرزي، فريق الدرزي وويلو مع سوريا وويلو مع إسرائيل وويلو حسب الجماعات طبعا اللي موزعين بالمنطقة. للأسف بلبنان ما في رأي واحد إنه يكون رأي لبناني.
1: فإذا هل في إيش نتأمل من إنه يكون في هدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل، ومن الطرف الآخر كمان تعرف كل اللي تركوا كراهم بيوتهم راحت إنه يرجعوا لكراهم وإنه تكون حدود آمنة. يعني في أمل من هالشكل فيكتور ولا لا؟
11: بتصور الأمل يعني ما له قريب ليرجعوا، لأنه للأسف اللي صار بالجنوب هيدي المرة كان مفاجأة لكل الناس، ما فيش عندهم إمكانية يرجعوا. وين بده يرجعوا؟ من وراء ولائهم لحزب الله ومساعدته ليستحمل الضياع تبعهم، يستخدم الطاقة البشرية تبعهم وغريهم بالمصاري، دفعوا الثمن. فيش عندهم بيوت، فيش عندهم شغل، ما في عندهم شيء.
1: نعم.
11: ليرجعوا، لنقول قرروا يرجعوا، ما بتاخد لها فترة بين 40-50 سنة ليرجعوا 20% كيف كانوا.
1: لهالدرجة يعني المنطقة ممسوحة.
11: معلوم. هيدا درس لازم الكل يتعلمه، انه في محلات انت ما فيك تعمل حالك انه قبضاي اكتر من الاسد، او حتى الشخص اللي بيكون مرعب كل هالقد وانت خي انت عارفه انه مرعب وراح يأذيك وبتدق فيه، للأسف دفعوا الثمن. يعني
1: فيكتور نادر ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي، احنا طبعا منتابع ما يحدث على الحدود الشمالية ومنتأمل. تعرف أكثر من مرة في مقابلات في هذا البرنامج كان في اللي قالوا لي هلأ راح الأوضاع تكون حلوة، نروح نشم الهواء ونتمشور في لبنان، في بيروت، في كل أماكنها الجميلة. خلينا نضلنا متأملين بهذا الإشي، يمكن يجي يوم يا فيكتور. شكرا كتير لك. شكرا
11: يا هلا.
1: تحياتي.

0: نتابع حوارات اليوم وتحدثنا عن ضحايا جرائم القتل، ولكن هناك أيضا ضحايا للحوادث، ونحن نقصد الأطفال. تشير المعطيات إلى وفاة 64 طفلا خلال النصف الأول من العام الحالي فقط. ومؤسسة بيتيرم لسلامة وأمان الأولاد والأطفال ترفع العلم الأسود وتنبه وتحذر من ذلك، خاصة وأننا في موسم الصيف والعطلة الصيفية. أرحب بإسعاف خربوش، متطوعة وسفيرة بيتيرم في مدينة عرابة. أهلا بك إسعاف، تحياتي.
1: أهلا بك، صباح الخير أخت إيمان.
0: هلا، صباح النور. خلينا أول إشي نفهم منك هاي المعطيات، يعني إيش أكتر الأسباب والمخاطر على الأطفال بحيث إنه بتأدي إلى الوفيات؟
1: أول إشي صباح الخير للجميع. إحنا هون زي ما قلت حضرتك أخت إيمان، رفعنا العلم الأسود للمعطيات اللي وصلتنا المقلقة جدا جدا. نحن هون بنتعامل مع حالات صعبة، يعني نحن وصل عنا في المنتصف هذه السنة وصل عنا 64، يعني من هون لآخر السنة راح يكون 141، يعني هي أعداد يعني مقلقة جدا.
0: نعم.
1: إحنا في عنا هنا طبعا في كثير أسباب، ما بنقدر إحنا نلقي اللوم كله على الأهل. صح، الأهل اللي هن الضلع الأكبر، اللي هن طبعا مشغولين كل نهار في شغلهن في عملهن، ما في إطار مثلا إنه مرات يكونوا الأولاد فيه، فهذا اللي بيؤدي كثير كثير ل هاي الحوادث المؤسفة جدا جدا.
0: مثلا أعطينا أمثلة لأبرز الحوادث اللي عم بتأدي إلى الوفيات.
1: بتأدي إلى الوفاة طبعا في ساحات البيت، يعني إحنا بنسمع كثير إنه في ساحات البيت رجع العم رجع الأخ ورجع بدون على الولد، فهني فيش أماكن آمنة إن الأولاد تلعب فيها. يعني فيش أماكن آمنة إن الأولاد، البنية التحتية عنا في المجالس المحلية وفي البلديات ما في محلات الأولاد الآمنة إنه يروحوا يلعبوا فيها، مثلا مسار دراجات مثلا بعد الظهر الام تاخذ الولد انه مثلا يلعب، فوين بيلعب؟ في ساحه البيت اللي هي مش فيش فيها امان، يعني انعدام الامان فيها اكيد.
0: نعم.
1: وانت بتسمع وقت ايمان كيف بترجع عام رجع على السياره على الولد، وكثير كثير حوادث مؤسفه جدا جدا. نحن هون بدنا نرفع العلم الاسود للجميع، الجميع لازم يتكاتب، وما بيصير عنا احنا 64 طفل احبابنا اعزائنا يروحوا من بين ايدينا في حوادث من هالشكل. يعني فيعني احنا هون كثير كثير هاي المعطيات مقلقة جدا، احنا قلقانين على اولادنا خصوصا في الوسط العربي، البلديات المجالس المحلية وين دورها؟ ما في اماكن، فيش عنا بنية تحتية.
0: نعم.
1: فيش عنا محلات الاولاد تروح تلعب فيها، خصوصا بايام الحرب كان كله محبوس في البيت.
0: صحيح.
1: وفي البيت كثير صارت حوادث.
0: طب خلينا يعني نحاول ننبه الاهالي من كمان مصادر للمخاطر، يعني ذكرتي قضية الدهس في ساحة البيت او حوادث الطرق، ولكن كمان البيت مش ناقص مخاطر يا إسعاف. أعطينا بعض الأمثلة عشان الناس تفتح عيونها، الناس تنتبه أكتر أولادها خصوصا بالعطل الصيفية.
1: خصوصا طبعا لازم تكون أهمية المراقبة الفعالة، يعني أنا ما بصير مثلا هقعد كل مثلا سهرة العيلة كلياتنا نقعد مع بعضنا ونترك إيش الأولاد يلعبوا لحالين، لا لازم يكون مراقبة فعالة دائما للأولاد بشكل دائم. حتى إحنا عنا في الوسط العربي إيش مثلا الأم بتحط مثلا هي في الشغل، كل الاحترام لها، هي مجبورة تطلع تشتغل، هاي يعني مصدر معيشتها، ولكن أغلب المرات بحطون عند السيد، عند السيد مثلا اللي هني ما بيقدروا مثلا يكون مراقبة فعالة على الأطفال. فأنا بنصح الأهل دائما عينكم على الأطفال، لما تقعدوا أنتوا دائما عينكم على الأطفال، ترجع السيارات تنتبهوش بيمسك أشياء سخنة وأنتوا قاعدين برضو تنتبهوش للأولاد. فتشتت الأهل هون والعمل خارج البيت.
0: نعم.
1: برضو عدم الانتباه للأولاد كثير كثير بيكون عندنا مخاطر على الأولاد الصغيري.
0: السباحة بتعرفي أحيانا بهذا الموسم في أهالي اللي بعبوا هيك بتعرفي البرك الصغيرة اللي بيشتروها بلاستيك بتكون وبحطوها في البيت، بفكروا إنه الطفل يعني هاي بركة صغيرة بالبيت مش ممكن يغرق، ولكن كانت حادات اللي طفل غرق بعشرين سنتي. ياريت تنبهي من هاي النقطة وتحكي لنا قديش هذا الإشي ممكن يكون خطير. إسعاف
1: أخت إيمان، إحنا لما نفوت على المدارس متطوعات بصيرم، أنا كمتطوعة كثير كثير كان عندنا ثلاث لقاءات خلال فصول السنة، يعني كل لقاءين كان في صفوف الدنيا اللي هن من صف يعني فكر نقول مثلا لحد 4 سنين أو صف رابع.
0: نعم.
1: نقول مثلا 8 سنين كانت عن كل فصل كنا ننسى عن مخاطر معينة. وآخر مخاطر كان عندنا طبعا فصل الصيف عن السباحة، وكانت هي الفعاليات عملية، وقديش أكون مبسوطة لما الولد أرجع اللقاء الثاني الطفل أسأله إنه أنطيت النشرة اللي أعطيتك إياها وصلتها لأهلك؟ وصلتها لأهلين لأمك ولأبوك؟ بقول لي آه. قديش أكون مبسوطة لما إحنا نشرك الأهالي اللي هن الضلع الأهم.
0: نعم.
1: هاي الموضوع طبعا طبعا عن الغرق يعني ايش بركي صغير يعني للولد. في ولد مثلا عمره 6 اشهر حطيته انا بركي بمجرد ما يحط راسه فيش 3 دقائق قد بده يتنفس. فعشان هيك الام لازم تضل قاعده حده، لازم احنا ننتبه اكثر شيء بهي الحاله. ايش يعني بركي صغير انا بنطيه؟ حتى سطل دلو وماء، يعني انا شرحت للاولاد دلو الماء مرات الام بتحطه، يعني احنا النساء العربيات بدنا ننظف البيت فبنحط دلو الماء وفيه ادويه.
0: وصارت على فكره صارت انه اطفال اللي غير قد دلو المي سطل المي وهي الام في البيت معاه. الرحلات كمان لما بيطلعوا على رحلات كمان هناك بحس انه بلتوا بالشوي بلتوا بالحديث. احكي لي كمان كم نقطة عن هاي النقطة عن هذا الاشي اسعاف.
1: ايش بتقول كل ولد ايش وبنزل على المي لحاله؟ ايش المي ما هي مش غميقة ما هي على الشط؟ لا المي غدارة، بس منشدد احنا على مرافقة الكبار دائما على الصغار، دائما يكون مرافق كبير مع الولد، ولا مرة ولا مرة نترك الولد يروح على المي لحاله، ولا مرة نترك ولد يلعب بمي بسطل المي، دائما نكون عليه احنا مراقبين، لانه احنا ما نعرفش شو بصير، الولد اذكى مننا، الولد اسرع مننا، الاميات لازم ينتبهوا يا معشر الاميات زي ما قالوا، انتبهوا للاولاد، انتبهوا كثير كثير، نحن هذول اعزائنا، هذول في ذات اكبادنا، صدق لما احنا بنسمع انه بصير في مثلا وضع معين، انه ولد هيك فقدناه، كثير كثير كثير وضع مقلق، يعني ما بصير باول السنه 6 اشهر، يعني عندنا قديش صار متوفي يعني يعني 64، تصور لاخر السنه قد ايش.
0: العدد رهيب لما بنتذكر انه 64 طفل يعني توفوا خلال النصف الأول من السنة، وعم نحكي عن مش مرض، عم نحكي عن حوادث. وين في كمان مخاطر بتحب تنبه الأهل منها؟ لأنه بالعطلة الصيفية بتعرف الأولاد موجودة في إطار البيت كل الوقت، مش مثل الوقت المدرسة عندهم ساعات دوام.
1: أختي ما في إشي ثاني بدي أقوله، إسا أغلب الأولاد مثلا أو الأهالي بيطلعوا رحل ينتبهوا، في عنا بلم أخذ حشرات إن أفاعي، إن الأهالي بيحطوا مرات الأولاد إيديهن مثلا بيكون شوفوا حجار بحطوا إيدين، إيش لأنه هو حابب يستكشف، الولد بطبيعته بيستكشف كل إشي بيعرفوش. كنت كيف خيتها أختي إيمان؟
0: نعم.
1: فبمد إيده مرات بتكون أفعى، مرات بتكون إشي
0: عربي أو أي إشي ممكن يده،
1: مرات بتكون حشرات، مرات بتكون إشي. فإحنا أكثر إشي دايما دايما أنا بآمن بالعمل دائما دائما يظلوا حد الولد، دائما دائما نظلنا احنا مراقبين الولد ومراقبه فعالي، خصوصا بهاي السنوات، لانه معظم هاي السنوات اللي عندنا لحد 17 سنه، او نقول لا نقول مثلا لحد 14 سنه اكثر حوادث بتصير عندنا مع الاولاد اللي هي صفوا في الدنيا.
0: نعم.
1: فاحنا ما كنت على المدارس كنا كثير كثير يعني دائما دائما انه نشارك الأهالي، دايما نشارك الأهالي معانا إنه ينتبهوا كثير كثير لأولادهم. نعم. ما بدنا يعني نصل آخر السنة زي ما قلنا إن شاء الله ما نصلش لهذا العدد اللي منقول عنه.
0: صحيح.
1: فبشهر 5 عندنا 14 حالات، عندنا بشهر مثلا 15 بشهر 6، فأنت لحظة المعطيات المقلقة.
0: صحيح.
1: يعني إحنا هنا ما بطلنا يعني عن جد إيش محزن.
0: نعم. ومنيح إنه من خلال هاي المقابلات إحنا منحاول ننبه ونحذر.
1: إسعاف هاي دوركو إيمان، هاي دوركو انتوا الاعلام، انتوا اللي احنا زي ما قالوا نمثل عليكم في اشياء كثيره. يعني احنا ما بنقدر لحالنا نعمل هذا الشيء، في يعني انتوا مجبورين اخرى تشاركونا.
0: اسعاف خربوش متطوعه وسفيره بتيرن في عربي، شكرا جزيلا لك اسعاف. شكرا
1: لك. تحياتي. اهلا
0: اهلا. تحدثنا عن المخاطر خارج البيت او المخاطر عامه في الحيز العام، ولكن هناك مخاطر ليست أسهل، هي في داخل الشبكة. أبدأ حديثي معك أدوريل عيس، مديرة في مجال التربية في الهيئة الوطنية لأمان الأولاد في الشبكة. أهلا بك أدوريل، تحياتي.
2: تحياتي ست إيمان لك ولجميع المستمعين، صباح الخير.
0: هلا صباح النور. بنبدأ حديثنا ونستكمله بعد الأخبار. وين في مخاطر في الشبكة؟ لأنه الأهل بفكروا قال ولد في البيت كل شيء تمام وهو في أمان وقاعد بالغرفة وما طلعش برا، بس الإشي مش صحيح.
2: صحيح. وخصوصا هلأ في العطلة الصيفية لما الولاد بقعدوا أكتر وقت أمام الشاشات، فهم من طبعا عرضة لشغلات اللي ممكن تسيء لإلهم. طبعا إحنا دائما نحكي إنه بالشاشات في كتير أشياء إيجابية، ممكن يتعلموا لغات، يتواصلوا مع أصدقائهم، في كتير شغلات إيجابية، بس مش هذا الهدف اليوم اللي أحكي عليه الأشياء الإيجابية، إنما عن جد أوعي الأهل بالنسبة للمخاطر. ومن إحدى المخاطر اللي عم نشوفها بالفترة الأخيرة اللي أنا يعني سبق وإحنا تحدثنا على كتير مخاطر اللي ممكن تكون بتخص الصور اللي بتم تداولها، التحرش ممكن الجنسي اللي بيكون بالشبكة والإساءات الجنسية، بس اليوم بدي أسلط الضوء على إساءة اللي إحنا بنسميها الإساءة المالية، يعني هي هقل بنحكي عليها. ولكن هي موجودة.
0: اللي هي إيش بالضبط أدوية؟
2: اللي بالضبط اللي هي إنه أولادنا لما بيكونوا عبر الشاشات اليوم كمان عبر التيك توك ممكن لما بيدخلوا على اللايف بالتيك توك يطلب منهم الانفلونشر اللي بيعمل البث مثلا يعطوه هدايا. هدايا رمزية ممكن تكون وردة يمكن يكون إشي بسيط وهي الهدايا هي بمصاري لازم يدفعوا عليها. نعم. الأولاد لازم يحطوا بطاقة الانتماء تبعت أهليهم.
0: نعم.
2: ويدفعوا مصاري أو إن كان بألعاب مثل الروبلوكس بألعاب تانية عشان يشتروا أسلحة كمان الأولاد بحاجة يدفعوا مصاري. هلأ كل الموضوع هذا إنه الأولاد بيدفعوا مصاري بالشبكات هنا 5 شيكل هنا 10 شيكل هنا 20 شيكل وكأنه بحسوش إيش بيصير وما بيفرقوا بين المبالغ الحقيقية والحالات الوهمية اللي ممكن تصير بالشبكة.
0: نعم. عم تذكر الإشي شوي جديد علينا أدوريل لأنه في الماضي كنت تنبه من تحرش إنه يحطوا الولد أو البنت إنه يخلع ملابسه يقوم بأمور غير أخلاقية ولكن أنت عم بتقولي فيهم كمان قصة مصاري صار الإشي أكبر حتى من العادي أدوري.
2: صحيح صحيح فكتير بهمني أنه نستغل هاي الفقرة ونعمل تنوير يعني الاقتصادي للأهل أنه كيف الأولاد بهاي فترة بفترة العطلة الصيفية
0: لا هذا أدوري في عندنا نعم. نشرة أخبار بتأمل تكون أوكي. قصيرة وبدي أرجع لك لأنه هاي نقطة كتير مهمة وأعتقد أول مرة عم ننبه منها بعد صحيح. الأخبار منتابع خليكم معنا مهم كتير هذا التنبيه مخاطر على الأولاد في الشبكة نتابع وإياكم على الأجندة.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فيلي سنة منتازج 79.90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90، لوز مقطع 44.90، مخلوطة إكسترا 49.90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: أبرز عناوين الساعة من راديو مكان. الوزير إلكين يبدي معارضته لقانون أساس تعليم التوراة بصيغته الحالية. تصفية مخرب في جنوب لبنان. زيادة ملحوظة على أعمال الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. انعقاد لجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة أزمة السكن في النقب. بنك إسرائيل يتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وتوقع بارتفاع الموج في البحر المتوسط.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قال الوزير في وزارة المالية زياف إلكين إنه إذا لم تحذف المادة التي تمنح مكانة خاصة لمن يدرس التوراة وفقا لقرار اللجنة الوزارية للتشريع، فإنه لن يؤيد مشروع القانون. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أعرب عن اعتقاده أن هذه المادة ستشطب، وبالتالي سيكون القانون ذا طابع تصريحي فقط. في بنت جبيل بجنوب لبنان تم أمس القضاء على مخرب بإطلاق النار خلال اشتباك وجها لوجه، وجاء في بيان عسكري أن محاربة قامت بتصفيته بعد أن أطلق النار على قوة قامت بتمشيط مبنى تحصن فيه. تفيد إحصائية جديدة بارتفاع عدد الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بأكثر من 5 أضعاف منذ عام 2019، وبحسب معطيات نشرتها شرطة لواء يهودا والسامرة بعد التماس قدمته حركة حرية المعلومات إلى المحكمة، فإنه تم تقديم لوائح اتهام في نحو 7% من هذه الحوادث. ومع ذلك طرأت زيادة على عدد الاعتقالات لوائح الاتهامات في هذه الفترة. تلتئم اليوم اللجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة أزمة البيوت غير المرخصة في المجتمع العربي بالنقب بمشاركة وزير الأمن الوطني بن غفير. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب أعلن مقاطعته للجلسة بداعي أنها مسرحية سياسية تهدف إلى التحريض على السكان العرب في النقب. أعلن بنك إسرائيل أنه اشترى الشهر الماضي نحو مليار دولار، وأوضح في بيان أن ذلك نفذ بشكل موضعي بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط المنتظم في الأسواق. وقد اشترى المصرف المركزي شهر أيار مايو الفائت قرابة 800 مليون دولار.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج ليصل أحيانا إلى 130 سنتيمترا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحلى.

0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، نتابع مع الحوارات والمواضيع والتغطية الإخبارية. الطاقم تنتج هذا البث مع نادية أسمر مارون، ينقلنا ناصر سعيد إلى الراديو المصور، معنا ظافر سليم من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نتابع. أود أن أستكمل حديثي مع أدوريل عيس، مديرة في مجال التربية في الهيئة الوطنية لأمان الأولاد في الشبكة، حيث بدأنا الحديث عن المخاطر تجاه الأولاد والأطفال في هذه الفترة بالذات العطلة الصيفية. أهلا بك مجددا أدوريل.
2: هلا هلا ست إيمان.

0: هناك بتعني نقول بمنصتين أساسيتين. أول إشي بعالم الجيمينج الألعاب، الأولاد موجودين هناك، وعالم الألعاب الجيمينج مبني إنه يجذب الأولاد أكتر ساعات، إن كان بالألوان إن كان بالصوت. ومش بس هيك، هو مبني وكأنه يأخذ كمان اهتمامهم بس كمان مصرياتهم. يعني هاي النقطة الأهل لازم يعرفوها، يعني في ألعاب الأولاد بيلعبوها ألعاب استراتيجية بتفتح المخ المعرفة، كتير كتير ألعاب حلوة. ولكن عشان يتقدموا بمراحل اللعبة لازم يشتروا نقول أسلحة أو يشتروا شغلات، فهاي الأشياء بتكلف مصاري. الولد اللي فيش عنده قيمة، يعني لسه ببداية، ولد تعال نقول بمدرسة ابتدائية اللي لسه فيش عنده التربية المالية، يعني بقول أوكي ماما أنا بدي أشتري السيف، أعطيني مصاري أشتري السيف. الأم بتعطي بطاقة الائتمان، بعد السيف الإشي بيخلصش بشغلة واحدة، بيصير بده كمان وكمان وكمان. فكتير مهم الأهل أول إشي يكونوا واعيين لأي مبالغ الأولاد. يعني أنا بعرف الأولاد اللي حكوني عندنا بمركز 105 اللي وصلت لعبتهم لألفين وخمسة آلاف شيكل، وبالآخر انسرقوا حتى هاي.
1: يا إله، يعني مش عم نحكي عن خمسة شيكل، عم نحكي عن مبالغ كبيرة.
0: بالضبط، الإشي بيبدأ بالصغير، الإشي بيبدأ بصغير وشوفي قديش ممكن يوصل. فأول إشي بدي أرفع الوعي عند الأهل إنه كمان لما بيوافقوا لأولادهم على هذا الإشي يكونوا واعيين إنه لما يعطوا بطاقة الائتمان بعدين يمحوها، ما يخلوها موجودة، أو إنه يحددوا مثلا نسبة المبلغ اللي هم مستعدين يطلعوه بالأسبوع أو بالشهر.
1: نعم.
0: كمان شغلة منشوفها في تطبيقات التواصل بشبكات الاجتماعية، زي ما بديت وحكيت قبل، نقول بالتيك توك بيطلع الإنفلونسر بيعمل لقاء لايف. هلا هو عشان يضلوا باللايف بيصير يطلب من المشاهدين ابعتوا لي رموز اللي هي بتكلف مصاري، ابعتوا لي ورده، ابعتوا لي اسد، ابعتوا لي تعرفي ايكونز هيك.
1: نعم.
0: وهي نفسها مكلفه كمان، والاولاد بيشتروها، وبالمقابل انه هم بيشتروها مثلا الانفلونسر ممكن يقول اسمهم، هي الطفل هذا من هذا المكان اهداني ورده وانا كتير فخور فيه، والولد بنبسط انه قالوا اسمه.
1: بس لحظة، والمصاري بتنزل من وين؟ من بطاقة الاعتماد اللي كان مدخلها اللي من أهله مثلا،
0: من أهله. عاد الأهل لازم يكونوا عارفين إيش ابنهم بيعرف بأي تطبيقات، يعني الإشي يكون مفهوم للأهل ومن حكى فيه إنه محكيين فيه. هلأ الأهل لازم يعرفوا كمان إنه هاي المنصات مبنية زي الإمار، يعني إنه بدها تخلي الولد أكتر ساعات موجود فيها. وفي كمان علب بيشتروها لأولاد، بوكسز اللي كمان مثلا بتكون بوكس خفي، بدفع ثمنه نقول 20 شيكل وبشوف ايش بيطلع معه، عرفتي زي. نعم. يعني هو وحظه. هلا الولد اوليتها بيكون مبسوط، بس هذه الاشياء ممكن تؤدي لأمار كمان انه الولد يصير مدمن لها. فهي شغلات الاهل كمان لازم يكونوا واعيين لابنها، لانه الاولاد فيش عندهم بهذا الجيل مثلا قيمه للمصاري.
1: نعم.
0: إنه المصاري بتطلع بسرعة كمان، لما إحنا بالعالم المادي منطلع مصاري من طول الجزدان مندفع أو من طول التلفون،
1: هناك بكبسة إشي أي إشي خفيف
0: بالضبط، وما أسرعها بعطلة صيفية الولد بيكون بالدار ويزنع إمه أو يزنع أبوه، ماما بدي تعطيني هذا، بدي أشتري وردة، ماما بدي أشتري إشي. فكتير مهم يعرفوا الأهالي إنه الزن هذا، وأنا بس بدي أعطي ابني كمان عشان أقول أوكي بدي أعطيه عشان يهدى ويسيبني وأعطيه الغرض اللي بدي إياه، ممكن يكون مكلف لإلي، لازم أعمله كمان عن طريق وعي ومش بس
1: ممتاز.
0: عشان تعرفي
1: كانت نعم. مهمة جدا هاي التوعية والتنبيه من إشي اللي الأهل لسه مش معتادين عليه.
0: صحيح.
1: يعني حكينا
0: صحيح.
1: كتير عن التحرشات وجذب الأولاد للقاءات خارج البيت وغيره، بس لا انتبهوا بالذات بالعطلة الصيفية، الأولاد قاعدين ساعات طويلة أمام الحاسوب. أدوريل عيس، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي دائما بتقدميها لخدمة وفائدة الأهالي والأبناء. شكرا أدوري، تحياتي.
0: بكل سرور.
1: هلا فيكي. هلا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة.

0: الاوقات ومشاركه منكم لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
2: على الأجندة مستمرون نحن معكم في تغطية الأحداث والمستجدات. المونديال طوال البرنامج هنا وهناك، وسوف نكون مع التحليل الرياضي لاحقا، ولكن الآن بعض الأمور المونديالية ما حول مونديال 2026. ينضم إلينا رام برندس مراسل الشؤون الدولية في كان بالعبرية. أهلا فيك رام، صباح الخير.
3: أهلا بكم، صباح الخير،
2: صباح النور. يدي أوت סביבה מונדיאל, אתה לא תנתח את המשחקים ואיך ביצע כל שחקן, אבל מסביב יש המון דברים כל הזמן ברשתות וכל מיני מקומות.
3: בהחלט, לא בכדי מדובר כנראה באירוע הספורט הגדול ביותר בעולם, אולי אפילו יותר מאולימפיאדה. זה באמת אחרי אתמול, אחרי המשחק המטורף, באמת מטורף, בין ארגנטינה למצרים. אולי המאזנים ישמחו לשמוע שאני הייתי בעד מצרים, אני עד ליברפול. אז אחרי המשחק המטורף הזה, אנחנו ראינו פשוט גילויי שמחה אדירים ברחבי בואנוס איירס. אנשים פשוט התקבצו בכיכר האובליסק שם במרכז בואנוס איירס, וצריך לציין, המשחק היה בשעת צהריים, אחר צהריים, אנשים פשוט יצאו מהעבודה, יצאו לרחובות וחגגו כל הלילה. עכשיו עדיין שעת לילה שם, והמשטרה הייתה צריכה להתערב כדי לפזר אותם. פשוט התלהבות עצומה בארגנטינה, ולא בכדי, האם יכול מאוד להיות שארגנטינה בדרך לזכייה
2: שנייה
3: ברצף?
2: זה עוד לא
3: הגביע. זה עוד לא הגביע, אבל הם מתקרבים, ואת יודעת, יש להם בדרך את שווייץ. צריך להגיד, הם לא היו כאלו משכנעים במשחק עד שהגיע אחד ליונל מסי, אולי שמעת עליו. גם משחק קודם הם לא כאלו הרעיבו. לפעמים צריכים את המזל הזה של האלופה, את ה... את הגרוש הזה, את הלירה, ויכול מאוד להיות שיש להם את זה.
2: אנחנו נעתיק בלאכבר ולמנועת אלמונדיאלייה, ויקול רם ברנדס, هذا אקבר חדת ריאדי פאקה חתה אלעב אלאולימפייה, הוא כאן מע אלמונתחב אלמסרי, ויקול ולכן בעד הפאוז מונתחב אלארג'נטין, אלפרחה פי בואנס איירס כנת כבירה, תג'מע אלנאס פי מיידן אובליסק, כנת פטרת דהירה, פאיזן חרג'ו אלה שווארע, بأعداد كبيرة، وحتى الشرطة لم تنجح في إعادتهم أو في تفريقهم من هذا التجمهر الكبير. אבל יש עוד ידיעות מסביב לגבי שחקנים, לגבי מה למשל?
3: למשל, דיברנו כך שארגנטינה לא היו כאלו משכנעים, א', כי יש פה שוערים נהדרים, אנחנו רואים פה סיפורים נהדרים של שוערים, למשל ווזיניה, שוער של קאבו ורדה, שברגע אחד, זה עוד בתחילת הטורניר, שהוא הצליח לעצור את ספרד, ואז אחר כך צריך לעצור את אורוגוואי וערב סעודית וארגנטינה עד שמסי הגיע. הוא פשוט קפץ מלהיות אלמוני לפתאום 15 מיליון עוקבים באינסטגרם בבת אחת. או למשל אם ב...
2: שנייה, איזן יקול, הונק אמור في الشبكات حول هذا المونديال من ضمنها مثلا حارس المرمى فوزينيا الذي نجح كثيرا אז עכשיו הוא הגיע ל-15 מיליון?
3: עוקבים באינסטגרם, כן.
2: وصل الى 15 مليون متابع في الانستغرام في اعقاب نجاحه في هذا المونديال. اوكي.
3: ليه ديبرנו على ارجنتينا مصرين 3-2 قد مسחק متورف شاب شمينيت לפני מספר ימים. ده انجليا نגד مكسيكو وزي باצטק بايצדון המיתולוגי של מקסיקו. ומה שקורה שם אחרי שאנגליה מנצחת גם בקמבג וגם במשחק אדיר, ארי קיין, הקפטן והכוכב הגדול של נבחרת אנגליה, מתראיין בבי-בי-סי ופשוט איבד את הכל. איבד את הכל, למה? כי בדרך הוא, א', זה רק קצת מדגיש עד כמה זה היה פשוט רואה שם, ועד כמה היית צריך לצעוק כדי שהשחקנים האחרים ישמעו אותך, ופשוט החגיגות, כי הרי נבחרת אנגליה בסיום המשחקים שלה מנגנת את השיר Wonderwall של להקת אואסיס. הוא פשוט צעק בכל הכוח, וכשבאו לראיין אותו פשוט נגמר
2: לא הכל. כל.
3: רק מראה עד כמה הקרבה והנחישות פה שנבחרת.
2: איזן, אכבר איזן מחול אל מונדיאל פי חיתם אל מוברה בין אינגלטרה ולמקסיק, קפטן אינגלטרה פי מוקבלה מע אל בי-בי-סי, فقد صوته لماذا بسبب كل الصياح وايضا بسبب الاغاني الاغنيه التي يتم غنائها في ختام كل مباراه ومن كثر ما غنى وصاح لما وصل لحظه اجراء مقابله في البي بي سي فقد صوته قدين ان له كل او شخزر
3: انا منيح شاد المسחק مول نورفيجيا هيخزر له كل بنكم مدبرين على نورفيجيا انا خشوف شيء مسبوره جدول جام سبورتيفيت بس بيكار مخوص للمجرش اوادين شبشوت من لوبو بمدينه شلو ابيل على المونديال مع سوف سنوات ال90 بشوت مدينه של 5.5 مليون ايش واودين بشوت صفوا على نيويورك ورأينا بكيكار تايمز بتايم سكوير تودين اسيم التخطيره שלהم
2: دهو ما عنيان الخطيره الزوت شاتا رؤيت ده كبر بكل הפלטפורמות.
3: נכון, את יודעת, זה כנראה הדבר שהמונדיאל, אם היה לנו את הבוזלות לפני 16 שנה, או העולה הזה שראינו ב-1986, מה הסיפור פה? מאוד פשוט, הם פשוט גאים בכך שהם הצאצאים של הוויקינגים, והם עושים את זה בדיוק כמו אבותיהם שחתרו בסירות, ואגב, היו הראשונים להגיע לאמריקה, צריך להגיד, לפני קולומבוס, וכבשו את כל הצפון אמריקה.
2: ועכשיו הם עושים את זה גם בנורווגיה, בכל מקום אני רואה את זה.
3: נכון,
2: זה פשוט מטורף. על מוברה אל-קודימה, אמם הנרוויג', הנרוויג' דאולה פייה 5.5 מיליון נסמה, רק 5.5 מיליון,
3: נכון.
2: כן? תושבים, חשבתי יותר. ומהסנת קורו מן הדה המונדיאל, מודוע התשדיף, לדה מונדחב הנרוויג', חתה קמו בדלק פי טיים סקוויר, هذا يعود الى תריך הווייקינגס, אלי עמליין וסלו אל הולדת המתחדה אבל كريستوفر كولومبوس
3: okay.
2: ووصلوا بالتجديف بالقوارب ولذلك هذه الحركة مع هذه الأصوات أصبحت هي من رموز وشعار لمونديال 2026 אז מילה אחרונה, איזה עוד צבע יש לך להוסיף לנו?
3: עוד דבר אחד אחרון, גם נורווגיה, ארלינג אהלנד, הכוכב הגדול שלהם, אז עושים המון עניין עם המראה שלו, פתאום הראו איזה כפילה שלו, שפתאום גם קיבלה איזשהו ניתה איזה דמות באינסטגרם או בטיק טוק, וגם יש אנשים שמשווים אותו למג'ינג בו, שזה דמות רבת עוצמה מעולמות הדרגון בול זי, המנגה והאנימה היפנית האהובה, קצת עוד חלק מהמיתולוגיה הזאת שנוצרת סביב המודיאל, וסביב מישהו אולי אחד הכוכבים הגדולים ביותר של המונדיאל הזה, ארלינג אהלנד.
2: אז אחד מן אעظم اللاعبين الذين ينتجهم مونديال 2026 لاعب منتخب النرويج هالاند, وعمليا في شبكات التواصل نراه كثيرا وبكل البلاتفورمات של الرشاتات كולם عاوزين شيتوف, ومن بين ذلك فتاة شبيهة له واصبحت تصور فيديوهات في نفس مواقف هو كان فيها, نفس الصور نفس الفيديوهات, ليس هذا فقط وانما نرى اهتمام كبير به وتشبيه بشخصيات أسطورية على مدى السنوات. יש הרבה דברים שמספק לנו המונדיאל הזה.
3: בהחלט.
2: תודה רבה לך רם, תודה.
3: שוכרן זזין.
2: שוכרן, שוכרן.
0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
2: نتابع حوارات برنامج على الأجندة ونفتح الآن أيضا مرة أخرى الملفات السياسية, ونركز الآن على هذه المواجهة الكبيرة بين الجهاز السياسي والجهاز القضائي. وصل الحد إلى أن أعضاء كنيسة ووزراء يقولون لن ننصاع ولن نطبق قرارات محكمة العدل العليا. ينضم إلينا الآن الأستاذ المحامي عماد دكور. أهلا بك أستاذ عماد, تحياتي.
4: صباح الخير إليك اختمان ولجميع المستمعين والمستمعات.
2: هلا فيك, والمشاهدين كمان متابعيننا على شاشة طبعا. مكان, هل يعقل يعني كان في إشي من هالشكل في الماضي إنه الحكومة وزراء أعضاء كنيسة يقولوا مش راح ننصاع لقرار محكمة العدل العليا؟
4: بداية منحب نزيد على المعلومات تبع المشاهدين والمستمعين إنه وزير القضاء اليوم الصبح بداية إنه الكنيسة ما تنصاع لقرار محكمة العدل العليا بالنسبة للانتخاب مراقب الدولة ثانية.
2: الانتخاب اللي انشطب لأنه صوروا حالهم وهم ينتخبوا.
4: نعم طبعا, هم خالفوا كل القوانين وكل المفاهيم وكل المبادئ المعروفة بالنسبة لنزاهة الانتخابات, وبعدين راحوا على المحكمة يدافعوا عن الغلط تبعهن بحجج واهية جدا, يعني إشي ببهدل على الآخر. سنرجع لسؤالك. سؤالك كان هل كان في سابقة من الشكل. احنا الكل بتداول في دولة إسرائيل انه لم تكن مواجهة مشابهة بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية. احنا عمليا اليوم موجودين يعني في مواجهة بين السلطة التنفيذية والكنيسة من جهة، وبين السلطة القضائية من جهة أخرى، لأن الكنيسة محكومة على يد الحكومة الإسرائيلية بأغلبية مطلقة.
2: نعم.
4: عمليا الكنيسة كأنها هي مش موجودة كجسم قانوني، لأنه عمليا في ثلاث سلطات في البلاد: السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
2: نعم.
4: عمليا بعد ما أن الحكومة استولت على السلطة التشريعية، هي عم بتحاول كمان تستولي على السلطة القضائية، وهيك بنكون بطريقنا لديكتاتورية بكل المفاهيم السيئة تبعها.
2: كيف هذا الإشي ممكن ينعكس على حياة المواطنين؟ لأنه المعارضين لهاي السياسة اللي هي الإساءة للقضاء، منشوف كيف بقعدوا بالمحاكم، يعني لما بيحضروا كيف بيكون صراخ، وأحيانا القضاء بيطلعوهم، فنسمع من وزراء ومن نواب انتقادات على القضاء، قاضي المحكمة العليا، رئيس المحكمة يقدم إقصاءه من جلسات احتفالية في الكنيسة. هذا بالآخر كيف بتكون تداعياته علي أنا كمواطن؟ البعض عم بيقول، الناس تقدر تقول كمان أنا ما بديش أنصاع لقرارات المحاكم، مش بس العليا، كمان محكمة الصلح والمركزية والسير والعائلة.
4: أولا هذا إشي مشين، هذا يتناقض مع القيم ومع الأخلاق الأساسية تبع أي مجتمع ديمقراطي من ناحة، ومن ناحة تانية هذا هو بداية التمرد والشغب والفوضى اللي احنا يعني منحذر منها. لانه عمليا المواطن اليوم بقول لك اذا وزير القضاء بدوش يرد على المحكمة، واذا رئيس الحكومة موجود ومتهم 3 ايام في الاسبوع في المحكمة المركزية بتهم فساد والى اخره، واذا هيك واذا هيك واذا هيك، ليش انا المواطن الصغير لازم اضلني منصاع لهاي القوانين ولهاي القرارات المحاكم؟ فهذا اشي مشين، وهذا اشي ممكن يودي إلى نتائج لا تحمد عقباها. بس أنا بدي أرجع لسؤالك الأول.
2: نعم.
4: هل يا ترى كان في تاريخ دولة إسرائيل حالات إنه الحكومة ما نفذتش قرارات محكمة العدل العليا؟ للأسف الشديد بقول إنه الكل بتناسى إنه بسنة بأوائل الخمسينات كان في قرار من محكمة العدل العليا لإعادة أهل كفر برعم إلى بلدهم وأهل إقرت إلى بلدهم. والحكومة رفضت تنفذ هذا القرار، وأعلنت أن المنطقة عسكرية مغلقة
2: لحد مغلقة الآن، عمليا لم تتم إعادتهم،
4: وهدمت القرى حتى يعني وهدمت القرى، وحتى اليوم لم ينفذ هذا القرار. هل كان في قرارات مشابهة؟ كان في قرارات اللي تحصى على يد واحدة، وكلها تتعلق في المجتمع العربي. والنتيجة اليوم لما وزراء وأعضاء كنيسة ورئيس الكنيسة والحكومة وإلى آخره بيقولوا بدناش ننفذ قرارات محكمة العدل العليا، فوين كانوا هذول لما في السابق الحكومة رفضت تنفذ قرارات محكمة العدل العليا؟ ولكن نرجع لتاريخ اليوم. احنا امام مرحلة اللي عمليا الحكومة الحالية قبل الانتخابات عم بتأجج المواجهة بينها وبين السلطة القضائية لأسباب انتخابية، ولكن النتيجة رايحة تكون مدمرة على المجتمع، مدمرة على القانون، مدمرة على الجهاز القضائي، وهذا إشي محزن مؤسف ونتائجه خطيرة جدا.
2: ولكن لا يمكن أن نتناسى أستاذ عماد دكور أنه في انتقادات على الجهاز القضائي اللي بعضها هي مظبوطة في محلها.
4: الانتقادات اللي احنا بنسميها الموضوعية دائما لازم تكون، واحنا من اوائل الناس اللي انتقدنا الجهاز القضائي وطلبنا بعض التعديلات وطلبنا زيادة الحكام في الجهاز العرب في الجهاز القضائي. قبل 10 و 12 سنة طلبنا انه بمحكمة العدل العليا لازم يكون قاضيين من المجتمع العربي بمحكمة العدل العليا، مش قاضي واحد. احنا يعني عمليا في كتير اشياء اللي بدها تعديل، عمليا حتى الجهاز القضائي نفسه لازم يراجع نفسه انه هو لما اعطى أعطى لجيتماسي، أعطى شرعية، أعطى شرعية لإقامة مستوطنات في الضفة الغربية، لإقامة بؤر استيطانية، لأنه يعني عمليا المحكمة كمان العليا لأنما حافظت على القوانين الدولية، عملت شوية تمييز، عملت بعض أخطاء معينة اللي لو تفادتها كان المجتمع الإسرائيلي اليوم في وضع أهون وأزبط. يعني إحنا اليوم العنصرية تستشري في المجتمع، نعم. العنف، يعني عمليا كل الظواهر والآفات السلبية كان ممكن نمنع قسم كبير منها لو إنه الجهاز القضائي عالجها بطريقة مختلفة. صحيحة، ولكن هذا لا يعني إنه لازم نهدم الجهاز القضائي، وزي ما قال واحد من أعضاء الكنيسة لازم نطلع مع بلدوزر D9 ونهدم المحكمة.
2: عند ذكرت موضوع الجريمة والعنف، ومن بين الأمور اللي وجهت انتقادات للجهاز القضائي مثلا إنه المعتقلين بدخلوا وبطلعوا، كانوا يسموها الباب الدوار، والآن نسمع عن إنه إدخال الشباك جهاز الاستخبارات العام إلى المنظومة. يعني حسب رأيك في إيش ينسأل عن دور الجهاز القضائي في موضوع مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي أستاذ عماد؟
4: أنا بدي أجاوب على هذا السؤال أول شيء بحقائق. عمليا المحاكم تطلق سراح المتهمين أو تطلق سراح الموقوفين، لأنه القانون بفرض عليها، القانون اللي سنته الكنيسة البرلمان الإسرائيلي بقول أنه ممنوع تحتجز أشخاص أكثر من 24 ساعة إلا ما يكون في أدلة وافية عليهن، وممنوع تحتجز واحد إلا ما يكون منه في خطورة كبيرة جدا على المجتمع. عمليا لما الكنيسة سنت هاي القوانين فرضت على المحاكم انه تعمل باب دوار وتطلق المتهمين كل اثنين وخميس، يتفضل الكنيسة بدل ما ينتقدوا يغيروا القوانين، ساعتها ممكن يطالبوا الجهاز القضائي. بس هذا ما بيقولش انه الجهاز القضائي زي ما بيقولوا نضيف من التهم اللي توجه له، لا. كان لازم الجهاز القضائي يعالج آفة العنف في المجتمع بيد أشد من ما هي، لأنه إحنا شايفين أنه فيش رادع للأسف الشديد.
2: نعم، ونقطة أخرى، التخوف في كل مسألة الجهاز القضائي أيضا أستاذ عماد، ونحن نقترب من الانتخابات، من قضية شطب مرشحين وشطب أحزاب، وأنت من المتابعين جدا على مدى سنوات كل هذا الموضوع. نعم. هل ترى أنه هاي المرة بسبب هذه المواجهة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ومنعرف أنه لجنة الانتخابات المركزية كيف تركيبتها عمليا يعني سياسية أيضا، هل في تخوف أنه هذا الإشي كمان ينعكس، وهذا ينعكس على إيش؟ على شطب مرشحين، شطب أحزاب، هل في تخوف من هالشكل؟
4: أمامنا عدة تخوفات، أهمها أولا زي ما تفضلتي وقلتي أنه إحنا رايحين نشهد المشهد المؤلم، أنه يكون في محاولة لشطب مرشحين كأشخاص، شطب أحزاب كمشتركة بالانتخابات، وكلهم رايحين يكونوا أغلبهم رايحين يكونوا من الوسط العربي. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أحذر منها إنه عمليا في تخوف كبير من إنه ينعمل شغلات اللي تخفض أو تنزل نسبة المشاركين في الانتخابات في الوسط العربي، مثل اختلاق مشاكل، اختلاق فوضى في محلات معينة، نقل صناديق الاقتراع من بلدة عربية إلى بلدة يهودية بحجج واهية وإلى آخره، وبهذا المحاولة أنه ندخله كاميرات تصوير على الانتخابات وإلى آخره، وعدة شغلات اللي ممكن بدها حلقة خاصة هاي مشان نحكي على التخوفات عنها. فعمليا رايح يكون في محاولة لأنه إحباط الوسط العربي من أنه ما يشتركش بمشاركة كبيرة في الانتخابات، لأنه ما ترتفعش نسبة التصويت في المجتمع العربي، شطب مرشحين وشطب قوائم. وإحنا نادينا كل الأحزاب والفئات أنه يتوحدوا بقائمة مشتركة لمواجهة الأخطار الداهمة، ولكن للأسف لحد لحد اليوم لم ننجح بإقناعهم بهذا.
2: هل تعتقد أنه هاي نقطة مفصلية قضية قائمة مشتركة أم لا؟
4: قائمة مشتركة أو قائمتين اللي هن بتنافسوا في الوسط العربي مع اتفاقية فائض أصوات، مع اتفاقية أنه يكون الانتخابات على مستوى راقٍ، يعني هاي ممكن تحفز الناس تطلع تصوت. أما إذا بيكون في عنا 4-5 قوائم وتشرذم، هذا ممكن يسوي إحباط، وممكن لا سمح الله ينحرق أصوات، وممكن قوائم ما تعبرش نسبة الحسم، وهذا لازم نكون حذرين جدا فيه، لأنه هذا بيأثر بالآخر على ميزان القوى بين اليمين والمركز أو اليسار في البلاد، مع أنه أنا بطلت أشوف أنه في يسار بالبلاد،
2: بين يمين وأكثر يمين. بس تعرف أحيانا أستاذ عماد، يعني مش كل المواطنين فاهمين قديش الأرقام بتأثر، يعني هي ممكن تكون إشي مصيري بالنسبة لمين رح يقدر يشكل حكومة، تفرق يعني إذا كانت مثلا الأحزاب العربية 10 ولا 12 ولا 14.
4: الناس بتحكي بعدد أعضاء الكنيسة، أنا بدي أبسط الأمور بطريقة تانية. ممكن يكون كمان 1000 صوت أو 500 صوت هل يكونوا ناقصين لواحد من الأحزاب أو لواحد من الفئات المرشحة، من شان يعبر نسبة الحزم. نسبة الحزم راح تكون حوالي 150,000 صوت تقريبا، بتوقف قديش نسبة المشاركين بالانتخابات. يعني تصور حزب ياخد 149,000 صوت يكون ناقصه 1000 صوت، ساعتها انت بتخسر 4 مقاعد هل ممكن هدول ساعتها بتوزعوا على الأحزاب الكبرى اللي هي أغلبها يابنية في البلاد.
2: على فكرة هذا السيناريو اللي كان لما التجمع خاض الانتخابات لوحده، وقديش حصل حوالي 130,000 صوت اللي عمليا هي ضاعت.
4: نعم، وفي وميرتس كمان، وفي كمان كتير أمثال على أحزاب يمنية اللي بانتخابات سابقة صار معها نفس الشيء. فإحنا عمليا اليوم كل صوت مهم جدا من شان يكون جسم مانع أمام تشكيل حكومة من بن غفير، سموتريتش ونتنياهو كمان مرة. الباقي إنه إيش مع مين يكونوا بالائتلاف، ما يكونوش بالائتلاف، يكونوا مشتركة، يكونوا مشتركة ثلاثية، يكونوا مشتركة ثنائية، تأخذنيش في هالكلمة، هذا مهم. بس الأهم إنه إحنا نمنع الحكومة اليمينية العنصرية إنها ترجع تحكم، لأنه ساعتها مصيرنا إحنا بالبلاد بصير في على يعني قضية وجودية، وإحنا بنكون في خطر داهم، ولازم نستدرك الأمور ونكون قد المسؤولية.
2: نقطة أخيرة، تابعت أنا قائمة من القضاء العرب اللي تم دمجهم في الجهاز القضائي، على فكرة رجال ونساء كمان، كيف بتشوف هاي القائمة، هاي الأسماء، وجودهم كقضاء مش كمحامين في الجهاز القضائي أستاذ عماد؟
4: إحنا منشجع شبابنا وشاباتنا المحامين إنهم ينضموا للجهاز القضائي، إنهم ينضموا للأجهزة القضائية في البلاد في كل مستوياتها، من يعني من مكاتب المدعي العام الاقتصادي، مكاتب المدعي العام المدني وإلى آخره، وحتى الجنائي، لأنه هذا بيزيد من شأننا إحنا كمواطنين. إحنا لازم نكون شريكين فعالين، كيف الأطباء في المستشفيات، كيف الصيادلة بالجهاز الطبي، كذلك المحامين لازم يكونوا فعالين ومشاركين في الجهاز القضائي، لأنه هذا بيساعد على القضية الوجودية اللي احنا موجودين فيها.
2: الأستاذ المحامي عماد دكور، شكرا جزيلا لك أستاذ عماد. وبالفعل أرى أمامي العنوان الرئيسي اللي حضرتك ذكرته، أنه وزير القضاء، وزير العدل يريف لافين يقول لا يمكن إعادة الإجراء انتخاب المراقب الدولة، اللي هو مفروض قرار من المحكمة اللي صدر.
4: بدي أصلحك، تأخذنيش، وزير القضاء بنادي الكنيسة إن ترفض الانصياع لقرار المحكمة، هذا يعتبر تحقير لقرار المحكمة، هذا يعتبر خيانة الأمانة من قبل وزير اللي هو كمان عضو كنيسة. يعني إحنا عايشين بفوضى عارمة.
2: وزير وهو وزير هذا الجهاز، يعني هذا مش وزير الصحة بيحكي عن الجهاز القضائي، مش وزير، هو وزير المفروض هو وزير القضاء.
4: تنفيذ قرارات المحكمة بنادي إلى العصيان.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ عماد دكور، تحياتي.
4: نهارك سعيد.
2: شكرا جزيلا.
4: هلا. باي.
0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

0: نتابع حوارات برنامج على الأجندة، ونكون الآن مع مبادرة وقصة نجاح في عسفيا مميزة جدا، وبالذات من خلال دعم النساء. أود أن أرحب بعمري ملاك. أهلا بك عمري، تحياتي.
1: تحياتي لك ديما لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: هلا فيك. أولا عرفنا عليك وعلى المبادرة الاقتصادية اللي عندك اللي لفتت الانتباه يا أستاذ عمري.
1: الله يسعدك. أنا عمري ملاك من عسفيا، عندي مؤسسة شركة سويت عمري في البلاد. أسست منتج الفشافيش في المجتمع العربي في 2016.
0: نعم.
1: منتج الفشافيش طبعا في كل بلد عربية اليوم الاسم معروف، طبات الفانكيك اللذيذة جدا اللي بتتشرى في مطاعم وفي مقاهي وفي هيك محلات.
0: نعم.
1: ومن خلال سنين واحنا نسوق الفشافيش بلشنا بعد الكورونا بالأخص، بلش في مصنع صغير عندي في عسفيا، مصنع اللي بيصنع الفشافيش مخبوزي ومفرزي.
0: نعم.
1: وطبعا اليوم المصنع هو مش مصنع محلي، لو مصنع اللي هو كمان لكل البلاد.
0: نعم.
1: كلاد وكل الفشافيش والبانكيك اللي بنصنعها بنصنع على يد نساء.
0: بالضبط. هلا هاي النقطة اللي لفتت انتباهنا، إنه طاقم العمل عندك هم من النساء، فاحكي لنا عن يعني هاي الفكرة إنه يكون الطاقم نسائي، وقديش وجودهم ساعد على مر هاي السنين إنه يكون لهم دور هالقد قوي في إنجاح المشروع. أخ عمري،
1: أول شيء هذا الموضوع اللي احنا بنفكر فيه في كل منطقة بنروح بنقول إنه النساء لهم دور فعال في المجتمع وبالأخص في المجتمع العربي، إنه احنا لازم ناخذ النساء يكونوا مبادرات، يكون لهم فرص عمل كمان. النساء عندي يقولين كمان النساء متدينات، يعني اللي هني في سوق العمل مش يشتغلوا تقريبا ولا في محل، من الأسباب اللي هني كمان لازم يطلعوا من البيت ويطلعوا ضريبة البلد، فهاي الأشياء صعب كثير عليهم. فإحنا في المنطلق المسؤولية، يعني منطلق الفهم إنه الإمرأة هي جزء لا يتجزأ يعني من الحياة اللي تربي الأسرة.
0: نعم.
1: لازم تساعد كمان في المدخول تبع البيت. نعم. اليوم مع الأسعار ومع الأشياء اللي عم نشوفها، فطبعا لازم نقدم فرص عمل إلا النساء. وهذا في الآخر بصب في مصلحة المجتمع دائما.
0: فإذا نحكي لي عن الأجواء عندك لما الطاقم هو هالقد طاقم كله نسائي مع مسؤوليات كبيرة، يعني إحنا عم نحكي عن مبادرة تجارية ومصلحة تجارية اللي بطلت إشي محلي صار إشي قطري، فإذا كيف الأجواء عندك جوا، كيف التعاون بين الكل خصوصا إنه طاقم كله نسائي؟ أخ عمري،
1: طبعا في الاخر في اداره اللي بتدير الامور زي ما لازم، ولما الكل شايف في منطلق نجاح المشروع والمنتج، فهذا بقرر انه كل الصبايا يكونوا زي ما بقولوا صف واحد لنجاح المنطقه، لانه في ايمان كل مصلحه اللي بتنجح في منطقه وبالاخص في الوسط العربي هي مش بس تنجح لحالك طبعا اقتصاديا، الا تنجح كمان اجتماعيا. فانا بقول عندي المصنع هو زي ما بقولوا ميكرو كوسموس للي نشوف في الوسط العربي ونشوف في البلاد، اللي هو بيجمع بين فرص عمل، كمان بيعطي امل للشباب انه يقدروا ينجحوا، يقدروا يفتحوا محلات، يقدروا يفتحوا مشاريع، انه مش ناقص شيء حتى من عسفيا. احنا بنقدر نكون في شركه قطريه، واحنا بنقول يعني من الكرمل لكل بيت اسرائيل، وهذا الحلم ان شاء الله بيصير.
0: نعم. وانت ذكرت انه يعني ما نقدرش ننكر انه في فئات في مجتمعنا العربي بتضل فئات محافظه اللي شوي يعني عندها تحفظ من خروج النساء الى العمل، كيف تخطيت هاي النقطه استاذ عمري، بحيث انه يعني انت ذكرت انه النساء اللي موجودين عندك في منهم نساء اللي هم يعني متدينات جدا، ويمكن ما كانش شوي سهل في البداية خروجهم إلى العمل بهذا الشكل.
1: أختي إيمان، أقول لك إن الصراحة في هاي الفئة من النساء بتشوقة انه احنا اللي يعني نضمن وناخذ لنا محلات ولاطول عمل، لانه في الاخر هني كمان قد المره اليوم المره كمان بدا مسؤوليه، شايف الاسره، شايف الوضع الصعب اليوم اللي عم بيصير عندنا في البلاد ناحيه زي ما قلت قبل شوي غلاء الاسعار. ف مجبور يعني في اي مبادر وفي اي مشاريع معينه اللي تقدر تصب لمصلحه النساء، لانه في الاخر النساء انا بقولها دائما انه المراه هي الامراه، هي مش بس مربيه، هي الاخت وهي الام وهي المعلمه. فانا دائما بقول انه احنا اتفاجئت، انا صراحه اتفاجئت من النشاط الصبايا النساء اللي عندنا، المسؤولية اللي عندهم وبعدين ينجحوا يعني من حب للمحل. طبعا لما هي تعطيهم كمان أشياء اللي هي مريحة، أجواء حلوة، صف إيد واحدة
0: حلو. فإذا للنساء فقط هيك أنت عامل والإشي زبط. عمري ملاك، شكرا جزيلا إليك، ونحن دائما من داعمين المرأة في كل الميادين، في الأكاديمية، في المهن، في الوظائف، وفي سوق العمل. شكرا، تحياتي لك. شكرا، هلا فيك. هلا
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: مونديال 2026، الكابتن والمدرب سمير عيسى، اهلا بك سمير، تحياتي.
3: تحياتي لك ولجميع اللي يكونوا مستمعين.
0: سمير، ايش هذا اللي شفناه امبارح؟
3: شفنا امبارح بالامس للاسف الشديد كان ظلم تحكيمي رهيب، رفيع المستوى، حكم المباراه اعتقادي اخطا خطا فادح، وخاصه طاقم الفار. طاقم الفار،
0: انت قصدك لما الغوا الهدف تبع مصر؟
3: نعم، لربما بحق الغوا الهدف، ولكن الفار قرر انه يرجع عده خطوات الى الخلف ليكتشف انه كان في هناك فاول أو ارتكاب خطأ على لاعب الأرجنتين.
0: نعم.
3: بينما على محمد صلاح ارتكبوا خطأ فادح داخل منطقة الستاش، كان يجب ضرب الجزاء 11 متر.
0: نعم.
3: بدل ما يوقف المباراة استمر في اللعب، أحرزوا هدف الأرجنتين وحسبوا. اعتقادي عدم رجوع الفار إلى الخطأ اللي صار على محمد صلاح هو أكبر كارثة تحكيمية في المونديال هذا وحتى في المونديالات السابقة.
0: بس الإشي غريب، يعني عادة في المونديال تعرف المسؤولية كتير كبيرة، يعني وإحنا عم نحكي عن مباراة اللي هي حاسمة بين أن تكون أو لا تكون وتكمل المسيرة. كيف صارت هاي الغلطة؟ يعني كيف مرأت هاي الغلطة حسب رأيك سمير؟
3: أنا بعد 50 سنة في مجال كرة القدم أعتقد إنه لا مكان للصغار. مصر دولة صغيرة، الأرجنتين حامل كأس العالم، بدي انه الارجنتين تصل الى النهائي او نصف النهائي. اعتقد انه هذا كان ظلم تحكيمي، وبتعرف العنوان تاع الفيفا اللي هو الاتحاد العالمي هو الفير بلاي، ما كان في فير بلاي بتاتا.
0: نعم.
3: كان في الكبار ضد الصغار، وحكم المباراه تقاعس وهدم مباراه كامله باعتقادي ضربه جامده للمونديال.
0: نعم. أنا شفت قديش في كان انتقادات عليه في شبكات التواصل. خلينا مع بعض سمير عيسى نرحب أيضا بالمحلل الرياضي في مكان، محمد عوضي. أهلا بك محمد، تحياتي.
4: صباح الخير لك لجميع المستمعين والأخ والعزيز ومدربنا العزيز ومعلمنا الأخ سمير.
0: طبعا سمير عيسى كابتن كبير مع خبرة رائعة، وانت استمعت الى اقواله، كيف انت بتجمل هاي المباراة اللي هي كانت مباراة يعني اشي غير شكل؟ مين كان يتوقع من 2-0 ل 3-2؟ انت كيف بتجملها محمد عوضي؟
4: اول شيء المنتخب المصري اعطى مباراة جدا كبيرة، وطبعا ضغطه في المونديال كبير، كان يستحق الفوز، ولكن كيف كان الاخ أقول هاي الحكم، الحكم ظلم المنتخب المصري بصورة جدا كبيرة. أنا ما عنديش اعتراض على هدف الإلتغاء للمرة للمنتخب المصري، ولكن في الهدف الثالث المنتخب الأرجنتين كل ولد صغير بشاهد كرة قدم بيعرف إنه كان هناك ركلة جزاء، إذا مش عم محمد صلاح برضه كان مسك هناك للاعب. فالمنتخب المصري ظلم كبير، ظلم امبارح بصوره كبيره جدا.
0: ولكن تعرف يا محمد، يعني برضه انا قلت اليوم في افتتاحيتي، صحيح انه المنتخب المصري خسر المباراه، ولكن على ارض الملعب طلع يعني اثبت حاله بجداره، هو عم بيلعب امام بطل العالم. وبالذات إنه في البداية ويحرز هدفين، كيف بتشوف هذا الأداء ولإيش ممكن يشير هذا الأداء القوي للمنتخب المصري في هاي المباراة اللي هي مباراة مش سهلة؟ وانتبه يعني فوز الأرجنتين ما كانش 7-0، يعني كان بشق الأنفس زي ما بيقولوا.
4: شاهد منتخب مصر في المونديال بيعرف إنه في منتخب قوي، الفوز المعنى في مصر أعطى مونديال جدا كبير. المنتخب المصري امبارح جاء على الهجمات المرتده وقدر انه يقلق كثير دفاع المنتخب الارجنتين، وحسب رايي بعد 2-0 شويه تراجع بدري للخلف منتخب مصر اعطى الارجنتين اكثر يضغطوا، فهذا الشيء عمل كثير خلل في الدفاع
3: من الناحيه التكتيكيه.
0: ايوه سامير، يلا نسمع منك سامير عيسى.
3: من الناحيه التكتيكيه محمد صادق، اعتقد انه المنتخب المصري ارتكب خطا فادح من ناحيه تكتيكيه، انه التصق في منطقه ال16. المفروض كان يكون مع 8 لاعبين بعيد نوعا ما عن منطقه ال16 عشان لشغلتين، الشغله الاولى كثافه دفاعيه، والشغله الثانيه الانتقال الى مرتدات اكثر من ال16 الى ال16، وانما من وسط الملعب الى ال16 تاع الارجنتين. كان باستطاعه المنتخب المصري بالمرتدات أن يفوز باثنين ثلاثة أو 4-0.
0: وبدي أسمع منك سمير عيسى كلمة عن ميسي. يعني قد ما يكون بالآخر شفنا لاعب غير شكل، غير هاي المباراة بشكل عام، يعني كيف كان يقود فريقه، كيف كان يحرز أهداف، إيش بتحكي لنا عن ميسي في هذا المونديال؟ هو آخر مونديال لإله طبعا رح يكون.
3: أنا باعتقادي أنه ميسي هو الأفضل تاريخيا من ناحية أداء، من ناحية قدرات فردية، من ناحية قدرات جماعية، قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ميسي استطاع أن يصل مع المنتخب الأرجنتيني أو يوصل المنتخب الأرجنتيني إلى النصف النهائي ولربما للنهائي. أعتقد أنه ميسي هو اللاعب اللي مش بحاجة لمساعدة الآخرين لكي يحرز أهداف، يعد ويقود المنتخب الأرجنتيني بشكل رائع ورهيب.
0: نعم.
3: بس بالأمس ميسي أخطأ بضربة الـ11.
0: نعم.
3: حان الأوان أنه يغير نوعا ما بأسلوب ضرب الجزاء الـ11 متر، لأنه أول لاعب بالتاريخ يخطئ بضربتين متتاليات.
0: بالضبط. محمد عوضي، إيش أنت كنت بتحكي عن ميسي؟ مش عم بقصد هاي المباراة بالذات، لأنه هاي المباراة أغضبت كتير من الجمهور اللي بيحب مصر واللي مشجع مصر، ولكن بشكل عام كلاعب أسطورة يا محمد، ما نقدرش ننكر يعني
4: أفضل لاعب في العالم حسب رأيي ميسي. يعني أنا مش مشجع ولا مرة كنت في برشلونة ولا ريال مدريد، أنا بحكي من جانب مهني. أفضل لاعب في نفسه كنت تطلع ميسي يلعب كرة قدم، حتى امبارح في 2-0 شفنا كديش هو قائد عرض الملعب، بوجه اللاعبين، بحاول بكل من اللاعب مش منتي احنا بنقدر نرجع المباراة، وهذا الشيء شفناه أرض الملعب كديش كان بحاول، كان حتى في 2-1 كديش حاول يعطي كل اللي عنده، كان طول الوقت يتطلعوا يحكي مع اللاعبين بعطيهم يأمنوا في قدراتهم. هذا قائد، غير انه لاعب انا حسب رايي مش راح يكون زيه في السنين القادمه.
0: يعني سمير عيسى، ايش طبعا بدناش ننسى كمان مباراه سويسرا كولومبيا امبارح.
2: ليله على قناه مكان، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل
0: سمير عيسى انت معي؟
3: أنا معك. نعم.
0: فإذا هات نحكي شوي بس أكم كلمة عن المباراة الثانية اللي أمام مباراة مصر والأرجنتين، الناس نسيتها، ما حدا هالقد انتبه لها سمير.
3: نعم، بدون شك، لأنه كان في زخم إعلامي على مباراة مصر أمام الأرجنتين، ولكن كولومبيا كانت أفضل في كل مقاييس كرة القدم من سويسرا، ولكن كان في نوع من التكافؤ. كولومبيا وصلت إلى عدة فرص سانحة للتسجيل بقيادة دياز، ولكن المباراة انتهت في التعادل، وحتى بعد التمديد انتهت أيضا بالتعادل وراحوا لضربات 11 متر. أعتقد أنه سويسرا وبحق فازت، لأن حارس المرمى كان صاحب بشكل جيد والتسديدات كانت قوية. أعتقد أنه المنتخب السويسي لأول مرة في التاريخ يصل إلى ما يسمى الربع النهائي.
0: محمد عوضي، إيش بستنانا بالأيام القادمة؟
4: استنانا مباريات كبيرة، مباريات حسب رأيي جميع الفرق اللي وصلت الربع النهائي فرق كبيرة، فرق ممتازة، غير منتخب مصر والبرتغال، هاي الفرق استحقت أن تكون. فراح نشوف أنا حسب رأيي مفاجأة من منتخب النرويج أمام المنتخب الإنجليزي، وإن شاء الله المنتخب المغربي بيعوضنا عن المنتخب المصري من فرنسا.
0: سمير، أنت إيش شايف المغرب، النرويج، الإنجليز، إيش أنت رؤيتك للأيام الجاي؟
3: النرويج قصة نجاح لحد الآن.
0: نعم قصة نجاح غريبة وجرت بلد كامل.
3: نعم بدون شك شعب مثقف جدا، ثقافته رهيبة رائعة، حتى التشجيع تاعه بشكل مميز. يملكون هالاند اللي هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم، ولكن تنتظرهم مباراة ليست بسهلة أمام المنتخب الإنجليزي اللي بالفترة الأخيرة يقدم أداء مقنع جدا، استطاع أن يفوز على المضيف المكسيك بعشرة لاعبين. أمامنا ربع نهائي رائع، كل أمنيات التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي، لأنه الشعب المغربي والشعب العربي بحاجة للحظات فرح وسعادة. فمن خلال كرة القدم استطعتنا رسم الابتسامة على وجوه ناس طواقة لهذا الفرح والسعادة.
0: كانت ليلة رهيبة امبارح خصوصا في بدايتها، وشفت كيف كان رد فعل الناس. الكابتن سمير عيسى والمحلل الرياضي محمد عوضي، شكرا جزيلا لكما. أحلى أيام عم نعيش بهاي الفترة، كتير حلوة كرة القدم. صحيح مرات بنزعل مرات بنفرح، بس بكل الأحوال عم نستمتع. شكرا سمير، شكرا محمد، تحياتي.
4: شكرا.

إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. شكرا للطاقم، أنتجت نادية أسمر مارون، ناصر سعيد كان في الراديو المصور، ظافر سليم من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص 89.90 لوز مقطع 44.90 مخلوطة إكسترا 49.90 وما ننسى قهوة حيدر شبكة محامص حيدر. حيدر على كيفك إلك ولضيفك خاضع لشروط الحملة.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: عناوين الساعة من راديو مكان. فصل 3 مستخدمات من فرع كاسترو في العفولة بسبب التحدث باللغة العربية. وزير الحرب الأمريكي يقوم اليوم بزيارة للبلاد. الوزير إلكين يعارض قانون أساس تعليم التوراة بصيغته الحالية. أرقام قياسية في حجم مبيعات الصناعات الأمنية الإسرائيلية. بنك إسرائيل يتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وموجة حر شديدة في إيلات وغور الأردن.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أفادت وكالة الأنباء مهر بسماع دوي انفجارات في بوشهر جنوب إيران، وتقع في بوشهر منشأة نووية. في محل الألبسة كاسترو فرع العفولة طلب من المستخدمين العرب عدم التواصل بلغتهم إلا إذا تحدثوا مع زبائن عرب، لأن غالبية الزبائن لا تفهم ما يقولون. وعلمت إذاعة كان أن 3 مستخدمات أقلن من العمل بسبب رفضهن هذه التعليمات. وجاء من شركة كاسترو أنها تشغل مستخدمين من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي، وترفض أي ادعاء حول العنصرية، وتفحص تصرف الإدارة في الفرع المذكور. أكد مصدر إسرائيلي قيام وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست بزيارة لإسرائيل اليوم، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، وستكون هذه أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه المنصب. وقد أفادت قناة CNN بأن الزيارة تهدف من جملة ذلك إلى تبديد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة المحتملة لبيع مقاتلات شبح F-35 لتركيا. قال الوزير في وزارة المالية زيف إلكين إنه إذا لم تحذف المادة التي تمنح مكانة خاصة لمن يدرس التوراة وفقا لقرار اللجنة الوزارية للتشريع، فإنه لن يؤيد مشروع القانون. وفي حديث لذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أعرب عن اعتقاده أن هذه المادة ستشطب، وبالتالي سيكون القانون ذا طابع تصريحي فقط. سجلت مبيعات الصناعات الأمنية رقما قياسيا العام المنصرم بلغ 10 مليارات دولار. وكشف عن هذه المعطيات مدير سلطة الشركات روي كحلون خلال مؤتمر مدققي الحسابات المنعقد في إيلات. وأضاف كحلون أن المنظومات الإسرائيلية يتم اختبارها في ظروف حقيقية في ساحة القتال. أعلن بنك إسرائيل أنه اشترى الشهر الماضي نحو 1 مليار دولار، وأوضح في بيان أن ذلك نفذ بشكل موضعي بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط المنتظم في الأسواق. وقد اشترى المصرف المركزي شهر أيار مايو الفائت قرابة 800 مليون دولار. قام ملثم الليلة الماضية بتحطيم زجاج باب مقر صحيفة آرتس في تل أبيب، ووثقته كاميرات الحراسة وهو يلقي حجرين على الباب. وقبل 3 أيام تعرض مدخل استديوهات القناة 12 في المدينة لفعلة مشابهة. في مدينة نشر اعتقلت الشرطة رجلا في 46 من العمر بعدما دخل إلى مجموعة واتساب لبنات تتراوح عمرهن بين 8 أعوام و11 عاما وتتعلق بلعبة أسكواتش وتحرش بهن جنسيا. وتقدمت بالشكوى أم اكتشفت في الهاتف النقال لطفلتها مراسلات جنسية مع شخص تظاهر أنه فتى عمره 15 عاما.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات 38 درجة، منطقة البحر الميت وغور بيت شان 36، هضبة الجولان 33، تل أفيف 30، وفي أورشليم القدس 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. مكان. الآن صيف معنا مع شادي وماريا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فليس أنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
1: صيف معنا. صباح الخير ماريا.
2: صباح النور شادي.
1: كيف حالك؟ كل يوم
2: أنا
1: أحسن؟
2: عارفة الأحسان. لا، مع الأخبار اللي بتسمعها خلصنا صح. برنامج من هون قتل، من هون الصبح بتشوف كمان رسالة قتل
1: قتل قتل قتل قتل.
2: يعني شو بدي أعمل، عم بحاول بالإيقاع، يعني أي طريقتنا نتعامل مع هالحياة هاي.
1: يسعد صباح المستمعين.
2: غير إنه مصر خسرت امبارح للأرجنتين، مع إنه لعبوا هالقد حلو.
1: صح، 75 دقيقة كنا فرحانين بعدين خلص.
2: يعني كيف كيف كيف هيك؟
1: مخاوزي؟ لا
2: مش عارفة، بقولوا مخاوز مش مخاوزي، شو بعرفني، بس هاي النتيجة صارت.
1: هاي النتيجة
2: يعني أو بعملوا
1: غير خسارة مصر. بتعرف شو خسرت أنا مبارح كمان؟ العجقة نظارات عادت عليهم.
2: كسرتين؟
1: عادت عليهم
2: كسرتين؟
1: والصدفة عندي زيهن
2: بالزبط. نفس النمرة؟ طيب هيك
1: قمت يعني. انعزقت رجعت قعدت عليهم.
2: هاي بعد الجول الثاني. مع مين حضرتها؟
1: ايه لحالي.
2: لحالك؟
1: بس كل الوقت واتساب.
2: وتفاعلت مع الموضوع.
1: حطيت موسيقى كمان وقت الفواصل.
2: شو شادي حبيت
1: للدقيقة 75 للأسف. معلش
2: يعني لعبوا حلو، بس لعبوا كتير كتير حلو.
1: صح
2: جد كانت لعبة حلوة.
1: اسمع رأي المستمعين كمان إذا بحبوا يحكوا لنا.
2: طبعاً
1: هالصيف صيفوا معنا، هالصيف مرتبط هالسنة بالمونديال.
2: مونديال، تعرف إنه في ألعاب ويمبلدون كمان للتنس.
1: مش مهم للناس. مهم بس لإلك الظاهر. ولا لا؟
2: شو مرة بحب ويمبلدون، بس الصراحة هاي السنة المونديال طغى عليها. يعني فجأة ما انتبه إنه بحب التنس. تعرف ليه؟ بحب اعمل هيك براسي شمال يمين
1: ضلك تحكي
2: يمين شمال، فعم نضحك على
1: مصداقية الفيفا. بفكر انضرت
2: هيك. ابني عم بحكي كان امبارح ما بفهمش بالشغلات
1: للاسف،
2: بس فيفا هي كمان يعني شو بقوله بتعمل مصاري بالآخر.
1: بدها ميسي يبقى، بدها النجم،
2: بدها مصاري. لا بدها بفكر، أنا بفهمش بالشغلات، فبديش
1: بس أحكي هيك.
2: بديش أحكي أشياء بفهمهاش.
1: بحلل شو بنسمع،
2: بحلل شو ابني بحكي.
1: حلو ابنك. شاطر
2: ابنك. يي شو عصب مبارح. شو عصب.
1: بس هو كتير ناس، كتير ناس
2: كتير نرفز. أصحابه كانوا جايبين له أشارك ولا ما أشاركش؟ بلاش خلاص
1: احكي لنا.
2: لا
1: شو جابوا له؟
2: بزعله، لازم اساله قبل.
1: اسالي بكره
2: صار 18 بقدرش يعني.
1: بكره بتحكي لنا. احنا مع المخيم.
2: نعم مع المخيم، رغم الاخبار الصعبه. رغم هيك خيبه الامل امبارح لكثير ناس،
1: بس احنا موجودين هون وبدنا ندخل شويه فرح.
2: ساعتين فيهن شوية هيك خفة، ضحكة، مشاركة.
1: اسمع رأيكم كمان وأصواتكم.
2: طبعاً المخيم بقدر يكون بلا.
1: صح.
2: بلا المستمعين.
1: لا لا.
2: والمشاهدين.
1: لا
2: لا. وبلا الطاقم.
1: بلا الموسيقى.
2: بلا الموسيقى اللي بجهز لنا اياها.
1: قولي بسرعة.
2: تحب انت لما بوصل لهذا المحل. طيب
1: مين اللي بيشتغل معنا
2: اليوم؟ اعداد وتقديم شادي بلان، انا مع ماريا دبينا. انتاج فاتن
1: حداد. اعدادك انت.
2: لا انتاج فاتن حداد طبراني، جوسلين بريك، رانيا رشيد، ابو نمر، شريهان حجير، بكي ولينا شحادي رزق. طبعا معنا كمان رح نسمع زميلنا محمد الشيخ خليل وزميلتنا العزيزة مونديال، وزميلتنا العزيزة ببطاقة ورسالة يومية سوزان دبيني. معنا اليوم
1: جوسلين
2: من رح تستقبل التليفونات،
1: ومعنا من التلفزيون المصور.
2: مين معنا؟
1: نادي أسمر مارون.
2: ومن عندنا هندسة الصوت روبي.
1: عندنا موسيقى
2: شادي بلا.

0: بلشنا مع رامي صبري وعندنا سؤال لكم، وماريا بدها كمان كلمات لتضيفوها للأغنية
1: طبعا. صيف وعلا كل
0: يوم هاي الأغنية اللي عم نسمعها بالخلفية، بدنا كلمات جديدة انتو تضيفوها. صيفوا معنا 072-333-55993 واتساب ماريا
1: 050-9071321. تبعتونا كلمة، كلمات، بيت، قصيدة، ايش بدكم عشان نكمل مشروع الأغنية صيفوا معنا.
0: عندنا سؤال كمان
1: طبعا.
0: شو سؤالنا لليوم؟
1: سؤالنا اليوم تعرف بيجي الصيف وبالصيف عندنا تخطيطات ملان ملان، تخطيطات نخططها ونقولها
0: بدنا نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك،
1: وبنقول دائما هاي السنة
0: رح أعملها.
1: يعني مش رح أعملها إنه ما أعملهاش،
0: رح أنفذها. وبخلص الصيف
1: ونحن
0: ومن
1: وبعدنا مش عاملينها
0: منكسل.
1: ف يعني مثلا أنا مش رح أسهر كتير بهالصيف،
0: كل يوم للتنتين ثلاثة
1: شو بطلع بسهر كتير. أنا هاي
0: مش رح أكل كتير،
1: مش رح أكل كل الفواكه والبوزة اللي ممكن تكون
0: الأشياء اللي بتنصح
1: برجع شو
0: 3-4
1: تطلع طعمة بوزة جديدة
0: بدك تجربي
1: من أول واحدة بتشتريها
0: ماريا
1: حضرتي. بقاش الشغلات بدي أرتب الخزانة بدي هيك بدي ولا إشي، بدي أزت الكراسي.
0: في شيء خاص بالصيف ولا بشكل عام هالأشياء؟
1: لا يعني نصرف كتير بالصيف. أنا بحس إنه نصرف كتير، فبدي أرتب إنه ما فبدنا نفهم إيش الأشياء اللي أنتوا بتقرروا يعني تعملوها
0: بدكوا تعملوها
1: وبدكوا تنفذوها.
0: أنا مثلاً أروح أعمل رياضة، قلت أول الصيف ويا الصيف ده يخلص كمان شوي
1: يعني الأشياء اللي أنتوا بتقولوا مش رح نعملها وبالآخر بترجعوا بتعملوها باختصار. فهاي هي هذا سؤالنا لليوم. أنت في عندك إشي؟ قلت الرياضة.
0: رياضة.
1: جيم. أنت صيف وشتا بتقولي بدك تروح على الجيم.
0: لسه الصيف هذا قررت نهائي.
1: نهائي؟ ده أشوف. في عنا بعد سهل. شهر ونص.
0: بيجي سفر بيجي بأجل جمعة اللي بعده. إن اتصالات بلشت الاتصالات. سهيلة معنا صديقة البرنامج، مرحبا سهيلة صباح الخير.
2: مرحبتين يا هلا،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله أنا مبسوطة، أنا مش مقهورة لأنه هن قدروا يوقفوا قدام الأرجنتين اللي هي
0: بطلة العالم
2: دول بس هو هذا نصر بالنسبة إلي، ولما فوتوا جولين دغري عنا الحارة كلها تشوف الزفة والحدة وكله
0: حلو.
2: فأنا بقول لألا مصر دائما قوية وراح تضلك قوية، بس هاي لعبة كانت في لعبة ونبين هذا الاشي زي ما لعبوها بال2021 مع الجزائر، إسا لعبوها هاي وكان هذا متوقع اللي طلع هن بدنش إياه كانوا، بس هن حطوه هذا المنتع الفرنسا وكانوا متوقعين انه يلعب وكانوا متوقعين يلعبوا هاي اللعبة مظبوط، البيت النقط وأحفادي وكل نواي
0: بس 75 دقيقة انبسطنا
2: بس كتير حلو كان، بس دير بالك وقفوا وهاي قوي لما انت توقف قدام اللي بالك
0: أرجنتين بطل العالم.
1: بس سهلة كيف كانت بتكون فرحتنا بكتير أكتر لو انتصروا على
2: إيش؟ أكيد أنا بقول لك يعني تعرف إيش فرحتنا كانت؟
1: هيك للحظة تعرف هو كلها تاع
0: عشر
1: دقايق بين وبين
2: مريم، تعرف إيش الفرحة اللي كانت هي؟ مش عشان لعبة الفوتبول حكي لك الصراحة. أنا قضت هيك رحت عند بنتي في شابين قاعدين سألوني سؤال قلتين إن هي الفرحة هاي صرخوا طلعوا لأنه إحنا مش قادرين نطلع وكله مكتومين بكل إشي، فهاي طلعتنا احنا نصرخ ونطلع وكان حلو
0: الناس بتدور على فرح.
1: لا كانت لعبة حلوة لا بس كانت لعبة حلوة يعني حتى انا
2: وديري بالك
1: انا بخصنيش بالفوتبول وانبسطت كنت اطبخ يعني بس سامع كل شيء
2: وان شاء الله الجزائر بتاخدها ان شاء الله.
0: المغرب
1: المغرب
2: المغرب قصدي من اسف المغرب بس لا مش راح تاخدها، في لعب بيصير
1: شو اسمهم هن عرين الاسد شو اسمهم
2: في لعب في لعبية
0: أصدق من المغاربي بس بقولوا للمستمع
1: في إلن اسم نعم
0: أطلس
1: نعم نعم سهيل أنا
2: في
1: معاكي.
2: في شغلة بدي أقول لك إياها وإحنا صغار كان عمرنا 7-8 سنين فيش لعب. إيش نعمل؟ نجيب عودتين أسكيمو
1: أسكيمو
2: نحط يعني واحدة زي الصليب ونلفن بقماش ونجيب غطاء كزوز
1: صح.
2: نلفه بقماش أبيض عشان نرسم له على الوجه العينين والطوم والمخخار. هاي كانت عزماننا
1: حلو
2: عزمان أولادنا وإشي لا أوكي. أما كانت كتير حلوة نلعب فيها
1: حلو.
2: في كتير أشياء كتير صح. كتير كنا نلعبها
1: صح. إذا بت يعني عنا رانيا رشيد أبو نمر عاملي زاوية خاصة على الألعاب القديمة فيعني تابعوها فهيك منتذكر من خلالها
2: ممكن
1: كل الألعاب
2: وكاتب فيها يمكن فوق ال 400-500 لعبة
1: نظير كتب كتاب أوكي بقول لرانيا تتواصل معكم
0: حلو
2: بالضبط
0: سهيلة شكرا لك
2: وشكرا لكم ونبسطوا
0: شكرا إلى اللقاء
1: يوم سعيد
0: ما سألناهاش السؤال صح؟
1: سهلة حكت عن وهو يعني تعرف نحن بنسأل أسئلة والواحد مفتوح صح. مخيم
0: صيف
1: هيك صيف
0: انسيها.
1: كل واحد كيف ما بيحب ايش بده وبيختار يحكي.
0: طب خلينا نسمع رأي رائدة إسا
1: رائدة مرحبا سبقت رائدة اليوم بس ما سبقتش لسهيلة
3: صباح الخير
1: سبقتك سهيلة اليوم رائدة سبقتك
0: في مسابقة بيناتهن ليه
1: لا
0: انا كررت
1: نعم
0: صباح الخير رائدة
3: صباح الخير لكم صباح الخير للجميع
1: شو الأخبار؟
3: متضايقة اليوم من الفار مبارح
1: عشان مبارح
3: يعني المصدر يعني كيف بدعوا هيك يعني مصطفى الشوبير حارس المرمى لما اصطد ضربة ميسي يعني عن جد بيستاهلوا الفوز مبارح والمدرب زيكو ركلة الجزاء يعني كيف قلنا الفار حتى الفار وقف ضدنا
1: رائدة حسيت بدك تبكي
0: لا مش
3: كثير بكيت امبارح كثير اتضايقت كثير يعني مش شوي
0: مش مشكلة بدأ
3: الواحد يمكن انبسط لا ما خيرها بغيرها وهو
1: بس قالت سهيلة يعني سهيلة حكت مظبوط انه لعبه كثير حلو
0: صح
1: ومش هوية انت لعبي قدام الارجنتين بطل العالم
3: مش شوية يعني وبدنا نروح رياضية بس لا بيستاهل هيك ويفوز امبارح
1: كل الاحترام
3: شوية اغلاط شوية اخطاء هيك يعني وبعدين المدرب حسام يعني حسام كثير يعني الواحد القهر عليه كمان في لما تعمل
1: بدي اسالك رائدة بما انك انت متابعه كثير انا بنبه لتفاصيل غريبه عجيبه
3: حادثه البرازيل طلعت ما بعرف بدي
1: اتضايق استني رائدة
3: ايوه
1: امبارح حد حسام المدرب كان في واقف كمان حسام بشبه هذا اخوه توأم
0: طبعا معروف
1: عن جد توأم فكرت بمزحه
0: لا من اللي بعد
1: يعني اثنين بدربوا
0: اثنين كانوا لاعبين مشهورين زمان
1: واخو اجى يعني يتضامن معه
0: اخوه دائما معه
1: اخوه دائما معه ايش وظيفته
3: في المونديال بالمونديال
0: مساعد
1: مساعد
0: بفكر مساعد اخوه
1: مساعد اخوه
0: اذا انا مش غلطان اذا المستمعين يصلحوني ممكن
1: تمام
0: بس هن توأم اثنين كانوا يلعبوا فوتبول
1: بنفس الفريق
0: زمان بمصر
1: ايه كان لما يلعبوا مع بعض
0: مشهورين بمصر
1: شو بعرفني انا
0: صح.
1: يعني لما كانوا يلعبوا مع بعض كانوا يقدروا يعني يغشوا شوي مع الفريق الثاني ما كانوش اللعيبه طب خلص ريا
0: نرجع
1: خلص ارجعي للواقع
3: على بانتظار المغرب ان شاء الله المغرب
1: بالضبط
3: يعني بعدين انا على فكره بين نارين كنت يعني انا بحب ميسي ولعبته ولما اجى ميسي ضد مصر يعني انقهرت من ميسي امبارح كان الواحد الشيء التعب امبارح كان مظبوط في اللعب
1: ميسي از ميسي فيش ايش
3: نعمل ميسي ولعب لعب على فكره ربنا الله يعني انه شفتي باخر الوقت كيف انه كان يوجه لهم بروسهم يضربوا يعني تشعر انهم لعيبه
0: بس مصريين بس كانوا قوايا كمان
3: مصر ما شاء الله المواجهه يعني
1: كمان اربع سنين كمان أربع سنين كمان
3: ما شاء الله عنهم إذا عشنا لذا أربع
1: سنين ليش نعيش مال شو علينا نحن
3: الله أعلم راح ما بنمنحنا من الصبح للبسة بيعطيكم العافية
0: شكرا رائدة يا اللقاء اتصلت كتير اليوم الكل متحمس يحكي الظاهر
1: ما لعبة
0: بتقولي ماسي
1: لا ممنوع أقول كلمة ماسي ممنوع أفوت ماسي على البيت أنت مش فاهم شو بيصير لما بقول ماسي
0: شاطرة ماريسا معنا إسا
4: صباح. مرحبا
1: هلا ماريسا كيف
4: على فكرة أنا بحبش الفوتبول بس عفتي عندنا أحفادنا وولاد صحباتنا
0: حضرتي
4: أحب الفوتبول
0: حضرتي مبارح
4: أنا كنت أحب أنا والله عملها كنت عندي عرس وخلي عنكم خبر مين بربع مهم الربع ما خصش مصر أو أرجنتين
0: حكي لنا بس بالعرس حضروا اللعبة ولا شو
1: في كان عرس مصر وقفوا
0: على التليفونات
1: مين بعمل عرس بيوم العاب المونديال؟
0: حتى زمان شو بعرفين جماعة
4: مهم
1: المهم
4: من بربع مهم خطب من بربع هاي اخيتها من الوعابيه بس انا سمعي ترديش حكي وعيب احكيها بس لازم احكيها فيقولوا بين المسيح والمسلم شو خص المسيح والمسلم اللعبه
0: شو خص بهالموضوع
4: عن جد انا سمعت وانا صنفت اللعبات ما ولا بدلتين هاي اللعبيه هاي اللعبيه شو خص هذا انت هذا اسمه ناسي او مصري ما خصها اشياء هاي اللعبه لان بلاش نعملها عنصريه انا كنت بسمع
1: لا اكيد في مسيحيه بيلعبوا بمصر واكيد في مسلمين بيلعبوا بارجنتين يعني
4: كله لعبه هاي كله لعبه هاي شو دخل كله لعبه هاي عدنا كمان العربي بس قليل بلاش نحكي هاي المواضيع عيب
1: ويعطيني العافيه زيدك ماريسا
0: تمام شكرا ماريسا الى اللقاء
4: اوكي باي
0: انا ما سمعتش اللي بتحكيه ماريسا ان شاء الله ما يكونش
1: لا بس سمعت على الحكم والمخاوزات بس يعني
0: بس مش شيء خلفيه طائفيه
1: لا لا ودينو. شو خاصه هي لعبه فوتبول
0: نستقبل مازن شو رايك مازن صباح الخير
1: اوه مازن شو الوضع
0: كيف حالك
5: الحمد لله
1: في تشابتر 4 اليوم ولا 5 صرنا
5: الحمد لله شو اخباركم انتم
1: تمام اخبارك
5: ما بدي احكي لكم بس عن انه انا ردها اللي علامتني هندي يعني
1: عن ايه
5: البنت البنت اللي علامتني هندي
1: سلمى
5: لا سلمى سلمى ما هي راحة هاي واحدة ثانية اسمها ردها
0: ايش علامتك هندي
5: علامتني هندي اه
1: طيب يا مازن
5: هسا يوم الايام اجت هي وصاحبتها جاي اسمها بوجة
0: كمان
5: أتت عني على البيت أنا كنت نايم نص يعني نص عين مفتحة ونص ثانية مسكرة
0: غنوا لك أكيد بالهندي
1: اتشكي دانا اتشكي دانا دانا دانا
5: جاي تساعدها أسألت كل تشلو بقول لها كدر يعني تعال وين بقول لها لصاحبتها لا بتقول لي جاي تساعد صاحبتي أنه بقول لها كدر وين بتقول لي كورتمي محكمة بقول لها كيو ليش
0: تاخذك على المحكمة
1: كيو ليش
5: على المحكمة تقول لي شادي كارو شادي كارو يعني تجوزها جوز يعني انه ردها بقول لها ام اقر همارة شادي هوجيا اذا بتجوزها فر شو بس النتيجة همارة باب اور مام طلاق هوجيا ابوي بطلق امي
1: مغامرات مازن في
0: بالهندي بالهندي وبالعربي شكرا شكرا
5: باي باي.
0: للقاء مازن الى اللقاء فاصل اعلاني قصير بعد هيك بنعود لنتابع معكم صيفوا معنا
1: صيفوا معنا
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح هون رح نحكي عن كل شيء نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
7: بصراحة وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة بصراحة وهايد بارك الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني إذا أنتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل الآن صيفوا معنا مع شادي وماريا
0: صيفوا معنا رجعنا بعد الفاصل الإعلاني اللي نكمل معكم بتقدرون على التلفزيون وتسمعونا طبعا على الراديو راديو مكان
1: ايوه
0: ماريا نضحك شوي شو رأيك
1: يلا طبعا يلا. مسرحية وصلنا لزاوية المسرحية المفضلة على قلبي
0: يلا
8: امسك ايدك ايدك بس
9: او ربنا بس
8: لو من ساعة ما خطبك من 7 سنين مش لسه مسك ايدي
9: يستجري ده انا كنت قطعتها له
8: غريبه ولا يحبكش يمسكها الا ليله الدخله لازم كان عايز يعمل بروفه قولي لي يا لوزه
9: نعم يا بابا
8: وامسكها ازاي في الظهر.
9: ابدا يا بابا، كنا ماشيين في الشارع كده وفي عربيات ماشيه بسرعه كتير، وفجاه راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني.
8: يا سلام
9: او ربنا.
8: ودي فيها ايه؟
0: شو ماريا عندك فكره؟
1: شاهد ما شافش حاجه؟
0: لا لا لا
1: لا,
0: لا. استاذ العادل امام،
1: استاذ العادل امام
0: راح يحلوها مستمعين.
1: استاذ العادل امام طيب على 0723355993 او 05 واتساب 0509007.
0: ما تتصلوا في ماريا واتساب بس رسائل
1: بالضبط 0509071321.

0: هادير البوستر. كيف على الغناء انت؟
1: حظيتها
0: حلوة.
1: تعرف لو كان عندي لو اجاني بنت كنت رح اسميها عليا من تحت راس الغناء.
0: مزوقة
1: صح؟
0: مش متأخر
1: لو اجتني بنت تاني
0: متأخر.
1: ضحكني. لو اجتني بنت لو كانت تجيني بنت
0: شو الاسم التاني؟
1: فرح.
0: فرح حلو. فرح عليا وفرح بنات ماريا
1: بالخيال.
0: الخيال. عندنا اتصال اسمهان معنا. مرحبا اسمهان.
2: مرحبا.
0: صباح الخير.
1: صباح. كيفك يا اسمهان؟ ما احلى اسمك.
2: شكرا حبيب.
0: على اسم الفنانة ولا كيف سموكي؟
2: اسم الفنان.
0: اكيد اكيد.
1: ف شو بتحبي تشاركينا على السؤال؟ المونديال المسرحية.
2: انا
0: ايش حابة تحكي؟
2: انا احب احكي ان احنا بالنسبه لي انها مصر نجحت.
1: صح.
0: حضرتك من وين لهجتك شوي؟
1: نقب.
2: احنا انا من عرب الزرازير.
1: من الزرازير.
0: فكرت لهجه عربيه.
1: فكرت من بريت البلاد. لا من بلادنا.
0: فكرت
1: لا لهجتي بلادنا كتير حلوه.
0: صح صح.
2: اسمعيني انا يعني احب اتابع اللعبة يعني. بس انا من شفت اللعبة مبارح مبينة اشكر خبر يعني اللعبة مبيوعة.
1: هيك
2: هي من صالح مصر. من صالح مصر
1: طبعا. طبعا وصلت لمحل كتير حلو. لعبت كتير حلو زي ما قلنا.
2: مصر لعبت كتير حلو.
0: صح معك حق.
2: كتير حلو لعبت يعني اشي ما بي عليه جدال.
0: صح
1: صح صح. ويمكن كمان أربع سنين من إسا لأربع سنين بتدربوا منيح.
0: عندك إجابة لسؤالنا الثاني؟
2: يعني العيلة عندي أكثر من البنات داديك تقول لك أنا مكتئبة أنا كذا أنا كذا لازم كانت اللعبة لإلهن. أقول لي هنيمو أنا بالنسبة لي مصر نجحت.
1: صح صح صح. صح. كتير ناس حكوا هيك يعني كتير كان بالسوشيال ميديا الكل طلع قال إنه رغم الخسارة بس هني نجحوا عن جد.
2: أنا بالنسبة لي مصر نجحت.
1: فراني وام الدنيا مصر.
0: صح. نحكي عن سؤالنا اللي سألناه. بتحب تجاوب تشاركينا؟ كل صيف نوعد حالنا انه نتخلص من اشي معين
1: ولا مرة بننفذ الاشي.
0: هالسنة بتتنفذ.
1: بدنا ننفذ. شو الاشياء اللي بتوعديها حالك بالصيف ولا مرة هيك بتلعب بايدك عن جد تعمليها؟
0: انا قلت بدي اروح على الرياضة اعمل رياضة ولا الصيف ولا الصيف ولا الصيف
2: بعد. انا بدي اروح اعمل رياضة واكسر.
0: وبتكسلي بالاخر زي
2: اكسل واقعد
0: ولا يهمك. شكرا
1: شكرا اسمهان.
2: شكرا حبيبي حبيبي.
0: الى اللقاء. الاتصالات بنذكر المستمعين بيقدروا يحكوا معنا على 072-33-55-993
1: او رسائل. وصلتنا رسائل وفي اجوبه. ولو تشوف مين ما بعتش شيء
0: يلا اسلم اسماء.
1: 050-97-1-3-2-1
0: حضر رسائلك. خلينا نسمع زميلنا محمد شيخ خليل اسا.
1: ايه صار
0: مونديال.
1: ايه في معلومة كتير حلوة حكاها.
0: ركز معاه يعني.
1: طبعا.
0: تحية كمان لجسلين.
1: جسلين
0: اللي قعدت هالزاوية
1: محمد بريك اللي هي عن جد حضرت الزاوية معها.
0: خلينا نسمع شيخ.
3: كرة القدم نفسها الكرة يعني الطابة فيها بطارية تشحن بطاريتها من أجل استخدامها في المونديال. وعلى إيش تحتوي؟ على شريحة إلكترونية. هاي الطابة هاي الكرة شريحة إلكترونية ذكية مدمجة في مركزها تعمل على إرسال بيانات انتبهوا فورية عن حركة الكرة وعن سرعة الكرة وعن موضوع الكرة داخل الملعب. هذا الأمر يساعد حكام الساحة وحكام الفار على تحليل اللقطات المختلفة. وقد تدوم البطارية انتبهوا الوقت من 6 إلى 7 ساعات يعني مباراة مع تمديد مع ركلات ترجيحية. تعد هاي الكرة وهي الطابة من أكثر كرات كأس العالم تطورا في التاريخ. الكرة نفسها خضعت لاختبارات مكثفة في كل الظروف المناخية للتأكد من ثبات أدائها صيف شتاء مي مش مي كلياته. الكرة هاي تتميز طبعا يعني بشكل مستوحى من الدول الثلاث اللي بتستضيف كأس العالم اللي هي المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية حيث تعكس ألوان هاي الكرة ورسومات هاي الكرة الطابع الخاص لهذه النسخة من كأس العالم. تبوا شغلة لسه مهم كتير. هاي الكرات وين تصنع؟ انتبهوا تصنع في الباكستان في مدينة سلايكوت في الباكستان. وهيك بتكون الباكستان هاي الدولة حاضرة في كأس العالم دون أن تتأهل. دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.
1: فاهم؟ كرة ذكية هاي.
0: مش حي الله كرة. فيها
1: بطارية وملائمة واو كل إشي متكتك
0: تكتك
1: يعني.
0: وسمعتي وين بيعملوها؟
1: في الباكستان. فشكرا لجوسلين محمد بريك
0: وللزميل محمد شيخ خليل
1: على هاي المعلومات. كل يوم لآخر المونديال
0: عنا معلومة.
1: عنا معلومة
0: عنا بس بقي نشجع أنا وأنت إذا بتحبي المغرب.
1: وينو محمود يحكي

0: عم بغششوكي على اسم المسرحية ها؟
1: لأنه الاشي
0: عم بيقولولك ها؟
1: من جوا من عنا عم ببعتولك
0: اسا بنسمع

0: نستقبل اتصال بعدين رسائلك. شو رأيك محمود؟ استقبلوا معنا على الهواء.
1: قول وين محمود.
0: هياته محمود معنا.
1: مرحبا محمود. محمود صباح الخير.
0: صباح محمود.
2: السلام عليكم. لا
1: السلام
2: بس.
1: عليكم السلام. لا بس.
0: يا هلا يا هلا.
2: لا بس عليكم. ايش اخباركم؟ لا بس
1: لا بس لا بس. بالاخر حاحكي انا باخر المخيم رح احكي مغربي. خلص
0: خلي مريات تحكي
2: مزيان. تبغيتي الهدره ديال المغربيه تهدري. ما بغيتيهاش ما تهدرهاش. يعني لو حبيت تحكي مغربي راح تحكيها.
1: ما بغيتي
0: ما بغيتي
1: ما بغيتي
2: يعني حبيتي تهدري تحكي
1: تقدري
2: بالمغربيه
1: تحكي بالمغربيه. ما بغيتي تقدري تحكي بالمغربيه. حبيت ساترة. انا ساترة باللغة.
2: كل شيء مزيان يكون مزيان.
1: كل شيء مزيان على بركة الله. شو إسا مصر روحت للأسف. شو مع المغرب؟ شو توقعاتك؟
2: نتأمل من الله أنه ربنا يعطيهن الحيل والقوة
0: إن شاء الله
2: ويقوموا هاي. ولكن في لي تعليق بسيط على أنا ما حضرتش اللعبة المصرية. أنا كنت عن طريق الراديو بس لأني كنت مسافر.
0: سمعت على الراديو يعني.
2: ولكن أنا بكتفي في التعليقات الأستاذ محمد الشيخ خليل. أنا بكمل له الاحترام ولا كمان
1: باسل كان
0: زميلنا أمبير
1: باسل زرق
2: وكانوا يعني على مستوى كبير بالتعليق كأني قاعد بحضرها.
0: هلو.
2: ولكن في أخت حكت إنه قالت إنه عساس مسيحية وما مسيحية. يا ريت هي بس أنتوا قلتوا ما سمحناش هذا الشيء.
0: ما فهمنا عليك.
2: أنا سمعت التعليقات ولا بحكي عربي.
1: على ماريسا حكت إنه في طائفية بالهدف محمود سمع الشيء.
0: سمعت أنت؟
2: أنا لا أنا ما سمعت إنه عساس مسيحية وما مسيحية. إنه أنا سمعت إنه إيش الحكم يهودي. وميسي يهودي وحساس انه هاي حساس انه كمان هذا حسام حسن فاهم
0: كمان يهودي
2: يعني لا انه رفع علم يعني تحد يعني معادية لإسرائيل
0: فعاقبوا
2: انه هنا احبوا ينتقوا منها. ولكن انا ابني حضر اللعبة وسألته وهو بفهم كان بالزمانات يلعب فطبول ابني.
0: شو قال لك ابنك؟
2: سألته قلت سألته قلت له كيف كان اللعب المغربي؟ قال بالبداية بابا إنه يعني كانت لعبة بتجنن وما شاء الله عنهن. ولكن في الشوط الثاني الفريق المغربي المصري تعب
0: تعب
1: أعطى كل قوته وهي التكتيك كمان.
0: بعدين تنساش الأرجنتية أوايا كمان
1: هاي تكتيك كمان.
2: هاي إشي تعال نقول إنه الحكم عمل شغلات ولكن ما خلال 10 دقائق انه يجي ما كانش الحكم المباراه يحط الفوتبول قدام اجر ميسي او احوانه وخلال 10 دقائق يفوز
0: بس لغى جول.
1: انا
0: لغى جول الحكم
2: يعني انا بعده عار انا بعده عار لاهل مصر. لو ايش صرنا نعمل نقول مسيحيه ويهود
1: لا مين بنعرفش مين حكى هيك ما بنعرفش مين قال هيك او مين قال هيك.
2: انا سمعت
1: طيب الناس سمعت. بس انت بتعرف الناس يا محمود
0: كل واحد بيحكي شو بده
1: لما في خساره الواحد بده يبرر الاشياء وبصير يالفه. ما هي هيك السوشيال ميديا تاليف وماشي
0: صح.
1: فمن نحن
2: بنعرف انا فتت اسمحوا لي بس فتت على محل ما اشتريت بالليل انا خلال المباراه اشتريت غراض في طريق العملي. لما فوتوا جول الارجنتين عرب من هون وبعرفين اسلام كيف صاروا ينطوا ويشطوا لفوق لما فوتوا من خلال 10 دقائق.
0: ما خصش الظاهر
1: ما في ناس بحبوا ميسي كمان صح. فكل واحد هاي لعبة كمان نتذكر هاي لعبة فوتبول هاي لعبة بالاخر هاي اسمها
2: مش كان هنا
1: لعبة
2: اختي ماريا واخي شادي يعني هنا مش زي لعبة قطر فرنسا والمغرب كانت اللعب اشكر خبر ضد تحيز ضد المنتخب المغربي.
0: شوف رايك رح يصير باللعب القادم مش رح يصير برايك
1: مع المغرب قال ان شاء الله المغرب تفوز. هي ضد مين المغرب رح تكون؟
0: فرنسا.
2: اخي شادي انا لست بمحلل فوتبول. امبارح انا قلت لكم قبل ما انقطع معي الخط انا اسف لانه ما كانش الامر بيدي كنت في محل منخفض. يعني أنا غير محلل فوتبول أو سبورت كيف بقولوها. أنا زي كيف في فرق ما بيني زي كأني أنا راعي بروح أتدخل بشغل الدكتور. أنا ما بفهمش بالفوتبول كثير بفهم إن أنا بسمع بالعالم كأس العالم إن أنا أحضرها. فإحنا دائما زي في مثل بقول عنا بصر ذيل يظهر خلاص قولوا انه خيبتوا امل العرب وخلاص.
0: تمام شكرا.
2: تقولوا هذا مسيحي وهذا يهودي.
0: أكيد فيش مجال.
1: شكرا يا محمود.
0: شكرا لك
1: بزاف بزاف. كيف بقولوا باي
0: للمغرب؟
1: كيف بقولوا باي؟
2: واحنا على الطلب
0: بالنجاح للمغرب بنقول لك
2: باي
0: باي باي باي باي.
1: الى اللقاء.
0: محمد استمعنا.
1: صباح الخير يا محمد.
0: صباح الخير محمد كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا صباح الخير تحياتنا لكم الجميع وأسعد الله صباحكم.
1: وصباحك.
0: من وين محمد؟
3: أنا بحكي معاكم من نابلس. أنا مستمع لهالإذاعة عن أيام بسام زعمت ومارلين بجاني من الجيل القديم
0: أهلا وسهلا فيك.
3: نمط وفكر معين في هالإذاعة تربيت وترعرعت عليها.
0: حلو أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله مبسوط معنا.
3: الله يسعد صباحكم. إيه أنا إن شاء الله دائما مبسوط معكم بحضوركم بوجود الجميع.
0: شكرا شكرا.
3: فكله تمام. وإذا بتسمحوا لي أتطرق شوي لمباراة امبارح والرياضة بشكل عام.
0: أكيد تفضل.
3: أول شيء بقول بشكل عام لأول مرة بحس بلتمس إنه عنصر النساء بيكون حاضر بشكل رائع وجميل وفي هذا المونديال كوجود كاطلاع كأكثر علم فيه. هذا واحد. اثنين بالنسبة للعبة اللي صارت امبارح وأعقب شوي على كلام الأخ اللي كان قبلي. لا هي للأسف الشديد اليوم كرة القدم ما يدورها هو سوق المال. كيف؟ على سبيل المثال لما احنا بدنا نيجي نطلع واحد زي ميسي الأرجنتين
0: الناس بتبطل التابع
3: بيلعب دور في حقوق البث وإلى آخره. كثير عالم بيقول لك مين وأعطي نعطي دلائل على هذا الشيء. لما كان في الدور الأول لعبة الأرجنتين مع تونس آسف مع الجزائر كان موجود من حق إنه يأخذ كرت أحمر ويصير في طرد لميسي. للأسف الشديد هذا ما شفناه ولا التمسناه وكل حكام العالم أشادوا في هذا الشيء. ثاني إشي نيجي نتطرق لمباراة امبارح. مباراة امبارح إذا بتسمحوا لي نخوض في حيثياتها والمجريات اللي صارت فيها. أنت كيف يوم بيجي جول للمنتخب المصري وبتحسبه بترجع للفار وما بتحسبوه حتى الفار لما رجعتوله ما كان في إشي واقعي ومنطقي وملموس إنه في خطأ على المنتخب المصري. ليش لما أجا خطأ لمحمد صلاح في داخل الثمنتعش ما رجعته للفار ولا شفته الفار؟ لا صديقي العزيز كل ما تكون التكنولوجيا وعرج عليها الأستاذ محمد الشيخ خليل أنا بحترمه وبقدره وبحترمكم الجميع ولكن هذه التكنولوجيا للأسف الشديد عندما تصل إلى المنتخبات العربية تفوت العنصرية وتفوت سياسة رأس المال من هو المربح أكثر. والدلالة على ذلك في كأس في مونديال 2024 في قطر آسف 22 في قطر اللي صار النسخة الأخيرة وقفوا ثلاث دقائق في منتصف الشوط. هاي الثلاث دقائق كانت بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هسه صاروا مشوها في الفيفا إنهم يوقفوا ودرجة الحرارة نورمال معتدلة في أمريكا بتدر عليهم مئات الملايين من الدولارات في منتصف الشوط. هذا يفقد بريق معين من كرة القدم. إذا هذه للأسف الشديد كلها دلائل بتحث على إنه مين اللي بوصل أكثر مين اللي بيعمل أرباح أكثر. فكرة عندما برضو السياسي تفوت في كرة القدم تلفون ترامب لرئيس الفيفا. فاللي بدي أقوله برضو هذا الإشي بيأثر على العامل النفسي. لما أنت بتكون فائز 2-0 إشي طبيعي إنك تنهار لما بتشوف في شيء من عدم
0: نزاهة.
3: إيش
0: نزاهة ممكن
3: بشوف أول إشي شيء من عدم النزاهة وبصير في نوع من الانهيار بصير في عندك إحباط بتصير العامل النفسي ما بيكون عندك قوي فكل شيء بنهار قدامك أنت نفسيا بتتراجع. ولا نقلل في هذا الشيء أنه قلت لياقة المنتخب المصري ولكن للأسف الشديد امبارح تعرض لظلم كبير كبير. وأنا بشكر هذا المنبر اللي في داخلي.
0: شكرا لك صديقنا.
3: كان في ظلم.
0: نعم اسمعنا رأيك. شكرا
1: شكرا شكرا,
0: شكرا لك رأيك. احكي معنا يوميا إلى اللقاء.
1: طيب معنا كل يوم
0: اتصالات كثيرة الكل بده يحكي عن المباراة
1: يفضفض.
0: نستقبل المحامي نهاد. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير كيف حالك؟
1: صباح النور.
4: الحمد لله تمام.
1: كيفك اليوم؟
4: تمام ماشي الحال. أنا بدي أحكي على المباراة بين مصر والأرجنتين.
0: تفضل.
1: الكل بده يحكي اليوم.
4: يعني إذا تبعنا مجريات المباراة من الدقيقة الأولى لحتى الدقيقة 90 والتصفية الزمان شفنا انه الحكم بجميع قراراته ما كانش عادل، حتى في الركلات البسيطه اي شغله ما كانش عادل، كان اي اذا لعيب مصري دفش لعيب ارجنتيني يعني دفشه بسيطه هيك
0: فاول، في لاعب كان مدقروس اصلا اعطاه كرت اصفر.
4: يعني اذا انتبهت لمحمد صلاح حتى الجول الثالث يعني اللي دخل هو كانت طابه مع محمد صلاح وعمل عليه فاول واخذ الطابه وعمله وهجمه مرتده ففهمت علي. بالجول الثاني كمان كانت نفس بسلات الشعر الجول الثاني المصري نفس المشكله كانت، فتوجهوا له وحكوا له انا باعتقادي انه الفيفا بده يراضي الارجنتين وبعث هذا الحكم بقصد. بشروكم من شغلة عنصرية ومسيحي ومسيحي خلاليين
1: زي ما قال يعني محمد قبلك قال انه هي قصة، لا مش مؤامرة، قصة مصاري هون حكى محمد ميسي. يعني انه هي انا قلت
4: مصاري مبارح كان 70,000 كان 60,000 من الارجنتين.
1: المدرجات ملاني كل الوقت انتبهوا، وتذاكر كتير غالي.
4: كان 70,000 ارجنتيني، 70,000 مؤيد، 60,000 من الأرجنتين، 10,000 من مصر. هذا الشكول كالكليل، هذا أهم إشي كان عندين.
1: ما بنعرف نحن يعني بصراحة ما
0: نطرح من نحكي يعني نسمع رأيكم كمان،
1: بس إنه نحن عن جد ما بنعرف إيش بتصير من وراء الكواليس.
4: كراديو ممنوع نصير شغلة عنصرية ومش عنصرية، هذا كله تهب المعروف. الشغلة مش مهنية، الشغلة الحكم ثم الحكم ثم الحكم،
0: عشان هيك يعني احنا بنسمع آراءكم اليوم.
1: يعني اليوم شوي عم نغير البرنامج ونحن فاهمين انه الناس تفضفض، بس انه
0: شكرا صديقنا نهاد، الاتصالات كتيرة نحب نسمع صوتك كمان.
4: شكرا لكم، يعطيك العافية،
0: الى اللقاء، باي باي. شكرا، اتصالات كتيرة حكينا. سامي اسا صباح الخير. سامي
5: مرحبا.
1: أهلين سامي، بدك تفضفض؟
0: ليش كان معنا
1: أكيد سامي؟ يفضفض سامي. سامي ما كانش معنا،
0: لكان جو تقولي
1: لا، بقول حافظ الأسماء صورة.
0: أنا
1: شاطر
0: طبعا، مسجل.
1: سامي فضفض. يا
5: مرحبا مرحبا مريا، مرحبا شادي.
1: أهلين يا سامي.
5: شغلت بالنسبة للمسرحية الأولى عايزة ما تفكي على بناتك وعندما عندي شيرين.
0: مش شيرين
1: بعدين إجت
5: شريان.
0: صح، شريهان. سراء يونس كمان كانت.
5: الشغل الثاني بدي احكي بالنسبه للمباراه قبل امبارح مصر والارجنتين. اول شيء احنا تعرف احنا بنحكي فوتبول، الرياضه لا سياسي ولا عنصريه ولا شيء،
1: فوتبول.
5: كل احترام وتقدير لمصر وروح تقية على راسي على مصر. انا واحد مشجع الارجنتين، بس كل احترام وتقدير.
0: شو عملت امبارح؟ شجعت مين امبارح؟
5: اي فوتبول،
1: لعبة فوتبول. مع الارجنتين ميسي.
5: انا ميسي.
0: كنت مع ميسي من الاول.
5: في خسران في ربحان.
1: صح، هاي لعبة.
5: مش الحكم حكى الجمهور، حكى صلاح، حكى ميسي. كدر رجل فوتبول.
0: وشو رايك باللي صار باللعبة امبارح؟ كل الناس اللي حكوه فيش منه؟
1: بقولك فيش منه هاي لعبة.
5: انا بضلت من اللعبة، بضلت من الفريقين، باكل اللعبة من اللعبة شي حلو. بيمني شو رأي الناس وشو وحش بكون شو رأيه.
0: صح. تمام، سمعنا كمان رأيك.
1: ومعاه حق يعني.
0: اوكي.
1: لا معاه حق. أوكي. هاي لعبة بالاخرة لعبة.
5: سنتين لعبة مليح، واحد غلب واحد خسر. الحكمين على الحكم، ما مش اني شو لعب، اي كارف اللعبة مليح، واحد
0: خسر. اللي بيهمك النتيجة انت بتقول. تمام، شكرا. شكرا يا سامي على المشاركة هاي.
5: شكرا.
0: إلى اللقاء. باي باي.
1: في اتصالات فتفض؟
0: لا. عندك بس
1: في بعد حدا زي فتفض؟
0: لسه بفتفضوا. كمان شوي بس نسمع المغربي.
1: في زوايا يعني، شو مع زوايانا؟
0: نسمع المغربي بعدين نعود للزوايا ونعود لل
1: في وقت؟
0: في عنا. ونعود للرسائل كمان.
1: في كمان شوي أخبار.

0: سعد مجرد اللي عم نتجادل عليه انه ماريا مش عاجبها انه سمعناه.
1: لا في عليه كثير اشكاليات وانا مش مستعده
0: اوكي
1: اسمع واحد عليه اشكاليات.
0: هي مش رح تسمعي
1: منيح
0: راجعين.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين الساعة، أسعد الله أوقاتكم. مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني من جراء هجمات أمريكية. وزير الحرب هيجست يقوم اليوم بزيارة للبلاد. أرقام قياسية في حجم مبيعات الصناعات الأمنية الإسرائيلية. فصل 3 مستخدمات من فرع كاسترو في العفولة بسبب التحدث باللغة العربية. وأجواء غائمة جزئيا الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم. قتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في ميناء مهاشر إثر الهجمات الأمريكية أثناء تصديه المسيرات. وجاء في بيان أصدره الحرس أنه أصيب بشظايا مقذوف. وقد شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية ضربات واسعة النطاق ضد أهداف في إيران ردا على هجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز. أكد مصدر إسرائيلي قيام وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست بزيارة لإسرائيل اليوم، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، وستكون هذه أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه المنصب. وقد أفادت قناة CNN بأن الزيارة تهدف من جملة ذلك إلى تبديد المخاوف الإسرائيلية من الصفقة المحتملة لبيع مقاتلات شبح F-35 لتركيا. سجلت مبيعات الصناعات الأمنية رقما قياسيا العام المنصرم، بلغ 10 مليارات دولار. وقال مدير سلطة الشركات رؤي كحلون خلال مؤتمر لمدققي الحسابات المنعقد في إيلات إن المنظومات الإسرائيلية يتم اختبارها في ظروف حقيقية في ساحة القتال. في محل الألبسة كاسترو فرع العفولة طلب من المستخدمين العرب عدم التواصل بلغتهم إلا إذا تحدثوا مع زبائن عرب، لأن غالبية الزبائن لا تفهم ما يقولون. ويفيد مراسل راديو كان إيران زينجر بأن 3 مستخدمات رفضن التعليمات والاقتراح بالانتقال إلى فرع آخر وأقلن من منصبهن. وجاء من شبكة كاسترو أنها تشغل مستخدمين من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي وترفض أي ادعاء حول العنصرية وتفحص تصرف الإدارة في الفرع المذكور. في تيرات هكرميل اعتقلت معالجة تمريضية وافدة أجنبية بشبهة التنكيل وارتكاب جرائم جنسية بحق مسنة في 80 من العمر. وأفيد أن المشبوه البالغ من العمر 40 عاما من الهند، ومددت المحكمة فترة اعتقالها حتى بعد غد الجمعة. في جولس أقيمت مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمدرسة الأمين التوحيدية بحضور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف ووزير التربية والتعليم يؤاف كيش ولفيف من المدعوين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الأمين مدرسة دينية لأبناء الطائفة المعروفية، وقد أسست قبل نحو 2 عامين، وستنتقل إلى مبناها الجديد بعد الانتهاء من أعمال البناء.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيفوا معنا مع شادي وماريا.
5: رجعنا لتصيفوا معنا، نحب تكونوا معنا لـ12. إحنا هون.
6: نعم
5: ماريا، عندك يعني رسائل، بس بدنا نقرأ الرسائل بعد ما نسمع مسرحية.
6: تمام.
5: عندك الإجابة الصحيحة صح؟
6: عندي الإجابات كله، بعد إجابات صحيحة.
5: أنت قلتي خلي بالك من
6: من زوزو؟
5: لا قلتي إيش؟ شاهد
6: ما شافش حاجة.
5: بس لا غلط
6: فهمت.
7: يعني لو قال عرس لقطة أسيبه وطير من إيدي يا جاكوب.
5: هاي مين؟
8: يا بنت تصبري على رزقك.
5: وهذا مين؟
8: أنت مسروع على إيه؟
6: فؤاد المهندس.
8: في إيه؟
5: شاطر.
8: في إيه؟
7: ما أنا بصراحة ما أقدرش أقعد من غير جواز أكتر من كده. ده كتير قوي.
8: تعالي يا بنت، ايه اللي بتقوليه ده؟ عايز افهمه.
7: زمان على ايامكو كنتوا بتجوزوا الواحدة بنت 14 سنة، وانا دلوقتي عندي 17 سنة. احسبها انت بقى، يعني انا بقالي 3 سنين صبرة.
8: صبرة؟ اما بتواقع او قللت الادب، ايه صبرة دي؟ عايز افهم معناها.
7: الله
8: على ايه؟
7: الله
8: في ايه؟
7: الله
8: في ايه؟
7: هو اللي يقول حق في البيت ده يبقى كخة؟
8: لا بقى.
7: إيه؟
8: لا بقى.
7: إيه؟
8: لا بقى.
7: ايه؟
8: بصيلي هنا، ما حد صبر في الدنيا دي قدي. 12 سنة من ساعة ما ممكن توفت وانا صابر وساكت ومش راجع اكلم حد.
7: يا بابا
8: اكتمي. طب انتوا صغيرين وقدامكم العمر كله، لكن واحد زي ما فيش في عمره قد اللي راح يقول ايه ولا يعمل ايه. احمدوا ربنا واحد غيري وفي سن الحرجة دي كان انحرف. صيفوا
5: معنا فؤاد المهندس، هذا شريهان، وكانت بالمقطع الاول سمعنا سناء يونس. كمان
6: يونس.
5: المسرحية قدموها عام 1980، تحكي على أب أرمل هو

0: صح. عدلة وهبة بعتت لنا سك على بناتك فؤاد المهندس شريهان أحمد راتب سناء يونس أول مرة عرضت سنة 1980
1: صح
0: حلو. بعتت لنا ليلى صباحكم ورد المسرحية سك على بناتك فؤاد المهندس وشويكار كانت مرته برضو. رائدة بعتت لنا سك على بناتك شيرين وسناء يونس فؤاد المهندس. وكمان إسا رسالة من أم عمر جواب سك على بناتك شريهان وفؤاد المهندس.
1: حلو.
0: فقال كل وصلتنا كمان رسالة صباح الخير سيف الدين من نابلس ارفعوا رؤوسكم رؤوسكم الخسارة في النتيجة لا تعني خسارة الهوية فخورون بكم وبكل عرق بذل لأجل قميص الفراعنة القادم أجمل يا أبطال ومصر دائما
1: أم الدنيا
0: تمرض ولا تموت. حلو.
1: تبعتوا واتساب لماريا
0: بتقولنا هون رائدة لا معنى سوك يعني دير بالك عليهم حافظوا عليهم من الضياع بالعربي
1: يعني
0: اغلق الباب.
1: حلو.
0: سمعت؟
1: نذكر بالواتساب 0509-07-1321 ماريا بتستنى واتساباتكم. عنا زاوية إسا؟
0: نعم. أي زاوية من هنا؟
1: المخيم.
0: المخيم بحب زاوية المخيم.
1: شوفي هالزاوية هاي احكي لنا.
0: لأنه بزاوية المخيمات نحن بنتجوز نتجول بين المخيمات بالبلاد وبنتعرف عليهن.
1: فاتن حدات طبراني حضرت لنا إياها اليوم. وين رح نروح؟
0: رح نروح اليوم لمخيمات فصوطة فيها صيف ملان فعاليات ورح تحكي لنا عن المخيمات بفصوطة ريما فرانسيس مديرة قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي فصوطة.
1: نسمع.
2: كل مخيم له حكايته وإله ميزته. جولي بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. رح نلف بين تجارب مختلفة ونكشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان مليان فرح ضحكات وذكريات حلوة.
3: مرحبا أنا ريما فرانسيس مديرة قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي فصوطة. بسعدني اليوم أنه أتحدث عن المخيمات الصيفية في فصوطة واللي إحنا بنعتبرها رسالة تربوية ومجتمعية قبل ما تكون مجرد برنامج لقضاء عطلة. الهدف هو أنه يعيش كل طفل كل شاب صيف مليء بالتعلم المرح وبناء الشخصية واكتساب المهارات ضمن بيئة داعمة وآمنة. هذا العام زي كل عام تقريبا أطلقنا ثلاث مخيمات اللي بتناسب مختلف الفئات العمرية ليلاقي كل طفل وشاب محله وبرنامجه اللي بلائم احتياجاته واهتماماته. المخيم الأول واللي هو ضمن برنامج المدارس الصيفية وبيستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى طلاب الصف الثالث الابتدائي مدته 22 يوم ابتدأ من أول تموز رح ينتهي في آخر الشهر يعني 30 تموز. أما أطفال الروضات حرصنا كتير إنه نبني لهم برنامج يعيشوا فيه تجربة غنية ومتنوعة بحيث إنه في يومياً عندنا 3 فعاليات مختلفة اللي بتشمل الإبداع، الفنون، الرياضة، عالم القصة، عالم المسرح وأنشطة أخرى اللي بتنمي التفكير والاستكشاف بطريقة ممتعة بالإضافة لفعاليات الستيم اللي وضعت خصيصاً لتلائم هذه الأجيال. الطلاب الصف الأول حتى الثالث بالإضافة للبرامج التربوي والإثراء اليومي أعددنا ما لا يقل عن 10 أيام من الفعاليات خارج المدرسة اللي بتشمل رحلات، مسارات مشي في الطبيعة، تجارب تعليمية وترفيهية اللي بتثري عالم الطفل وبتمنحه صيفاً لا ينسى. أما المخيم الثاني فهو مخصص لطلاب الصف الرابع حتى السادس وبيستمر لمدة 15 يوم اللي بدون برامج متنوعة اللي بتجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى 9 رحلات مميزة إلى منتزهات مائية، متاحف، مسارات في الطبيعة. الهدف تعزيز روح التعاون، الاستكشاف وتنمية شخصية الطفل. بالأول من شهر آب رح ننطلق بمخيم صيف يا صيف. هذا المخيم مخصص

0: أصل طلاب أو شبيبة من صف السابع حتى صف الثاني عشر، وهو برنامج صيفي بتلائم مع احتياجات جيل الشبيبة، بجمع بين الأنشطة القيادية الاجتماعية، الورشات الهادفة والرحلات المتنوعة، لنعطي لأبنائنا فرص لاستثمار العطلة في تطوير الذات، صنع الذكريات الجميلة، وتعزيز الانتماء للمجتمع. إلى جانب هاي المخيمات، قسم التربية بيقدم دورة تحضيرية مجانية للانتقال للصف الأول المخصصة لأطفال الروضات الإلزامية. تهدف هاي الدورة إلى تهيئة الأطفال نفسيا، تربويا، وأكاديميا للانتقال السلس إلى المدرسة، وتعزيز مهاراتهم الأساسية في أجواء ممتعة ومحفزة. في الختام، بتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هاي المخيمات، من مرشدين، طواقم تربوية، إداريين، شركاء، وأهالي اللي وضعوا ثقتهم بنا، لأنه إحنا دايما نسعى لأن تكون فصوتة نموذج في الاستثمار بأطفالها وشبابها، لأنهم هن ثروتنا الحقيقية، وبهم نبني مستقبل أفضل. شكرا لكم، وصيف سعيد وآمن للجميع.
1: أنا فاتن حداد طبراني، معدة زاوية المخيمات.
2: شكرا لفاتن زميلتنا.
3: عن جد بيشتغلوا بالمجالس المحلية والبلديات عشان يقدموا أفضل ما يكون، بالذات بقسم التربية والمعارف، عشان تعرفي يعني يعطوا أفضل ما يكون للأولاد. فحلو هيك، تحية كبيرة لكل العاملين بالمجالس المحلية، صح، وبالذات بفرصة الصيف
2: اللي بيشتغلوا بهالصيف، الكل
3: وبيشتغلوا بالصيف ومش هوية، يعني كل الناس اللي بيشتغلوا بالمخيمات. تعرف انك تحط ابنك ويكون بأمان بمخيم وياخد ويكون مبسوط بالعطلة
2: بالعم بيصير
3: وبالمخيم، هذا اشي رائع. فشكرا لكل، تحية كبيرة.

0: حمزة المحمداوي هذا عراقي.
1: عراقي
0: عراقية شاطرين بالغناني.
1: بالغناني كتير والسايكي طالعة مودتهم.
0: أصوات الحلوة.
1: وفي طابع خاص كمان بالموسيقى اللي بقدموها. بس
0: صح.
1: تعرف من أكتر واحد مفضل عندي من المغنيين العراقيين؟ لا
0: مين؟
1: إلهام المدفعي.
0: والله
1: طبعا
0: بعده عايش؟
1: طبعا بالأردن
0: فنيا عم بحكي.
1: طبعا وطلع مش من زمان ألبوم وحضرته وحضرت حفلة لإله.
0: كان حلو؟
1: كتير حلو من أجمل الحفلات اللي حضرتها برأس السنة.
0: حلو وين حضرتيها؟
1: بعمان.
0: بعمان
1: قبل كتير سنين.
0: حلو
1: كان كتير حلو. واو
0: مفضل عندك لكان العراقي إلهام المدفعي. زاوية تاني شو رأيك؟
1: ولا ناخذ اتصالات او نذكر التليفونات؟
0: نذكر اتصالات بالتليفونات زي ما قلت 072-33-55-993
1: او واتساب 0509-07-1321. وقبل ما نسمع زاوية عندنا سؤال. السؤال الاول الكل كان بده يحكي عن المباراة نسيو
0: المونديال.
1: سؤال حلو.
0: سؤالنا الجديد شو
1: اذا في يوم من ايام الجمعة بتقرر انك بدك تلغيه تشطبه من اليوم، اي يوم كنت بتختار؟
0: احد.
1: يوم الاحد
0: بداية الاسبوع.
1: ليه بدي اعرف ليه؟
0: واحد بيكون مكيف يوم الجمعة والخميس يعني والسبت بفضل انه يكمل
1: يعني دغري اليوم الاثنين، بس ساعتها يوم الاثنين بده يصير زي يوم الاحد.
0: اليوم بس بالجمعة. عندك يوم كامل فرصة.
1: كمان يوم بس كمان انت بتشطبه شالي، يعني بيكون عندك 6 ايام بدل 7 ايام.
0: كمان حلو.
1: كمان حلو. ايش
0: كمان حلو؟
1: يوم الاحد عندك. يوم الاحد
0: انت
1: نص الجمعة
0: تزهقي
1: عشان يجي. لا عشان يجي اخر الجمعة. اخر الجمعة بسرعة.
0: يعني نقول ثلاثة ولا
1: ثلاثة او الاربعة.
0: اوكي اربعة حلو. اربعة بتقرب
1: دغري ساعتها بتقرب نهاية الاسبوع.
0: اوكي
1: فسؤالنا للمستمعين اذا في يوم بالاسبوع
0: اي يوم تلغوه؟
1: اي يوم تلغوه وليش؟ على 072-33-55-993
0: او واتساب 0509-07-1321.
1: وإسا الزاوية الجاي
0: مشوار.
1: رايحين مشوار
0: مع مين اليوم ولوين؟
1: اليوم رايحين مشوار على البنياس. وبعدين بعدين بحكي لك إيش على البنياس بعد ما نسمعها.
0: ذكرياتك؟
1: عندي ذكريات طفولة سامي.
0: زقوكي لفوق فيها هاي ولا
1: لا هاي إشي تاني. ما كانش بفكر وقتها في جسر المعلق. وراح يقدم لنا الزاوية طارق ملا مؤثر في مجال السياحة والطبيعة، وطبعا اعداد لينا شحادي رزق.
0: تحيه لالهن.
1: تعال نسمع.
0: مشوار رايحين مشوار.
2: مشوار رايحين مشوار. تعال نفروا بالعالم منهار.
3: رايحين مشوار ومش اي مشوار. رح نمشي باحضان الطبيعه ونكتشف مسارات جديده بتخلي كل خطوه لها حكايه وكل محطه لها ذكرى.
4: صباح الخير لجميع المستمعين. معكم طارق ملا، مؤثر في مجال السياحة والطفش والطبيعة في بلادنا. اليوم راح أحكيكم عن مسار كثير كثير حلو لتطفشوا عليه في نهاية الأسبوع أو ممكن بنص الأسبوع. في كل الأوقات هو مسار بجنن. عم نحكي عن محمية البنياس، الجرس المعلق والشلال. المسار هو مسار دائري، عم نحكي عن تقريبا 1.7 كيلو لحد 2 كيلو. مسار جدا جدا جميل، مريح للمشي، مش إشي صعب. اللي معهم أطفال أو أولاد بعمر 2 أو 3 ممكن تحطوا حمالة على ظهركم أو على بطنكم. والمسار هو مسار يعني صحيح، ما في طلوع ولا في نزول كثير، يعني ملائم للجميع نوعا ما. كل المسار بتمشوا على جسر معلق، يعني بتحسوا المي بتكون تحتيكو وجنبكو، صوت الشلال والطبيعة حواليك والخضار رح تحسكم حرفيا انكم في النمسا او في سويسرا. مسار جدا جدا جميل، ما بعرف اذا الكل بيعرفه بس انا بنصح بزيارته اقرب ما يمكن، انكم رح كثير تنبسطوا فيه. وفي نهاية المسار رح توصلوا لشلال اللي هو الرونق تبع المسار. شلال بنزل من عليه تقريبا 10-15 متر، مياه عذبة لونها ازرق ازرق ازرق، يعني شوفوها بتحسوا عن جد انه مكان ولا اروع جنة على الارض، جدا ملائم للتصوير. يعني بتوقف بتاخذ صوره انت والعيله، انت وزوجتك، انت وخطيبتك، فهي صوره مش راح تنساها في حياتك لانه عن جد الشلال منظره جدا جدا جميل. بتخلصوا المسار بتطلعوا توصلوا المحميه، في عندكم غير طاولات ممكن تستريحوا، ممكن تشتروا شيء تاكلوه، تشربوا مي، تاخذوا بوظه، وهيك بتكون عملتوا أحلى مسار ما يقارب الساعة 10 دقائق مع استراحات، مع كم صورة، مع الاستمتاع في مناظر الطبيعة. فهذا أحلى مسار تعملوه نهاية الأسبوع وتنبسطوا مع العيلة، مع الأصحاب، مع الأهل، وهذا هو. شكرا كثير ويعطيكم ألف
3: عافية. إعداد لنشحة درزي.

0: هالمشوار
1: على البنياس.
0: البنياس شو كنت بدك تحكي لي؟
1: ايامات المدرسة
0: كان كل سنة كل سنة
1: كل سنة ما نروحش على البنياس، نفسي او على البنياس او جنينة الحيوانات
0: بحيفا.
1: بحيفا
0: ماشي.
1: وفي الاسد بجنينة الحيوانات المسكين بعده لليوم هيك الابيض. اخر مرة شفته الاسد الابيض بجنينة الحيوانات بحيفا كان هيك تعبان. ابصر اذا بعده عايش.
0: ابصر
1: لازم اسألهن تعبان شوبات.
0: تسلي.
1: المهم البنياس بنياس بنياس ما كانش في جسر المعلق بفكر اياماتها.
0: مش متذكره انا كل شيء بدون جسر.
1: شلالات.
0: شلالات حلو كمان.
1: حلو بس كل سنه يعني غيروا لنا.
0: لازم هذا يروح للمدارس
1: من صف الاول لصف قول صف 12 لان عائلات يعني
0: لازم
1: هي هاي كلاتنا.
0: صف 10 ما رحتوش؟ لا في مشهوره هاي صف 10 بروحوا البحر الميت.
1: لا عنا رهبط الناصري على البنياس.
0: بحبوا البنياس. في ولاء للبنياس. هسه بنسمع اغنية الصيف شو رأيك؟
1: بس لا يعني برجع بقولكو البنياس حسب ما طارق يعني
0: جنة.
1: لا عملتها بعدين هاي الجسر المعلق كتير حلو مع ابني كتير كتير حلو.
0: انبسط ما اخدوهش هو بالمدرسة على بنياس؟ اخدتي انت؟
1: هو ما كانش كتير وقت برهبط الناصري.
0: ما لحقش سنوات البنياس.
1: لا بفكر غيروا من وقتها.
0: من وقت لوقت اللي بتعلموا هناك يحكوا لنا قولوا لنا. نعم. أغنية الصيف اخترتيها أنت اليوم؟
1: وصلنا لأغنية فجأتني.
0: إيش
1: مالك شادي؟
0: فيش وقت.
1: إيش في؟ بعدني مش أغنية الصيف.
0: نسمع أغنية الصيف وبعدين تحكي لنا عنها شو رأيك؟
1: نعم.
0: شو الأغنية اللي اخترتها ماريا اسمها؟
2: ابن نكتة.
0: الله مصر
1: نقدر بدون
0: حسين الجسمي الإماراتي بيغني.

0: احنا حلال اصلي يعني
1: جسمي غنى لنا اسماء. شو بدك تحكي لنا عن الاغنيه؟
0: اول اشي تحيه كبيره
1: لا
0: لا لا اجدع اجدع ناس و المصاروي احلاهن
1: بس ليش اسا ما فهمتش
0: ليش اسا يعني مبارح مصر
1: بعدك بالجو
0: انا بعدني بالجو مكمليته
1: حلو عشان هيك اخترتيها
0: طبعا اسمر يعني عيونه سمرة عمل فني طبعا للفنان الاماراتي حسين الجسمي شايف كيف اتقن اللهجة المصرية
1: من زمان هو
0: ليش عايش بمصر
1: لا انجح اغانيه الاغاني
0: المصرية فكانت بفكر 2025 او 24 شادي
1: 2000 استني شوي
0: بشهر مارس
1: 2024 تعرفي وين ايش هي كانت
0: حمله لوحده من اعلان لشركه اتصالات
1: بشهر رمضان
0: فهي بتحتفي بالطابع المصري الاصيل وبتجسد ملامح الجدعانه
1: المصريه
0: والشهامه وروح الفكاهه اللي بتميز الشارع المصري الاغنيه من كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر وحققت نجاح كبير كبير كبير وخطت مشاهدات ملايين المرات أسمران عيونه سمرة ود جدع ود رجولة فهلوي يفهمها وهي طيرة
1: حلو كلام حلو
0: كتير حلو
1: شريين شاطرين بالكلام
0: يعني المرة الجاي أنا متأكدة أنه مصر رح بالمونديال الجاي يكون عندها حظ أحسن
1: أكبر
0: وشطارة
1: عندنا دقيقة مع واحدة مع الإعلانات بعد هيك بنعود لنكمل معكم إلى إعلانات
2: غدا على قناة مكان
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات او مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
6: رجاء الهدوء
2: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء الآن صيف معنا مع شادي ومريا
1: صيف معنا رجعنا بعد الإعلانات زي ما وعدناكم
0: فبنرجع نسأل السؤال إذا في يوم بالأسبوع بتحبوا تمحوا ما يكونش موجود
1: أنا محيت الأحد
0: وأنا محيت الثلاثة أو الأربعة عشان بدي أوصل لآخر
1: الأسبوع بسرعة
0: فابعتولنا على 072-33-5-5-9-9-3 جوسلين محمد بريق تستقبل
1: اتصالاتكم معنا بالإنتاج
0: وواتساب مكان 050-907-1321 بستقبل اتصالاتكم ومعنا بالراديو المصور كمان ريتا نادر تيودوري وعلى الهندسة الصوتية
1: إيلان
0: فكونوا معنا نحن معكم صيفوا معنا وبذكر بذكر بعدني بستنى كلمات
1: صيفوا معنا
0: كلمة جملة بيت شعر كامل
1: عشان أضيفن للأغنية
0: عشان أضيفن وتعرفوا إيش اللي ببعت لي اليوم بحاول أبني
1: بكرة من عندنا نسخة جديدة ولا؟
0: آخر الأسبوع بكرة
1: آخر الأسبوع.
0: فبحاول أبني من كلمات اليوم ووصلوني من يوم الخميس اللي فات وهذا الأسبوع رح أحاول أكمل كمان بيت
1: حلو شجعوا ابعتوا
0: على
1: واتساب
0: 050-907-1321
1: شو رأيك نسمع إسا بطاقة ولا نسمع أغنية أغنية وبعدين أغنية؟ بطاقة مع زميلي بطاقة

0: اختياراتي أحمد سعد. لسه بنسمع بطاقة
1: من سوزان دبيني.
0: عايشة تحكي زميلتنا اليوم.
1: مساعدة الإنسان التعبان منهك. مرات كتير نحن بنكون كتير تعبانين ومنهكين يعني عاطفيا.
0: ممكن نساعد
1: ومنساعد بشغل. تعال نسمع إيش سوزان بتقولنا على الإشي عن جد. ومادي برجع بقول سوزان عم بتحضرنا بطاقات اللي هي مرات نحن لازم نقعد بالمخيم نتأمل لحظة شغلات. وهي سوزان اللي عملتها ونفكر بالأشياء اللي عم تنقال.

0: الطاقة الخامسة للعيون اللي بتشوفها رغم كل الألم عم تبتسم. نحن ما فينا نغير العالم، لكن فينا إذا بدنا نغير نفسية إنسان تعبان منهك. فينا بابتسامة أو كلمة حلوة، فينا بمساعدة بسيطة نقدم لن ياها، فينا نغير نفسيتهن للأفضل. نحن مننسى كتير أوقات إنه أبسط تصرف منعمله ومنسعد فيه إنسان هذا بيبقى في ذاكرته لسنين طويلة. لهيك اعمل الخير وما تستنى، ساعد وما تسأل، لأنه أثر الخير رح يبقى على طول. من قلبي لقلوبكم، سوزان دبيني.
1: صيف معنا كل يوم، اعمل الخير وما تستنى، اثر الخير رح يبقى على طول. حلو كلام سوزان دبيني. شكرا
2: مشكورة
1: للزميلة سوزان دبيني على هاي البطاقات اليومية اللي بتقدم لنا اياها على راديو مكان.
2: احنا بانتظار المستمعين وارائهم.
1: نعم، وفي مستمعين اللي بيتصلوا لنا في رقم من 059 وبالآخر 619 عم بتصلنا. طب أنا ما بقدرش أستقبل تلي يعني اتصاله إسا.
2: إيش الرقم؟
1: شو أعمل؟
2: 96 619.
1: لا مش الرقم الهذا، فهيك
2: اتصلوا على الراديو
1: صفر، اتصلوا على 072-33-55-993. جوسلين بتقولكو ألو مرحبا كيفكو، بتحبوا تحكوا مع شادي وماريا؟
2: بالضبط.
1: لما تتصلوا لي على الواتس أب 050 معلمة ماريا بتقولكو على 050-970-1321 هي عم تحكي على الهواء، فيش أي إمكانية
2: إنه تحكي ترد عليكم.
1: بالضبط.
2: محمد منير
1: حبيب قلبي
2: غني أغنية شادية.

0: رح نستقبل اتصال من وين؟ من مصر.
1: مصر كمان هو أسمراني.
0: اسا بنسأل. مرحبا أحمد.
1: أحمد ازيك؟ عامل ايه؟
0: أهلين أهلين، كيف حالك يا أحمد؟
2: صباح الخير عليكم. طبعا
0: تسلم
2: وشكر خاص لحضراتكم على وقوفكم ودعمكم الكامل لمنتخبنا الوطني.
0: كانت لعبة حلوة امبارح.
1: كانت حلوة.
2: ألو؟
0: معك احنا أحمد. بقول كانت لعبة حلوة بس خسرنا بالآخر. أحمد
2: الخط للأسف نتيجة خروج منتخبنا الوطني من دور ال 16 بعد أداء رائع.
0: صح،
1: أداء بجنن يا أحمد. اللعبة كانت كتير حلوة. مزبوط. اللعبة كانت كتير حلوة.
0: جميلة.
1: حلوة. أنا ما بعرفش أحكي مصري.
0: حاولي.
1: لا بقدر.
0: جربي.
1: ما أقدرش.
2: حاولي على غير السيتي.
1: فكل الاحترام.
2: بتوجه طبعا لحضراتكم. نعم. بتوجه لحضراتكم بشكر خاص.
0: شكرا.
2: جزيل الشكر لحضراتكم كل أهلنا في الوطن العربي. على دعمكم الكامل لمنتخبنا الوطني.
0: شكرا لإلك. حلو نسمع هالصوت كمان من مصر.
2: وإن شاء الله. سعيد جدا بحضرتك وان شاء الله
0: مهم. ان شاء الله.
1: الصوت بالشارع.
0: الصوت مش
1: انت باي شارع؟
0: ولا بالشارع ولا وين؟
1: احمد انت
2: مشوار كده.
1: مشوار اي شارع بمصر؟ ايش اسم الشارع اللي انت فيه عشان هيك نحس نحن كمان يكون عندنا شعور انه نحن معك بالشارع بمصر؟
0: احمد مش عم بسمعنا.
2: لا مدينه المنصوره.
0: بالمنصورة. حلو، تحية لك ولكل أهل المنصورة عم بيسمعونا. بتجاوب على سؤالنا أحمد، أي يوم تمحيه من أيام الأسبوع؟
2: أي يوم إيش؟
1: بتلغيه من أيام الأسبوع. يوم بالأسبوع.
0: أنا لغيت الأحد. ماريا لغت الثلاثة أو الأربعة.
2: ما بتحبه يعني؟
1: ما بتحبه. صعبة.
0: فكر يا أحمد، فكر.
2: خلينا نقول هو يوم اللي يكون فيه زحمة بالشغل.
1: زحمة. مرة تانية خلص.
0: تمام. شكرا يا أحمد. على المشاركة الحلوة.
2: طبعا
0: نلتقي معك دائما بالمناسبات الحلوة. اتفضل أحمد.
2: للأسف
0: للأسف صوتك مش كتير.
2: إن شاء الله موفق في القادم بإذن الله.
0: إن شاء الله. شكرا يا أحمد، إلى اللقاء. باي باي. صوت للأسف ما كانش كتير واضح.
1: تررم فومانا عم بستنى كلمات الأغنية.
0: غير صيفوا معنا ولا صيفوا معنا رح تبقى وتضيفي؟
1: بدي أضيف. بدي أكملها. فعم بستنى رسائل. في رسائل.
0: طب قرينا اياها ولا خليها كمان شوي.
1: شو بدك؟
0: زاويه.
1: اي زاويه؟
0: زاويه المفضله عليك.
1: مكان توكس. اليوم برنامج مكان توكس على قناه مكان. نعم. بعد النشره الاخباريه على فكره. حلقه نار صعبه كمان لانه هي بكل العنف. ما تعلق العنف والجريمه والجريمه المنظمه. فاليوم يعني انا حضرتها، مجبورين الكل يحضرها كمان.
0: نسمع الأشياء. حضرتي لنا؟
1: تعال نشوف روجيه مطانس من مقدمي البرنامج. حضرنا تقرير صغير عن برنامج اليوم.
3: الحلقة المليانة مشاعر جياشي وألم اتجاه المجتمع وصرخة بوجه العنف والقتل. عملنا استطلاع رأي عن العنف والجريمة بالمجتمع العربي والنتائج بتخلي الواحد يفكر. خلوني أبلش مع السؤال الكبير، مين المسؤول؟ 49% قالوا إنه الدولة ومؤسساتها هي المسؤول الأول. سياسة حكومي؟ 34% قالوا لا، العيلة هي الأساس.
4: من قتلوا أخواني 25 كمرة، من وين ما قتلوهم لعند ما روحوا المجرمين على بيتهم؟ يعني هل يعقل أنا كسيرين أجيب صور اللي قتلوا وأجيب المسلول اللي فيه قتل أخواني وأمشي وأعد المتسلمات فوق 25 متسلمة؟ بس إيش؟ فيش حدا بتوقف. بوقفوا لك 2 لوكسوريم بعد يمكن أسبوعين من كتر الضغط اللي أنا عملته عشان يقولوا هاي وقفنا 2.
3: وضيوفنا المحامي وعضو بلدية اللد سيرين أبو لبن، الصحفي تامر كيلاني، المراسل عمار أسدي، والناشط وطن سلطان.
4: اجتمع وإله دور أساسي وكلهم شركاء بالجريمة. السكوت دور الأهل، الأهل اللي قرروا يجيبوا ولد على الدنيا وما عرفوش يربوه. لما أنا بتعب بابني وبعلمه وبربيه وبكبره، قبالي في أم اللي ما تعبت وما ربت، وفي أب وأم، يعني بديش أحط الدور كله على الأم. أنا بتحمل نتيجة قرارها إنه هي جابت ولد على الدنيا جاهل بيجي بيكتل بأولادنا، فإحنا بندفع ضريب، كلنا بندفع ضريبة هذا الولد اللي هي قررت إنها تجيبه.
5: موجع قديش هذا المشهد مكرر بالصورة والفكرة وحتى العبرة، دائرة بتتوسع ونمط بترسخ ومؤسسات وأفراد وحكومة وأحزاب، مفكرين نغير أو نلهم بالتأقلم.
6: تأقلم، تطبيع أو تكيف، بتتغير المسميات والواقع ما بتغير. ليصير السؤال مين سابق مين بخطوة ومين عم بيستنى الحرية، اللي مهدد وتحت الضغط ولا اللي عم بيستنى موته بعد مهمته الأخيرة.
7: حديثنا شيق جداً، بين اللوم وبين ألم الواقع، بين الصحافة وتغطية الخبر، وبين استغلال الحدث والعاطفي.
8: والأرقام مش بس القوائم، الأرقام هي أساس كل شيء قائم، منظومة، خلايا، تفرعات وشبكات، والخاوة أساس الحسابات. ما بين الحرق والقتل صار هالبزنس الأكبر بالمجتمع العربي، وقيمته تتعدى 25 مليار، يعني أعلى من قيمة شركة بيزك، تتخطى شركة الكهرباء.
7: الجريمة المنظمة اليوم على مكان توكس، كان معكم روجين طانس مقدم بمكان توكس.

0: الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
1: صيف معنا ومعنا رسائل إسا من ماريا، صح ماريا؟
2: نعم.
1: بلش.
2: صباح الخير.
1: غير
2: صباح الخير.
1: بعدين
2: لأحلى صباحكم حلو، أحلى صباح. أنا محمد مفيد قطيب من مجد الكروم.
1: هلا هلا بمحمد.
2: أنا بفضل أمحي يوم الأحد عشان أسمع برنامجكم الحلو. أنا كتير مبسوط بسماع البرنامج، بدي أوجه تحياتي لكل المستمعين المستمعات. وهو من مبارح مهند طالب غناية مطروح لأوتوستراد
1: مطروح. أوكي.
2: نكمل. يسعد صباحكم نهار ونهاركم إن شاء الله يكون جميل عليكم. معكم أبو سليمان الحسين، ونهارك أجمل أبو سليمان. وهوني أم الورد بعتيت لنا كتير رسائل.
1: إيش اسمها أم الورد؟
2: أم الورد.
1: حلو الاسم.
2: من الناصري. يسعد صباحكم كتير، برنامج حلو معك أم الورد نجم من الناصري. وإن شاء الله بس المغرب تأخذها دايما، مغرب مغرب مغرب. يا مصر بتعمليها ازاي؟ وشادي زمان بلان زمان ومدي عنك، منور الإذاعة.
1: شكراً.
2: انت وسوزان الوردي. انا ماريا بس سوزان كمان وردي، عنا وردات
1: ورود.
2: وكل الايام خير وبركه، بس ما بحب يوم الاربعاء بالذات، الاربعاء الاخير من كل شهر ما بحبوش بالمره.
1: ليه بتتشائم منه؟
2: مش عارف. أم الورد لازم نسألها تتصلنا،
1: تبعت لك رسالة.
2: وبعتلت لنا كلمات. صيف وكيف مع شادي وماريا، والدلع يا كايدهم وانبسطوا. والله يعم الأمن والأمان والسلم والسلام على البلاد يا رب. وضلك هيك ماريا، عملي لنا هيك أجواء نارية حلوة. معكم أم الورد نجا من الناصر، وإن شاء الله المغرب تأخذ البطولة
1: إن شاء الله. يسمع منك.
2: هاي من أم الورد. رائدة
1: بعتت لنا رسالة. من رائدة؟
2: في كتير رسائل رائدة، وبحب هيك
1: بالتجاوب
2: معها. يوم السبت طاقاته ضعيفة، يوم كسل ونوم. أفضل الأيام الجمعة والثلاثة والخميس والاثنين والأربعة والأحد.
1: كل أيامات عندها رائدة.
2: وبتقولنا كمان عنا بالقدس زهقوا الكرز الأحمر من كتر الرحلات لعطفي الكرز. صح، السامودة تعطفي الكرز كتير. كرز جابولنا كرز هديك اليوم من الجولان. آدم أبو جبل.
1: ما شفتش أنا. إجا عندي.
2: إجا عندك وجبلنا
1: كرز.
2: كرز.
1: طيبات الكرزات.
2: الجولان. قرب الأغنية.
1: صح.
2: عنده حصريا عندنا بلقاء فنانين وبعدين الفيديو.
1: مظبوط. المسا رح يكون على قناة مكان.
2: على قناة مكان.
1: فيديو كليب حلو. أغنية حلوة كمان.
2: حلو.
1: سمعونا يوم الاثنين
2: اللي فاز معنا بالمايك.
1: سمعونا يوم الاثنين، نسمع ونسمع المستمعين حصريا الأغنية الجديدة لإلك.
2: بعد في رسائل.
1: يلا معك. احنا
2: معكم أبو الوليد من عكا.
1: أليني أبو الوليد.
2: بكره يوم السبت، السبب أخوي الغالي وليد أخذوا البحر.
1: السبت
2: بعده وبعده بشهر توفت الوالدة، برضو كان يوم السبت. الله يرحمهن، الله يرحمهن أبو الوليد. يعني
1: هاي الدنيا،
2: هاي الدنيا سلافي. فهاي هي الرسائل لليوم. هدأ أشوف إذا بالمسجات
1: قبل ما أنسى، لأنه صرت ناسي مرتين ثلاثة. أوتوستراد طلبوا صح؟ اسمع.
2: نعم نعم نعم.
1: شو اسم الصديق؟
2: مهند خطيب. مهند. من مجد الكروم. تعرفها؟ بتعرفها؟
1: يا

0: صيف معنا احنا اجى الوقت لنختم
1: نختم فبنختم بكره نحن معكم الخميس من 10 ل 12 شادي وانا مع طاقمنا الكبير فاتن حداد طبراني جوسلين بريك جوسلين محمد دي بريك رانيا رشاد ابو نمر شريهان حجير بيكي ولينا شحادي الرزق اللي عم بحضروا لنا الزوايا رائعه
0: بكرة.
1: يعني شكرا يا صبايا
0: نهار جديد
1: وطبعا مع الزميله وبطاقه جديده من سوزان دبيني ومعلومه عن المونديال من محمد الشيخ خليل مكملين معكم
0: عندك صيفوا معنا 30 ثاني
1: آخر 30
0: عندك رسالي رسائل
1: لا خلص خلصوا الرسائل
0: بكرة
1: خلصنا منهي نهار جديد شكرا شادي بلان
0: شكرا ماريا اخترتلنا أغنية الختام
1: تعرف من وين؟
0: من وين؟
1: تتذكر المسلسل؟ كنا نحضره
0: أي مسلسل؟
1: زمانات هابي دايز كان اسمه
0: لا مش متذكره

0: right. It can't be wrong. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا ابو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل.
4: فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: عناوين الساعة من راديو مكان. ترامب يصف القيادة الإيرانية بسرطان يجب استئصاله. جهات حكومية تحذر من الآثار السلبية لتحويل أموال من الخطة الخماسية للمجتمع العربي إلى الشباك. رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية يهدد بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل. اعتقال مشبوه بالإرهاب في منطقة جنين بعد تسليم نفسه، والحرارة نحو الارتفاع خلال يومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الثانية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. بعد تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن مذكرة التفاهم بين البلدين انتهت، وأنه لا يريد الانشغال بالإيرانيين، واصفا إياهم بأشخاص قذرين وكذابين وأشرار ومرضى، ورى أن القيادة في طهران سرطان يجب استئصاله. وكرر ترامب ضرورة منع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي. من المتوقع أن تصوت الحكومة يوم الأحد المقبل على مشروع قرار ينص على اقتطاع نحو 570 مليون شيكل من الخطة الخماسية للمجتمع العربي وتحويلها إلى جهاز الشباك بهدف توليه ملف الجريمة. وأفادت صحيفة The Marker الاقتصادية بأن التقليص الأكبر سيطال مجال الاستخدام بمبلغ 92 مليون شيكل، وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى تراجع المشاريع الخاصة بالتأهيل المهني وانخراط المواطنين العرب في سوق العمل. وحذرت جهات حكومية رفيعة من أن التقليص لن يجلب سوى المزيد من الجرائم. هدد رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل إذا لم تجرى تغييرات جوهرية خلال العطلة الصيفية لمعالجة الأزمات التي تعتري جهاز التعليم. ويفيد مراسلنا وسام جبر إلى وجود خلافات بين المنظمة ووزارتي التربية والتعليم والمالية حول قضايا التشغيل وأوضاع المعلمين وسياسة إدارة الجهاز التعليمي. في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين اعتقلت صباح اليوم قوة من حرس الحدود بتوجيه من الشباك مطلوبا بشبهة ممارسة الإرهاب، وأفيد بأنه قام بتسليم نفسه بعد تطويق المبنى حيث كان يختبئ. صادقت لجنة التربية والتعليم البرلمانية على مشروع القانون لإحياء ذكرى مذبحة 7 أكتوبر وتخليد أعمال البطولة توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وينص مشروع القانون من جملة ذلك على إقامة ذكرى سنوية ومتحف وأرشيف، وسيكون هناك تمثيل للناجين من المجزرة في الهيئة التي ستخطط هذه الفعاليات. أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع أحمد أبو مديغم من راهط بقتل زوجته أسماء قبل 3 أعوام، وذلك في ظروف مشددة مما يتيح فرض عقوبة السجن المؤبد عليه. ويعد هذا الحكم سابقة قانونية لكونه أول تطبيق قضائي للظرف المشدد الذي أضيف إلى قانون جرائم القتل ضمن الإصلاح التشريعي.
8: حالة الطقس
9: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
9: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
12: وزير الدفاع الأمريكي هيجزت يلغي الزيارة التي كانت مقررة إلى إسرائيل. جهود إقليمية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وجرائم قتل في الجديدة وطمرة، اجتماع طارئ مع مفتش الشرطة في سخنين الأحد القادم، كشفنا عن ذلك بالأمس، ويبدو بأن هذا الاجتماع سيكون طارئا، سيكون حاسما في الكثير من المواضيع منها أيضا الميزانيات. وسنكون مع والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة الذي قتل في طمرة، طمرة في حالة حداد وإضراب عام. فخر بياتسي نائبا لرئيس بلدية حيفا 17 صوتا أيدوا و9 أصوات ضد اليمين يهاجم هذا التعيين. وعاصفة التحكيم في مباراة الأرجنتين ومصر، يالتسور الحكم الدولي السابق سيكون معنا بعد قليل. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة لهذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا، يوسف شداد في الإعداد والتقديم. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، روبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. بين أنقرة ومضيق التوتر يزداد بين الولايات المتحدة وإيران، وبشكل لافت شمعون بن نعيم ينضم إلينا بدون مقدمات طويلة. شمعون، بعد ليلة من التبادل الناري، السؤال: ترامب يعلن عن وفاة وقف إطلاق النار، نعم أم لا؟

0: يقول ترامب أعتقد بأنه انتهى، لا أريد التعامل بعد الآن مع هذه الحثالة، هم مدرسة مريضة يقودونهم ناس مرضى، إنهم أشرار عنيفون، ولو كان بيدهم سلاح نووي لاستخدموه. هكذا الرئيس ترامب في التعبيرات يمكن القول الواضحة عن الإحباط من هذا الرجل السليط اللسان الذي مضى يتهم يوسف الإيرانيين بأنهم كذبون. والسرطان دائما الإصلاحات حسب ترامب سرطان يجب وينبغي استئصاله من وجه الأرض. لافت مع ذلك يوسف إلى أنه سيسمح لفريق التفاوض الأمريكي بالاستمرار إذا أرادوا ذلك. هكذا ترامب، ننتبه يوسف حتى بمعايير دعنا نقول إصطلاحات ولغة ترامب، لابد أننا أمام تصعيد لفظي غير مسبوق قد يضاهي التصعيد العسكري الذي سجل الليلة الماضية واستمر عمليا حتى ساعات الصباح بين القوات الأمريكية والإيرانية حول مضيق هرمز وجنوب إيران. دعنا نستمع إلى جانب من القصف الأمريكي ونتائجه.
1: بندر عباس يا عباس دوباره جنگ شروع.
0: إذن ميناء بندر عباس إضافة إلى منطقة بوشير، حيث نذكر أحد المواقع النووية الإيرانية كان من ضمن 80 هدفا فأكثر ضربتها القوات الأمريكية. قيادة بيان في القيادة المركزية الأمريكية أكد أن هذه الضربات تأتي ردا على الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين. الجمهورية الإسلامية كالت يوسف الساعة ساعين، ووفقا للحرس الثوري تم تدمير عشرات الأهداف الأمريكية هكذا يقول في ضربات مضادة لاسيما على قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. وفقا للحرس الثوري قتل أحد عناصره في الهجمات الأمريكية، فيما تمكنت قواته من إسقاط مسيرة للعدو وفقا دائما لاصطلاحه. في خانة ردود الفعل يوسف وهي كثيرة وتتوالى تباعا، سكرتير عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي أيد من أنقرة بالذات طبعا الضربات الأمريكية وصفها بضرورية. دعنا نستمع.
2: I expect allies today to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
0: يقول إذن أتوقع أن يؤكد الحلفاء مجددا اليوم عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أبدا، ووجوب التزامها بالإفتاح أمام حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهة أخرى يوسف، الرئيس الإيراني بيزشكيان يتهم منذ قليل واشنطن بأنها تتصرف عسكريا كما تتصرف في المونديال رياضيا، أي تخادع وتهدد وتعكف على لي القوانين. وأنت لابد يوسف أن تتطرق إلى قضية المونديال وكل ما يتعلق بالقضية الأمريكية في وقت لاحق. نختم هذا التقرير يوسف، وكما قلنا الأنباء تتوالى تباعا بإلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي إذا أردنا هيكست للبلاد تجاه هذه التطورات المتصاعدة. الساحة يوسف مفتوحة حاليا أمام كافة الاحتمالات. إليك.
3: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك. نرحب بالبروفيسور محمود يزبك، مؤرخ باحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط. تحية لك بروفيسور، أهلا بك. قبل قليل في قمة الناتو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يصف الإيرانيين بالحثالة، يقول مدرسة مريضة أشرار، هؤلاء أشرار، وطرح عليه السؤال التالي، هل هذا يعني بأن وقف إطلاق النار قد انتهى؟ أجاب إجابة غير واضحة.
4: نعم، أولا طبعا هذه الأوصاف يعني هذه طريقة ترامب بالحديث يعني، وهي غير محترم بالمرة، دبلوماسيا غير محترم، ولكن اعتاد عليها أن يتحدث حتى مع أصدقائه حينما يغضب منهم بطريقة مماثلة، ولذلك لا يؤخذ يعني على محمل الجد هذا الكلام. المهم أن الشيء الآخر هو المهم، يعني الشك الثاني حينما سئل مثل ما تفضلت عن هل ستتوقف المحادثات، قال لا يعني الآن عمليا يقول أنه كوشنير وويتكوف يستمران بالمشاركة.

0: فوضى، بمعنى انه هذه مثل ما راينا يعني خلال الاشهر الاخيره، مرات هنا ومرات هناك، ضربه هنا وضربه هناك ورد فعل، ولكن المفاوضات تستمر وحتى تستمر بنجاعه اكثر، يعني كما راينا من التجربه السابقه خلال الاشهر الاخيره ان تستمر المفاوضات بنجاعه اكبر مما كان قبل التصعيد العسكري. ولذلك يعني اذا كان التجربه السابقه هي المفتاح للحل، فمعنى ذلك أنه في الأيام القريبة القادمة سنسمع تصريحات إيجابية بالنسبة لتطور المفاوضات بعد أن يعود الجميع للطاولة بعد انتهاء المراسيم للتشييع.
1: إذن نعم. بروفيسور يزبك، أنت تقول ذلك رغم الضربات العسكرية وصفارات الإنذار في الكويت والبحرين؟
0: ما سمعت السؤال لأنه قطع.
1: أنا أقول إنه أنت يعني تقول ذلك بالرغم من إنه يعني سيعود أو ستعود كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات حتى مع استمرار الضربات العسكرية وصفارات إنذار في الكويت والبحرين.
0: نعم، هذا ما متوقع. يعني أولا يعني إذا نظرنا إلى الكويت والبحرين، يعني الدولتين معنيات في استمرار المفاوضات وكذلك دول أخرى في الخليج، ولكن تعرف هذه يعني أصبحت عبارة عن فاصلة، يعني يكون أنت تكتب السطر وفي تصل إلى منطقة فيها الفاصلة وبعد الفاصلة نعود، يعني هكذا أصبحت العادة المتوقعة. إنما أن يؤدي هذا ما حصل في ليلة البارحة إلى يعني وقف المفاوضات أو إلى تفجير المفاوضات والعودة إلى الحرب الكاملة، هذا مستبعد جدا، قد يحدث ولكنه مستبعد جدا جدا. نعم.
1: طيب، إلغاء زيارة وزير الحرب وزير الدفاع هيجزت إلى إسرائيل، هل تحمل مؤشرات معينة بروفيسور؟
0: غير واضح لماذا ألغيت، يعني هل هذا الذي يحصل الآن أو حصل في الليلة الفائتة في الخليج هو السبب؟ أنا لا أعتقد هو السبب، قد يكون شيء آخر مختلف اختلافا كاملا. يعني إذا كان الخبر الذي سبق الإلغاء هو أنه هيسكت قادم إلى إسرائيل لإقناع نتنياهو بعدم معارضته أو عدم الاستمرار في المعارضة لبيع الطائرات لتركيا، لأن الإسرائيليين يتحدثون عن إمكانية يعني تحريض الكونغرس ضد هذا، ولذلك يعني كانت إذا كان الأخبار صحيحة، يعني هنا كله تحت إذا، أنه كان هيسكت قادم إلى إسرائيل لطمأنة إسرائيل، وإذا كان هذا هو الموضوع فمعنى ذلك في هذه القضية بالذات يوجد خلل ما حصل خلال الساعات الأخيرة، على ما يبدو أن نتنياهو أو الرئيس الأمريكي يعني يرى أنه غير مقتنع بإمكانية التوصل إلى نوع من اتفاق أو إرضاء دعنا نقول لنتنياهو في هذه القضية، ولذلك تم إلغاءها أو تأجيل الزيارة، ليس بسبب التصاعد في الخليج، لأنه يعني كما متوقع أن هذا التصعيد في الخليج يكون مؤقت جدا، يعني ليس لأكثر من 24 ساعة وتعود الأمور إلى ما كانت، ليتصارعوا من جديد. ما هو سر الصراع؟ أنه أمريكا تريد أن تفرض في الخليج مسار معين للسفن، وإيران تريد أن تفرض مسارا آخرا، وكل من يخرج عن المسار الذي فرضته إيران تقوم إيران يعني بضرب سفينته لتثبيت القاعدة التي تريدها الآن دون دفع أموال، يعني فقط أن هنالك مسار دخول ومسار خروج، وهذا المسار للدخول والخروج وضعته إيران وتريد أن يلتزم به الجميع. طبعا أمريكا بالنسبة لها حتى الآن لم يتم الاتفاق على هذا المسار، قد يتم اتفاق بهذا المسار، هذه المسارات البحرية، ولكن حتى يتم ذلك يعني قد نرى هنا وهناك تصعيدا عسكريا يعني محليا وليس شاملا أو كبيرا. نعم.
1: شكرا لك البروفيسور محمود يزبك على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: بعد قليل سنكون مع حوار مع والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة من طمرة، السيد محمد أبو الهيجة، حوار مؤثر الآن في طمرة، إضراب وحداد، ولكن الجريمة، الدماء التي تسيل في شوارع المجتمع العربي لا تتوقف. تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا، تحية لك تامر مراسلنا للشؤون الجنائية، أهلا بك تامر. جرائم القتل جديدة طمرة يعني باتت جرائم اعتدنا عليها للأسف الشديد. السؤال هل يمكن التعويل على التغييرات في قرارات الشرطة ربما في اجتماعها الطارئ في سخنين يوم الأحد؟
3: نعم بالفعل يوسف، مع كل أسف تتواصل جرائم القتل في المجتمع العربي بوتيرة مقلقة في وقت يعيش فيه المواطنون أيام صعبة وغير مطمئنة مع استمرار نزيف الدم واتساع دائرة العنف. الجريمة الأخيرة سجلت ليلة أمس في بلدة جديد المكر، حيث قتل رجل سبعيني داخل منزله، فيما أصيب أحد أفراد عائلته بجراح في حادثة إطلاق نار لا تزال ملابساتها قيد التحقيق. وبحسب المعلومات الأولية اقتحم مسلحون محيط المنزل وأطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل محمود نعيمي السبعيني وإصابة ابنه، فيما الشرطة تواصل التحقيق في حيثيات هذه الجريمة وجمع الأدلة دون الإعلان حتى اللحظة عن تنفيذ أي معتقل أو الكشف عن خلفية الجريمة. وتظهر كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنزل، كنت قد شاهدت مقطع قبل قليل وفقه، يعني نلاحظ لحظات وصول مركبة إلى المكان وترجل عدد من المسلحين منها قبل دخولهم إلى المنزل، حيث سمعت أصوات إطلاق نار ثم خروجهم من المكان وفرارهم. ويعد هذا التوثيق من أبرز ربما المواد التي ينتظر أن تساعد الشرطة والمحققين في إعادة بناء تسلسل الأحداث ومسار المجرمين، من أين دخلوا ومن أين خرجوا. وحتى اللحظة لا تزال جميع تفاصيل الجريمة ودوافعها قيد التحقيق، مع الإشارة أن هذه الجريمة هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة في المجتمع العربي بعد مقتل الشاب الخلوق ياسر أبو الهيجة من مدينة طمرة، في مؤشر جديد على استمرار دوامة العنف. ومن اللافت جدا يوسف أن هذه الجرائم وتحديدا الجريمة التي وقعت في مدينة طمرة ظهر أمس وقعت بالتزامن مع تواجد مفتش عام الشرطة داني ليفي وقائد منطقة الشمال في الشرطة وعدد كبير من ضباط الشرطة وحتى جهاز الأمن العام الشباك تواجدوا في منطقة سخنين دير حنا كفر مندا من أجل تنفيذ واحدة من أكبر عمليات ضد المجرمين وفقا لما وصفته الشرطة في الآونة الأخيرة. وبالتزامن مع تواجدهم هناك وقعت الجريمة في مدينة طمرة، هذا الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام وعلامات السؤال حول فعالية الشرطة داخل البلدات العربية وتحديدا في منطقة الشمال ومدينة طمرة، هذه المدينة التي وقع بها عدد من جرائم القتل في الآونة الأخيرة. وحتى اللحظة بالنسبة لطمرة لا معتقلين، كذلك بالنسبة لجريمة جديد المكر لا معتقلين بالنسبة للجريمتين الأخيرتين.
1: للأسف الشديد تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك الله. تامر، ونحن سجلنا هذا الحوار مع سيد محمد أبو الهيجة والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة من طمرة بعد جريمة قتل ياسر بالأمس، وطبعا حوار مؤثر مع الوالد محمد، فلنستمع.
4: ياسر الحمد لله رب العالمين، كيف احنا نقول شهيد لقمة العيش. ياسر حلاق كالمعتاد بيفتح محلقته بساعة الصبح، بقوم بعمله، واليوم المحالق يعني مسيضي للي بدهن يسدوا. كان في شاب مستهدف، الهدف مش ياسر، شاب مستهدف. نقول احنا ان شاء الله ان الله ربنا بيعفي على كل الشباب. صارت اصابة للأسف الشديد بابني، لو فقد حياته بهذه الصورة.
1: سمعنا كتير كلام منيح عن ياسر، عن أخلاق ياسر، عن سيرة ياسر، عن استقباله دائما للناس.
4: أخي العزيز ياسر دائما في الابتسامة، ياسر صاحب القلب الطيب، ياسر عنده مساعدات خفية بدون ما حدا يعرف، وكان يجوا كل لي أبنا أمريكيك وأنا أمريكيك وأنا قول الحمد لله بكون كليات وميزان حسنات إن شاء الله. ياسر يعني في انتشرت فيديوهات لناس ذوي الاحتياجات الخاصة، لو قريب جدا على ياسر. ياسر كان ملبي له كل طلباته وما يرفض له ولا أي طلب. يعرضوا على الشاب الشعر فقد أبو وعمل بالنسبة له. ياسر كان أبو ثاني. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. أنا خسرت أو طمرة خسرت ومحبين وكرار. أنا خسرت ابن ولد اللي ربيته من أحسن التربية على الخلق الحسن، وبخلال خلقه بالمساعدة والمحلقة معظم الشباب تشهد له بالخلق الحسن والخلق
1: شكالك
4: الطيب.
1: شكالك مرة الله يرحمه ياسر عن إزعاج معين بصير في المحلقة عنده، كان في أي توتر أم أنه إشي فاجأكو؟
4: مع شخصي نهائيا
1: أبدا
4: بالمرة لا. إحنا ما فيش إلنا أداء ولا مرة كان عندنا أداء. يعني الأولاد إلهن احترام وحب بين الشباب، وأنا بشعر بمحبة الناس وعلاقتي مع الناس وبشعر بمحبتها، وبتأمل إن أنا أكون صحيح صادق بشعوري محبة الناس واضحة بوقف محبتي جاي وعنوا أولادي ومجمعي والحمد لله.
1: ماذا تقول لأهل طمرة في هذا اليوم، يوم حداد إضراب عام في مدينة طمرة؟
4: أنا بقول بوجه كلمة الشباب اللي هي ترجع لطريق العنف، بقول إن الشباب ممكن يكون تصلوا لغين ممكن تروح. الشرطة بنعرف إنه ما عم بتعاقب بشكل واضح، بس أنا بتأمل بهاي المرة الشرطة تخدم بلدنا وتخدم الشعب العربي أو الوسط العربي إنه يتخلص من العنف والجريمة. بقول يا شباب ربنا يهديكم ربنا يوفقكم. خسران الولد كأنك أنت بعنف أو مش بطريق العنف. أنا خسرت شخصي من كده. ما تخلوا حدا يا شباب يشعر بهذا الشعور اللي أنا شعر، متعطوش هيك. بآخر بقول قدر الله وما شاء فعل والحمد لله رب العالمين. هذا قدرنا، يمكن بس قتل بدن ذلك، قتل بدن ذلك. هذا اللي تخرج دقل شو أنا ممكن أقول لأولاد وراح أبوهم وراح أبوهم صدقوا لأولاد. تخيل يا صاحب العنف لماشي بطريق العنف، شو بدي أنا أقول لأولاد ولا ياسف؟ إيش وراح أبوهم. بارك الله فيك، شكرا.
1: الله يرحمه الله ياسر، شكرا لك. شكرا لك.
4: شكرا.
1: إذن حوار مؤثر جدا مع محمد أبو الهيجة، والد يقول خسرت كل شيء، خسرت جزء من كبدي. مع الآن رئيس بلدية طمرة ينضم إلينا الآن، طبعا رئيس بلدية طمرة سيد موسى أبو رومي، أهلا بك معنا أستاذ موسى.
5: أهلا وسهلا بك أخي.
1: سلامة راسكو، يعني فقدان كبير، طمرة يعني في حالة حداد وإضراب، كيف تتعاملون مع هذه الحالة وهذا التصاعد الكبير في العنف والجريمة؟
5: طبعا أول شيء طمرة فعلا تتوسع الثواب وتعلن الحداد والإضراب العام في المدينة على فقدان أحد الشباب الخيرين الطيبين الذي نشهد له جميعا بحسن سيرته وحسن معاملته وأخلاقه العالية، وكذلك بيته أبو علي الذي تحدثتم إليه قبل قليل، كذلك هو من أعلام البلد ومن خيرة الناس في هذه البلد. الحادث طبعا كان مقتل ياسر كان على الخطأ، وهذا يقول كل شيء أنه إذا كان بالخطأ مقتل ياسر فمن ستكون الضحية القادمة في طمرة وفي وسطنا العربي بأسره.
1: حتى لو كان بالخطأ، طبعا أنتم تدينون كل القتل.
5: كان في حادث بجديد المكر والحوادث تتوالى، وما نقوله أنه يجب على الدولة أن تتخذ قرار باجتثاث العنف والجريمة وإخراج السلاح من أيدي المواطنين لأيدي المؤسسات، لأن هذا الأمر يحتاج إلى سلطة الدولة. اليوم نتوجه ونقول ماذا نستطيع أن نفعل؟ نحن نستطيع أن نربي في المدارس، نستطيع أن نغير في منظومة القيم، ولكن هذا بعيد المدى ويعالج العنف المجتمعي ولا يعالج الإجرام المنظم. الإجرام المنظم بحاجة إلى سلطة من قبل الدولة. والسؤال اللي بطرحه وصار عندي يعني نقاش فيه دائم، هل الشرطة لا تريد أن تحمينا والشرطة هي ذراع الدولة، أو أنها لا تستطيع أن تحمينا؟ هذا سؤال مهم جدا صار.
1: هذا السؤال نعم، هذا السؤال ممكن لحظة شوي.
5: نحن
1: سيد موسى
5: نقوم بكل ما أوتينا من قوة لنمنع الجرائم في مدينة طمرة. هنالك لجان إصلاح فاعلة جدا في مدينة طمرة وتحل إشكاليات كبيرة جدا.
1: طيب يمكن أنت مش سامعني أستاذ موسى،
5: ولكن يأتي حادث من هذا النوع ويذهب ضحيته شاب من خيرة الشباب، فماذا نستطيع أن نعمل إذا بقي السلاح في أيدي الشباب العنيف الذي ممكن أن يستعمله في أي لحظة وفي أي مكان؟
1: طيب شكرا لك السيد موسى أبو رومي رئيس بلدية طمرة، شكرا جزيلا لك.
5: سمعنا أخي.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: إدانة مشتبه بقتل زوجته، قضايا العنف بداخل الأسرة والتنكيل، تفاصيل مع نواف النباري مراسلنا في الجنوب.
6: في سابقة قضائية وصفت بأنها ذات أهمية قانونية، أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع حكما يقضي بإدانة أحد سكان مدينة راهط بارتكاب جريمة قتل لزوجته في ظروف مشددة، متبنية موقف النيابة العامة التي أكدت أن الجريمة كانت مخططة وسبقتها سنوات من العنف والتنكيل المتواصل بحق الضحية. واستندت المحكمة إلى مجموعة من الأدلة شملت أثار إصابات سابقة على جسد الضحية وشهادات أفراد من عائلتها، إلى جانب اعترافات أولية أدلى بها المتهم في مسرح الجريمة وفي المستشفى، فضلا عن معطيات رقمية أظهرت أنه سعى بصورة عاجلة للحصول على مسدس قبيل تنفيذ الجريمة. وخلصت هيئة القضاء إلى أن ادعاء المتهم بأن إطلاق النار وقع عن طريق الخطأ لا يتماشى مع مجمل الأدلة والوقائع التي عرضت أمامها. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن القضية تعد أول تطبيق قضائي للظرف المشدد الذي أضيف إلى قانون جرائم القتل ضمن الإصلاح التشريعي، موضحة أن هذا البند لم يكن واردا في مشروع القانون الأصلي، وإنما أدرج بناء على ملاحظات أعضاء الكنيست الذين طالبوا بأن يعكس القانون الخطورة البالغة لظاهرة قتل النساء على أيدي أزواجهن وأن يمنحها تعبيرا قانونيا واضحا. وبناء على ذلك أدانت المحكمة المتهم بجريمة القتل في ظروف مشددة، وهي إدانة تستوجب وفق القانون الإسرائيلي فرض عقوبة السجن المؤبد الإلزامي في حكم ينظر إليه على أنه يشكل سابقة قضائية بارزة في تطبيق التشريع الخاص بجرائم قتل النساء في سياق العنف الأسري.
7: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إثارة كبيرة جدا، الأرجنتين تفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن تأخرت بهدفين مقابل لا شيء، وخلال دقائق تقلب الطاولة على المنتخب المصري، تفوز 3-2. ميسي يتأهل إلى الدور ربع النهائي. مصر مع احتجاج كبير جدا، وأيضا اتهامات للحكم الفرنسي بأن المباراة قد بيعت، واتهامات أخرى كثيرة، ورسالة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الفيفا تحتج على قرارات التحكيم. يعني الكثير الكثير من الاتهامات، وعاصفة عاصفة، يعني هذا أقل ما يمكن أن يقال، عاصفة من الردود. نريد أن نتحدث عن قرارات الحكم الفرنسي مع الحكم الدولي السابق إيال تسور الذي ينضم إلينا. شوفتك كدرويجل بن لومي لشعفار إيال تسور، شلوم لخا إيال.
10: شلوم وبركة، صراحة توفيم
1: إيال. هم شوفتها مسخاك تمول فرانسوا لتسيه، مسخاك بين أجنتينا كمفان لمصرايم، تعا كشي لو شرك لكدور عمشين ما خد أصال مترين لطوفات مصرايم، محمد صلاح وخشال أو لو على يدي ألفاريز بذكاء 93، وزي كمفان لفني الشهر الشليشي של أرجنتينا.
10: אז ככה, אני חושב שהשופט צדק בהחלטה שלו. אי אפשר היה לראות בוודאות שהייתה שם מכשלה. גם במבט של חוזר של כמה פעמים בהילוכים חוזרים, היה שם ספק גדול מאוד אם היה שם מגע של הרגל שהכשילה. ולכן דעתי גם עבר לא התערב במקרה הזה, כי ההנחיות לבר הם להתערב רק במקרה שיש, אתה יודע, טעות ודאית, ויש זווית שמוכיחה בוודאות שהייתה הכשלה. מה שבאמת
1: שנייה, היה קצת יעל, מאוד לראות. אתה אומר שלא הייתה זווית טובה שמראה את הרגל של ארוורז שמכשילה את הרגל של מוחמד סלאח בתוך הרחבה.
10: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: וזה מסביר למה עבר לא התערב.
10: נכון, עבר אמור להתערב רק שיש הוכחה חדשה, מוצדקת, זווית שהשופט לא רואה, שאפשר לראות בוודאות שהשופט טעה. ופה במקרה הזה, גם בהילוכים החוזרים, אני יכול להגיד לך שגם הסתכלתי מקודם עוד פעם, לפני שעלינו לשידור, לראות אם יש איזה זווית שמוכיחה בוודאות, הכשלה ומגע של הרגל, אני לא יכול להגיד שהייתה שם הכשלה ודאית.
1: אוקיי, אז אתה כשופט לא היית שורק לפנדל על מגע כזה.
10: אני חושב שלא. שוב, במידה והשופט לא ראה ואין לו שם שום זווית ודאית לקבל את ההחלטה, הוא לא יכול לשרוק. אני חושב שלאור מה שראיתי, גם לא הייתי שורק.
1: אוקיי, יאללה, נעבור לסוגיה השנייה. פסילת השער למצרים, לאחר שעבר, הראה את הדריכה של רגלו של ליסנדרו מרטינז, שנפל, ואז המצרים יצאו למתפרצת, שהובילה לשער שכמובן נפסל. השאלה שלי, האם זו עבירה גרדה, או מגע טבעי שקיים בכדורגל, שהיה צריך להתערב או להתעלם ממנו? מה אתה אומר?
10: אני חושב שהתמונה
1: ודאית... למה אני שואל? קולינה דיבר וגם ביקש מהשופטים לתת למשחק לרוץ, לתת למגע הטבעי גם לעשות את המשחק. זה היה לפני שלושה ימים.
10: נכון, אבל אני חושב שהעבירה הנוספת שהייתה שם, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר אם המגע היה טבעי או לא היה טבעי. קודם כל ראינו שהיה מגע.
1: היה מגע. דריכה על הרגל של ליסנדרו, הייתה ברורה, כן.
10: עכשיו, בדיוק. עכשיו, עצם הדריכה והמגע מהווה עבירה. אבל אני חושב שהעבירה היותר ברורה הייתה משיכה בחולצה. וברגע שאתה רואה את המשיכה...
1: אתה אומר, לפני הדריכה הייתה משיכה בחולצה.
10: נכון מאוד. עכשיו, אתה יודע, גם אם הדעות שלנו יהיו חלוקות, אם הדריכה היא טבעית או לא טבעית, עצם המשיכה בחולצה זה לא דבר טבעי, שגם, לעניות דעתי, גם אם לא הייתה דריכה, היה מקום לבר להתערב, כי כולם ראו בוודאות שהייתה משיכה בחולצה. וזה בדיוק, אם נחזור למקרה שדיברנו מקודם, פה הייתה תמונה ודאית שהשופט לא ראה את המשיכה בחולצה, וזה בדיוק התפקיד של אנשים שיושבים בבר.
1: אבל אייל, האם זה חוקי לחזור למהלך שממש הוא לא המהלך הספציפי? כי ראינו שאחרי הכשלה או לא הכשלה, השחקן המצרי הייתם חסן לקח את הכדור ועשה שעת, בטח לעבר השער.
10: אז התקפה מסרטים, תקשיבו.
1: כן, אז השאלה שלי, האם חוקי, האם יכול השופט כן לחזור למקרה כזה, שבאמת תחילתו של מהלך, וגם לפסוק על עבירה?
10: כן, מבחינת החוק הוא יכול וצריך לראות אם לא נעשתה עבירה בתחילתו של המהלך, וזה בדיוק העניין. מותר לו לחזור, גם אם עברו 20-30 שניות, וכמו שאמרתי, השחקן עשה שם התקפה מהסרטים, כאילו, שכחובב כדורגל אתה אומר, וואו, איזה גול, אבל מבחינה חוקית, הוא היה צריך לפסול. עכשיו, בוא נגיד יותר מזה, אם העבירה הייתה מתבצעת ברחבה המצרית, נגיד, אני לוקח לשם מצב היפותטי, שהוא היה מושך לו בחולצה ברחבה המצרית, שברחבת העונשין של מצרים, היה צריך לפסול את השער ולתת בעיטת עונשין פנדל לטובת ארגנטינה, כי זה החוק. החוק מאפשר לשופט לחזור ולפסול את השער ולחזור לעבירה שקדמה להפקעת השער.
1: אוקיי. אייל, מבחינתך, השיפוט היה 10, אני מתרשם.
10: תראה, מבחינתי בדברים הקריטיים...
1: זאת אומרת, מצרים לא קופחה כאן, אתה מבחינתך כמובן.
10: אני חושב שבהחלטות הקריטיות, מצרים לא קופחה.
1: לא קופחה.
10: אתה יודע, יש עבירה כזאת או אחרת, תוך כדי משחק, שזה דברים שכולנו טועים וכולנו מפספסים, אבל בשתי ההחלטות האלה, אני חושב שמצרים לא קופחה. אני חושב
1: והפנדל שקיבלה ארגנטינה טליה פיקו שנפל ברחבה זה במכשלה.
10: לא, הפנדל שהיה ארגנטינה היה פנדל ברור, אתה נראה פעד לא התבקח. כן, כן, אתה יודע, ההחלטות במקרה הזה היו באמת החלטות כואבות כנגד המצרים, אבל מבחינה חוקית אני לא יכול לבוא ולהגיד שמצרים קופחה, אתה יודע, זה כואב ובאמת לא נעים לקבל גולים בדקה האחרונה, בטח שאתה מוביל מול מעצמת כדורגל כזאת, אבל אני חושב שלבוא ולתלות את זה בשופט או בהחלטות שיפוט במקרה הזה, זה לא נכון.
1: שופט הכדורגל הבינלאומי לשעבר אייל צור, תמיד טוב לשוחח איתך, תודה שדיברת איתנו. אתה מחזיר אותי לימים יפים מאוד. תודה רבה, אייל.
10: תודה לכם, ומתי שצריכים מוזמנים לבוא, ובאמת שרק נראה כדורגל טוב. תודה, תודה.
1: תודה, כבודו שלנו. תודה רבה לך.
10: כל טוב.
1: דוקטור غزال ابو ريا ايضا استمع الى هذا الحوار ينضم الينا دكتور غزال اهلا بك معنا مدير مركز الوساطه اهلا بك دكتور.
11: علينا اخي يوسف لك الاخوه الاخوات المستمعين.
1: وانت طبعا كتبت مقالا رائعا واشرت الى كل هذه الحاله الجدليه مصر والارجنتين الجدل العالمي وقلت أنه يجب إعادة النظر بكل قرارات التحكيم في هذه المباراة طبعا، وأنت لك باع طويل في رياضة كرة القدم وأسئلة كثيرة تطرح أمام يعني ما نشاهده على وسائل التواصل من تجريح، من شتائم، من عدائية، من تعصب كبير جدا. لا أريد خلط الأوراق، ولكن نبدأ مع الجانب المتعلق يعني التحكيم. دكتور غزال تفضل.
11: نعم، دعني بداية أؤكد أنه شهد تاريخ كأس العالم أخي يوسف يعني ولكل المستمعين العديد من الأخطاء اللي تحكيمية وكانت شهيرة يعني في تنافس العالمي. بعطي مثال، سنة 1966 إذا أنا يعني دقيق في هذه المعلومة، كان هدف مثير للجدل في نهائي إنجلترا ألمانيا.
1: جيف هيرست أرسل الكرة إلى العارضة ونزلت يعني على الخط، مركت ولم تمرق بأي الأمور، يعني اجتازت الخط أم لا، الجدل لسه بعده قائم.
11: وسنة 1986 هدف المرحوم مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا، حيث سجل الهدف يعني بلمسة يد ولم ينتبه الحكم إليها، بمعنى الحكم هو كمان يعني إنسان اللي ممكن عمليا يخطئ، وفي نفس الوقت يعني كمان ممكن يكون له مشاعر تماثل أو تماهي معينة، لأي مدى بيبقى هذا التماهي والتماثل بين ألف لا باء. وأنا ما بدي أقول يعني بشكل شوي هيك يعني بالهمور إنه يبدو إنه سحر ميسي وصل إلى أجواء المباراة والتحكيم، ولكن في نقاط اللي بقراءة المباراة، وأنا لست كمان مرة حكما ولا مهنيا، أنا أكتب في مجال التربية والرياضة وأصدرت عدد من الكتب في هذا المجال. صحيح. للتثقيف للروح الرياضية، حتى أعرف كمان أعرف دوري للمشاهدين. من يقرأ عمليا بشكل سيرورة التحكيم هناك يعني في نقاط بحاجة إلى إعادة النظر فيها، يعني كما أياد السور حكم يعني قراءته عمليا وهو حكم دولي، ويعني ولكن أريد أن أؤكد أنه إحدى اللقطات اللي كانت تستوجد بطاقة حمراء للاعب الأرجنتيني أو على الأقل مراجعة ما يسمى الفيديو أو الفار، هذا يعني أعطى شعور عند المنتخب المصري وجماهيره أنه قرارات تحكيمية كانت أثرت على سير اللقاء، بمعنى هذا يعني الوضع أثر على كل سيرورة عمليا النتيجة. كمان إلغاء الهدف المصري بعد العودة إلى تقنية الفار والفيديو، وكثير من المحللين يعني كتبوا عن هذا الأمر، يعني المطالب بركلة الجزاء لمصر في الدقائق الأخيرة، لو في بس شغلة واحد يمكن يقول يعني بتعرف إيه، ولكن قراءة السيرورة المباراة كلها أعطت عمليا يعني موقف عند وسائل الإعلام العالمية. بقدر يعني ما كان وسائل الإعلام أخي يوسف أنه تتحول إلى إداء اللاعبين وماذا جرى في أرض الملعب وعلى المهارات، وكان هنا احتفال عالمي، تحدث العالم بالقرية الصغيرة اليوم اللي احنا بنعيشها، ما يحدث عمليا كل العالم بعرف، تحولت أخطاء الحكم إلى حديث العالم وليس عمليا إلى المباراة ذاتها، وهذا يستوجب يعني كمان مرة مش تذنيب إلى فحص عمليا معين. هناك من ذهب في يعني تقييمه أنه الحكم كان الشريك، أنا لا أذنب وهذا ليس موقف، ولكن ما كتب الإعلام إلى سرقة حلم الأطفال، الأطفال اللي كانوا في بيوت يعني أكثر من 100 مليون عمليا مشاهد، وكمان يعني في تأييد لمصر زي أي فريق تأييد ثاني يعني لأي عمليا، وهذا المونديال راح يتذكروه أنا برأيي بهذه المباراة، لأنه مش راح يتذكروا مين الفاز، رغم أنه يعني المنتخب المصري يعني له حضور الرياضي، وكمان يعني دخل حكاية الرياضة العالمية، ولكن كمان مرة يعني في أخطاء عمليا في التحكيم.
1: نعم دكتور، يعني أنت بديت حديثك قلت أنه أخطاء عالمية، أنا بدي أحكي طبعا لكل المستمعين، وأكيد نعم. أنت بتعرف أنه في عام 2010 مثلا تقنية خط المرمى، الكرة اجتازت أم لا بكامل محيطها أم لا، شو صار في كأس العالم 2010؟ وأنا أتذكر الكل أنه فرانك لامبارد لاعب إنجلترا في الدور الثاني أمام ألمانيا، مباراة كانت يعني بإمكانها أن تكون بكل سهولة مباراة نهائية، لامبارد نجم إنجلترا صوب كرة ترتبط في العارضة وارتدت ودخلت المرمى، ولكن واجتازت بكامل محيطها، كل العالم شاف إلا حكم المباراة في حينه، والفيفا وقتها اختار وأخذ قرار برائع برأيي ووضع تقنية خط المرمى، واليوم ما نشوفش هاي الحالات. حكيت عن جيف هيرست في البداية في 66، لامبارد أيضا في 2010، يعني الفيفا بتقدر تعمل كتير أمور إنه تمنع هاي الأخطاء، واليوم في فار، ولكن للأسف الأخطاء يعني تقع.
11: 2018 عمليا بدأوا في عملية التصوير الفيديو والفار ورجوع الحكم عمليا للفار، ولكن أنا أعتقد أنه يجب أنه يعني مطالبة الاتحاد كرة القدم المصري من فيفا عمليا أنه يبحثوا مثل هذا الأمر، يعطوا جواب، لا يمكن مقابلة هذا الإشي عمليا بيعني بالصمت. يجب أن نكون أصوات عالمية اللي يعني وأصوات مهنية في هذا المجال، لأنه في النهاية يعني الأخطاء التحكيمية اللي تشهد المباراة لازم يكون مراجعة مهنية شفافية، لا يكون فيها شفافية لما يكون تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته. من حق الجماهير، حق اللاعبين معرفة الأسس التي بنيت عليها القرارات المثيرة للجدل. في وين الجدل؟ أنا عن الجدل وفي نقاش وفي مواقف وفي مشاعر، لأنه كمان مرة يعني أخي يوسف وكل المستمعين، الشفافية والمساءلة هم الطريق لتعزيز الثقة بالتحكيم ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء. وأنا أعتقد كمان على صعيد محلي في دول العالم راح يأخذوا هذا اللي حدث عمليا، حتى في يعني مباريات محلية في دول العالم راح يستفيدوا منها عمليا كثير. وربما ما حدث يعني في مباراة مصر ربما يعطوا للمباريات القادمة ما تبقت للحكام إنه يكونوا أكثر يقظين وأكثر عمليا مهنيين، ربما أكثر واعيين لقرارات التحكيم عمليا، لأنه في النهاية الحكم بالنهاية بده يكون له صورة من النزاهة، صورة من الشفافية. فهذا يعني نعم. حقيقة إنه شبه نقول إنه حماية مصداقية كرة القدم تبدأ من حماية العدالة داخل الملعب، والمنتخبات تستحق أن تقيم بجهدها وإداءة، والجماهير تستحق أن تثق بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء. كمان مرة مش تذنيب، ولكن هذه محطة هامة في قضية التحكيم.
1: نعم، شكرا لك دكتور غزال أبو ريا مدير مركز الوساطة طبعا على هذا الحديث معنا، ومهم جدا إيضاح هذه النقاط وهذا الصوت أن يصل. شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: فاخر بياتسي ينضم إلينا، نائب رئيس بلدية حيفا. أهلا بك فاخر، هل تستمع إلي فاخر؟ فاخر بياتسي أهلا بك.
12: تحياتي عزيزي يوسف لكم ولجميع المستمعين.
1: نائب رئيس بلدية حيفا مبروك.
12: شكرا جزيلا. طبعا يعني هذا نجاح جدا كان ضروري لنا، يعني نقطة ضوء في كل ما نمر به بهذا الظلام الحالك وكل الأجواء اللي فيها نوع من التطرف والعنصرية. إنجاز أكيد مش إنجاز شخصي لفاخر، ولكن أيضا مش للكتلة، وإنما هو إنجاز للمجتمع العربي، للمجتمع الحفاوي كله، لكل إنسان اللي فعلا بيآمن بالشراكة الحقيقية، ويحق للمجتمع العربي أن يكون عنده تمثيل حر، تمثيل كريم ولائق. يعني التعيين هذا أبدا مش مني ولا فضل من أحد، باعتقادي يعني هذا حق أساس للمجتمع العربي، لأن مجتمعنا العربي عنده القدرات، عنده الكفاءات، وعندنا أكيد الطاقات اللي حتى تدير بلاد. من حقنا كمان نكون حاضرين في أي مواقع للتأثير، نكون شركاء حقيقيين، خاصة أمام محاولات تهميش ومحاولات إقصاء ومحاولات عنصرية ومحاولة نزع الشرعية عن المجتمع العربي. لذلك يعني بشعر أن هذا الإنجاز في نوع من الانتصار وصفعة كبيرة لكل موضوع محاولة إقصاء ونزع الشرعية عن المجتمع العربي.
1: طبعا 17 صوتا مقابل 9 أصوات ضد، 17 مع 9 أصوات ضد، واليمين يهاجم هذا التعيين. كان في عندك يعني شك أنه يونا يهف رئيس البلدية ربما قد لا ينفذ اتفاق التناوب؟ كان يعني حدث في السابق مع رجز عاتري مثلا،
12: كان في تخوف كبير مضبوط، لأنه كمية التحريض اللي كانت جدا قوية. يعني للأسف في الفترة الأخيرة كان محاولات تحريض سافر وقوية ضد المجتمع العربي، اللي أخي يوسف وصلت إلى تهديدات خطيرة ضد أعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، حتى كان تدخل للشرطة في بعض الحالات لأنه كانت ضغوطات وتهديدات على بعض
1: تهديد
12: الأعضاء.
1: تهديد لأعضاء بلدية،
12: تهديد يعني لأعضاء دعموك بلدية اللي دعموا فاخر بياتي، وحتى بعض الأعضاء الشرطة نصحتهم أنه غيروا مسارهم، مسار سفرهم، لأنه كان تهديد فعلي، وكان أيضا تدخلات حكومية، وكان ضغط سياسي أنه بيهدد أنه إذا تم تعيين فاخر بياتي بلدية حيفا مش راح تحصل على ميزانيات، ولا أي وزير راح يزور أيضا مدينة حيفا وبلدية حيفا. محاولة تهديد بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي في التمثيل.
1: مين كانت وزراء قالوا أنه إذا فاخر كان وعين نائب رئيس بلدية حيفا إحنا مش رح نيجي؟
12: ممثل الليكود في حيفا يعني أصدر بيان بهذا الشأن، وحكى هذا الشيء بشكل واضح ونشره على صفحات التواصل، وأرفقه لرئيس البلدية وحكى بشكل واضح، يقول مندوب الرسمي طبعا الحكومة في هذه المنطقة والحزب الموجود في الحكومة، وحكى بالشيء بشكل واضح، إضافة إلى تهديدات اللي كانت بشكل مباشر على أعضاء اللي طبعا دعموا العقلانية ودعموا هذا التصويت. لذلك شفنا أنه في محاولة وفي تهديد كان جدا خطير وسافر، محاولة نزع الشريعة على المجتمع العربي. لذلك اليوم نحس أنه كل محاولة فرض تصور معين على شكل ومكانة المجتمع العربي، هاي المحاولات لم تنجح، وهي صفعة بالنسبة لنا كبيرة. وأنه إحنا ننجح في هذا الشيء فعلا كان مهم، لأن المجتمع العربي في حيفا أولا شريك كامل مش ضيف على هاي المدينة، ثانيا الشراكة ليس فقط أن نلتقي في المناسبات، إنما نكون شركاء في رسم مستقبل المدينة ووضع الخطط وفي تحديد الأولويات، خاصة أنه حكينا دائما أنه العيش المشترك، وأنه مش فقط في الاحتفالات ولا الإفطارات ولا اللقاءات الرمزية، العيش المشترك الكريم والمحترم يبدأ أولا بشراكة في اتخاذ القرار، شراكة في التخطيط، شراكة في البناء، تحديد السياسات في الموارد، وأن المجتمع العربي يكون طيب جزء فخر من طاولة اتخاذ القرار.
1: مهم جدا كل ما قلته. الآن أنت تحت المجهر، يعني كل تحرك، كل تصريح، كل مقترح قرار مثلا، كل مشروع، على ماذا سيركز فاخر بياتسي كنائب لرئيس بلدية حيفا مع صلاحية طبعا، على ماذا ستركز فاخر الآن من أجل المجتمع العربي في حيفا؟
12: طبعا هذا الموقع بيفتح لنا أبواب للتواصل المباشر، يعني آلية كبيرة بالنسبة لنا للتواصل المهني في بلدية، لدفع مشاريع مستقبلية والعمل على مخططات مهمة في الأحياء العربية. طبعا هذا المنصب بيفتح لنا باب مشان نفتح أبواب مع التواصل المهني. اليوم مشان تحول أنت أي مشروع من فكرة لشيء على أرض الواقع، مهم تكون بتواصل مع الأقسام المهنية، مع قسم الهندسة، قسم التربية والتعليم. عندنا قضايا حارقة في حيفا مثل مخطط حي وادي النسنات، مخطط الحليز، ترميم الأحياء القديمة، المشاريع اللي بتهدف لتطوير الأحياء وتحسين جودة الحياة، بما في ذلك تقليص الفجوات، خاصة موضوع التعليم ودعم مشاريع تطويرية. فبذلك المنصب هو أبدا مش فخري، هناك عندنا برنامج عمل جدا قوي، جزء من اتفاقية الائتلاف أيضا تحكي عن رصد ميزانيات، مهم جدا لأننا نشتغل على تلبية احتياج الأهل والسكان. لذلك طبعا هذا يعني الوظيفة بتعطينا آلية كبيرة، تفتح لنا أبواب مع التواصل المهنية، تفتح لنا أبواب أيضا مع رئيس البلدية ومع كل الشركاء، اللي بتأمل إنه هاي النيابة تحول لعمل.
1: أول إشي رح تعمله إيش؟
12: الناس تشعر فيها.
1: أول إشي رح تعمله يعني رأسا؟
12: أول شيء إحنا رح نبلش في ترتيب الخطط والبرامج العمل المهنية اللي وضعناها أمام جميع الأقسام. رح نعزز الشراكة والنشاط مع الأهالي والسكان وجميع المؤسسات الفاعلة في مدينة حيفا، أيضا مع الناشطين، ترتيب العمل مع الناشطين في الأحياء. عندنا طبعا احتياجات المجتمع العربي، من خلال عملنا عارفين شو كل الاحتياجات للمجتمع العربي، راح نبلش نضع برامج عمل اللي تكون فعليه ومهنيه. طبعا في اشياء اللي هي تخطيط للمدى البعيد، خطه سقف للتعليم العربي اللي اشتغلنا عليها يجب اخراجها لحيز التنفيذ الان، وفي برامج اللي هي بالحياه اليوميه اللي تعمل على تحسين جوده الحياه في الاحياء العربيه بشكل فوري، في كثير توجهات اللي الناس بحاجه لها، دعم المراكز الجماهيريه وميزانيات. فكثير امور اللي ممكن احنا نقسمها لشقين، في أشياء اللي هي الحياتية، جودة حياة الأهل والسكان، وأيضا التخطيط بعيد المدى اللي هو لكل الأحياء العريقة وأيضا الأحياء المختلطة.
1: فاخر بياتسي، المحامي فاخر بياتسي، نائب رئيس بلدية حيفا، مرة أخرى مبروك وبالنجاح، وسنتابع كل هذا النشاط طبعا مع بلدية حيفا ومعكم طبعا كأعضاء ونواب رئيس. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا.
1: انتهى حديث الظهيرة مستمعينا لهذا اليوم، كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، لينش حدرزك أنتجت البرنامج، روبي أوسنهولز كان معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري كانت معنا في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطرل للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
8: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من راديو مكان. جهات حكومية تحذر من عواقب تحويل أموال من الخطة الخماسية للمجتمع العربي إلى الشباك. وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل. ارتفاع أسعار النفط بعد التصعيد في مضيق هرمز. رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية يهدد بعدم افتتاح السنة الدراسية المقبلة. وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. من المتوقع أن تصوت الحكومة يوم الأحد المقبل على مشروع قرار ينص على اقتطاع نحو 570 مليون شيكل من الخطة الخماسية للمجتمع العربي وتحويلها إلى جهاز الشباك بهدف توليه ملف الجريمة. وأفادت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية بأن التقليص الأكبر سيطال مجال الاستخدام بمبلغ 92 مليون شيكل، وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى تراجع المشاريع خاصة بالتأهيل المهني وانخراط المواطنين العرب في سوق العمل. وحذرت جهات حكومية رفيعة من أن التخليص لن يجلب سوى المزيد من الجرائم، فضلا عن أنه سيلحق أضرارا ببرامج ومشاريع تعد محورية للمجتمع العربي. قال محمد أبو الهيجة والد الشاب ياسر الذي قتل أمس داخل صالون الحلاقة الذي يملكه في طمرة إن نجله لم يكن المستهدف. وأضاف للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن ياسر قتل بدم بارد. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيث هيجست إلغاء زيارته لإسرائيل التي كانت مخططة اليوم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. يأتي ذلك في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني. وأكدت الدوائر الأمنية أن جيش الدفاع مستعد لجميع الإمكانيات بدءا من استمرار الإجراءات الدبلوماسية وحتى التصعيد على الجبهات المختلفة. في الأسواق الأوروبية هبطت أسعار الأسهم، بينما ارتفع سعر النفط في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وأفادت وكالة رويترز بأن المؤشرات المركزية في بورصات أوروبا وصلت إلى أدنى مستوى الأسبوع الجاري. وقفزت أسعار النفط الخام ب5%، وانخفضت أسعار أسهم شركات الطيران. اعتقلت صباح اليوم فلسطينية في الأربعينات من العمر بعد رصدها وهي تلقي سكينا نحو شجيرات بعد أن اجتازت معبر مشور أدوميم. وتبين أنها من سكان عين السلطان قرب أريحة وتعمل في المنطقة الصناعية مشور أدوميم. هدد رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل إذا لم تجرى تغييرات جوهرية خلال العطلة الصيفية لمعالجة الأزمات التي تعتري جهاز التعليم. ويفيد مراسلنا وسام جبر إلى وجود خلافات بين المنظمة ووزارتي التربية والتعليم والمالية حول قضايا التشغيل وأوضاع المعلمين وسياسة إدارة الجهاز التعليمي.
3: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 18 درجة، تل أفيف وغور بيت شان 25، حيفا والرملة 24، الناصرة وهضبة الجولان 21، وفي بئر السبع والمروج الشمالية 22 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولنا شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين. أهلا بكم معنا أحبائي، حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك، تجمعنا فيكم مثل كل أربع ساعة واحدة عبر أثير راديو مكاننا. واحد من أصعب المواضيع اللي ممكن نحكي فيها إذا

0: كيف فيك تشرح له شو يعني قتل؟ القتل هو الموت الأصعب والمستحيل إنه نتقبله، للأسف الشديد عم بيزداد بأعداد كبيرة بالفترة الأخيرة. وبضل كمان سؤال، كيف ممكن نلجم غضبنا وغضب شبابنا وولادنا إنه يواجهوا هذا الأمر وما يحاولوا إنهم يأخذوا بالتقر أو إنهم ينتقموا؟ صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية، تعقيباتكم هناك. طبعا اتصالات بهايد بارك ما في، ولكن معانا ضيفتنا العزيزة نورة عودة غرابة، معالجة عاطفية نفسية بالفنون واللعب، مختصة بالصدمات وما بعد الفقدان أو الفقد، مرشدة زوجية وعائلية. أهلا وسهلا فيك نورة. أهلا
1: وسهلا فيك.
0: قدم الميكروفون عندك على الآخر. هلا سعيد بوجودك معنا.
1: وأنا كمان.
0: اليوم موضوعنا صعب، كتير صعب كتير. بس بدنا نحاول على قد ما فينا هيك نغطي النقاط اللي كتير ناس عايشينها وبعيشوها، واللي بقولك صبر واللي بقولك الزمن كفيل واللي بقولك هذا كله حكي فاضي ما في منه، لأنه كيف بقوله اللي بأكل العصي مش مثل اللي بعده، أو اللي بإيده بالنار مش مثل اللي إيده
1: بالماي.
0: فهذا بيبقى حكي، ولكن إحنا بدنا نحاول أنه نشرح هالحالات هذه لحتى كل واحد حسب وضعه أنه يحاول أنه يتقبلها. صحيح. على أمل أنه يقدر يخلص أو شوي إذا فيه يتحمل أو يخفف هالأوضاع اللي عم بمر فيها.

0: تحية من أسرة برنامجنا لليوم بالإنتاج فاتن حدى تبراني وجسلين محميد أبريق.
1: الدنيا كان بدري الودى
0: إيلان هندسة إذاعية
1: وطلعت فوق بعيد عن الزيف والخير
0: بالإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب.

0: كيفك تعرفي موضوع الموت؟
1: الموت هو طريق اللي ما في له رجعة. الموت هو جزء اللي كل إنسان رح يعيشه، لأنه هو جزء اللي إحنا بنتعلمه إنه إحنا صغار، إنه إحنا بالحياة كلنا رحلة، ولهاي الحياة في وقت رح نخلص، يخلص فيه حياتنا، حياة أشخاص غالي علينا. فالموت هو اللحظة اللي بنفترق فيها عن كتير أشخاص، أشخاص منحبهن، أشخاص عاشوا معنا كتير لحظات وكتير ذكريات. فالموت هو نهاية الروح، والجسد اللي بيندفن تحت التراب، والروح اللي بتطلع على السماء.
0: بتعرفي في كتير أوقات، يمكن بالزمانات ما كناش نعرف شو يعني موت، أو ما كانوش أصلا الأهل اللي يحكوا عليه، يمكن لأن الأولاد ما كانش في عندهم وعي لهذا الموضوع. شو اللي عم بيزيد اليوم الحديث عن الموت؟ هل هي حالات القتل الكتيري، ولا الأولاد انكشفوا أكتر على كل موضوع الفقدان والموت؟
1: هيك يعني في كتير إجابات. واحدة منها أنه زمان إذا إحنا عم نحكي عن سنوات الماضي، كانت حالات الموت كتير معدودة. يعني إذا كنا نسمع عن حالات موت، كنا نسمع عن حالات موت اللي هي طبيعية، ذبحة صدرية،
0: ومش بالكثافة ولا بالعدد الكبير اللي موجود ده الأيامات.
1: صح، وعادة كنا إذا منتذكر هيك، لما نحكي عن البيات والإمايات، كنا نسمع عن أشخاص

0: الأشخاص اللي كبير بالعمر. اليوم عم نسمع عن حالات الموت الفجائية بكل لحظة تقريبا، يعني
1: وشباب صغار وصبايا صغار.
0: صح وخصوصا انه احنا عم نحكي بمجتمعنا بالآفة اللي هي هيك عم بتآجم مجتمعنا، القتل اللي فيها كأنه صار الموت هو بكل بيت، بكل حارة، بكل حدا ممكن يكون معرض.
1: هو موضوع معرض، كل واحد فينا معرض، لأنه ما فيش حدا بيقدر، فيش حدا يحميكي، وما بتعرفيش إذا كان رصاصة أو السكينة أو السيارة منين ممكن تجيكي. فهذا كله موضوع الموت، إنه كلنا معرضين، هذا فعلا إنه معرضين. ولكن الحديث باستمرار اليوم، كل يوم عم نجيب سيرة الموت، وكل يوم أولادنا عم بسمعوا في موضوع الموت، وهذا انقتل، وهذا حادث، وهذا سكينة، وهذا رصاصة، وهذا طلع من بيته وما رجعش. فشو اللي عم بيصير في مجتمعنا؟
0: أول شيء اليوم مجتمع اليوم عم بتغير، الانكشاف من خلال وسائل التواصل عم بفتح في مجال إنه إحنا نعرف وننكشف عن جد على كل بلداننا العربية. قبل عشان نسمع عن حالة موت كنا نسمع بالكنيسة أو في الجامع يقروا لأشخاص اللي مثلا حدا في قرابة ببلدات بعيدة، أو عن طريق تليفون العائلات تتواصل مع بعض. بس اليوم صار كلها بقبل شاشة، بكبسة زر، بعنوان من صحيفة أو تذكير أو تذكير، حتى إذا إحنا بكون في عنا برامج لراديوهات أو تلفزيون. فبوصلنا اليوم حالة قتل، حادث، بالضبط كيف قلتي. فاليوم صار الانكشاف كثير أسرع للخبر، وكأنه صار كمان الموت هو خبر قبل ما يكون.
1: ما صار هالقد سهل عند البعض إنه صح. طيب مات
0: ونكمل
1: ونمرق على أوقات الميت أو القتيل بالنسبة إلا بكون مجرد رقم.
0: صح،
1: يعني على قد ما عم نسمع وعلى قد ما عم بيصير، وصلنا لمرحلة إنه صرنا عم نسأل قديش الرقم، قديش صاروا 150، 152، يمكن اليوم 152 الصبح.
0: صحيح.
1: كان
0: صحيح.
1: وصلوا 152 من أول السنة. فخلينا هيك نأخذ منك بعض المعلومات بالنسبة للكبار، موضوع التعامل مع الموت كيف ممكن يتعاملوا معه؟
0: اليوم ما في كبير وصغير، اليوم في طبيعة إنسان، قديش في عنده حصانة نفسية.
1: الصغار ممكن يكون من جهة صعب عليهم أكتر وقت اللي بيستفقدوا لأبوهن أو لأمن أو لأخوهن، ولكن بيكون أهون كتير عليهم، لأنه شو ما كان بيشغلهن، يعني صغار لحد عمر معين، حتى المراهقين شو ما كان بتلاقي بيشغلهن، يعني بخدهن من هذا التفكير.
0: الاختلاف هو مش الانشغال، الاختلاف هو طبيعتنا كأشخاص في حديثنا مع نفسنا، مع أفكارنا، مع مشاعرنا وتعبيرنا عن مشاعرنا. الأطفال أذكى عاطفيا في التعبير عن مشاعرهم، يعني لما بيستفقدوا لحدا فبيسألوا وين راح، لما بيستفقدوا لحدا بتطلعوا على ذكرياتهم، إن كان صور، إن كان فيديوهات، أو حتى إذا منشوف أطفال كثير بتحافظ على أغراض لأشخاص بتحبهن عندهن في الغرفة. بينما إحنا ككبار بنتعلم مع الوقت نخبي مشاعرنا، وكأننا نلبس قناع اللي نخبي فيه هذا الشعور.
1: ليش الواحد بحاول يخبي مشاعره؟
0: لأنه اليوم كمجتمع من أنه قديش إحنا منكون أقوياء، إحنا منقدر نكمل أسرع. قديش إحنا منخبي هذا الشعور، إحنا ما بنعطي مجال لقبالنا يشوف الحكي والأفكار والمشاعر اللي موجودة جواتنا.
1: سما أنت بتخبي شعورك أو بتمثل أن كل شيء معك تمام وبسألوك وكل شيء بخير وكل، يعني هذا يبقى تمثيل على الآخر مش على حالك.
0: صحيح.
1: بس من جهة تانية يمكن هذا الجرح يكون أكبر عندك لدرجة أنك مش قادرة تحكي عنه.
0: أكيد. ليه؟ اليوم في المجتمع اللي منفتح من خلال وسائل التواصل صرنا كثير نشوف أخبار اللي بتخلينا كل الوقت نقول أنا بعيد عن هذا الخبر، وانت أنا اليوم بنكشف عليه لما بصير في بيتي، لما بصير لأشخاص قريبة علي. فجأة كل الأشياء وكل العناوين اللي بقراهن بصير أنا العنوان، بصير أنا الخبر. فعشان أنا ما أكون الخبر، ولما يجوا عندي على الأجر وما أكون أنا الخبر أو ما أكون أنا الحديث، فأنا بنجبر أخبي هذا الشعور. للأسف كتير عائلات عم بوصل عندها أول لحظات بتشاركني فيها هي الجمل اللي بتسمعها في الأجر.
1: الجمل يعني الإشي بيكون هالقد بمس فيهن
0: كتير كتير، يعني في كتير أشخاص وفي كتير عائلات اللي بكون عندها اللي بتيجي بتقول لي مثلا هيك أشاركك في واحدة من الحالات، أم اللي فقدت ولدين إلها في قتل، ولدين، وكان ابنها الثالث، عندها ثلاثة، وكان ابنها الثالث كمان موجود في الحدث. احنا عم نحكي عن ساحة دار، اجوا قتلوا 5 أشخاص، 2 من أولادها فقدتهن، عم نحكي عن جيل شباب 14 و15. ال17 نفد لأنه صفرا من كمية الرصاص والقتل اللي كانت قدامه. فأول إشي قالت لي، أول جملة قالت لي إياها لما فتت، قالت لي نورة ما شفتيش الفيديو تاعي؟ تخيلي شو عم تحكي، امرأة فقدت أم طفلين. أول إشي مسها إنه الناس والجيران صوروها رد فعلها بقتل أولادها، مش كانوا معها.
1: وأول شي سألتك؟
0: أول إشي سألتني إياته.
1: بس هذا نوع من الهروب، إنه بدهاش
0: هي مش نوع من الهروب، لا
1: إلا.
0: لأنه إحنا اليوم كمجتمع منشوف الحادث والرقم الجاي للقتيل، هي مين بيصور الحدث أسرع، مين بنشر منشور.
1: بس أنت عم تحكي عن أم اللي فقدت أولادها، وأول ما شافتك بتقولك شفت الفيديو تبعي،
0: صح؟ لأنها هي عم بتشاركني،
1: يمكن كانت بحالة
0: هستيريا. صحيح. الفكرة اللي عم بتقولي إياها بهاي الجملة، هي عم بتقولي نورة تخيلي أنا في عز وجعي، اللحظة اللي إحنا بنفقد فيها، إحنا ما منكون واعيين لرد فعلنا. فالناس استعملت رد الفعل هاد كتسابق بأنهن يصوروا هذا الفيديو نشروه. فهي عم بتشاركني تقول لي نورة تخيلي أنا مع كل وجعي أنا انتشرت في طريقة اللي هي جدا مؤذية. فهذا اللي أنا عم بحكي عنه، الناس اليوم بتجرب تخبي مشاعرها عشان ما حدا يلقطها بلحظة ضعف، عشان ما حدا.
1: أنا بفتكر إن لحظات الضعف في لحظات إنسانية حقيقية وحقيقية، صح. وما حدا بيقدر يخبيها، صح. واللي بيخبيها يمكن بيأذي حاله أكتر.
0: صحيح.
1: أكتر.
0: صحيح.
1: بس الناس اللي على طول وقت اللي بيشوفوا واحد بهيك وضعه بحملوا هالتليفون بلش يصوروا، شو هدول الناس؟
0: الناس للأسف اليوم عم تتسابع على إنها تنشر، اليوم تأخذ لايكات أكثر، يشوفوا عندها مشاهدات الفيديو اللي نشرته، لأنه هو حصري. حتى للأسف اليوم المذيعين اليوم كمان موجودين، بيكون البيت الأجر عن جد بعده مفتوح، وعم نحكي عن أول يوم أو تاني يوم، فبيجوا إنهن بدهن يعملوا لقاء مع أبو القتيل أو أم القتيل، أو لا يهم مين الشخصية، وكأنه صار الحدث هو إنه نتسابق بإنه إحنا ننشر الخبر. فأنا دايما بقول إنه أعطوا مجال للأشخاص يعيشوا حزنهن، لهيك الأجر 3 أيام، لأنه هذا المحل اللي فيه الإنسان يقدر شوي يأخذ نفس، يستوعب لحظة الفقدان إن هو فقد. وكل هاي الأحداث الأولى وكل هذا الصخب الأول، وخصوصا اليوم اللي عم نعيشه في القتل، بيكون صخب كثير قوي. فلهيك الأشخاص بيكون في عندها أكتر صعوبة كمان تتقبل وكمان تكمل، لأنه عم نحكي عن قتل في شخص اللي قرر إنه هو يوقف حياة حدا، مش مهم شو السبب، بس شخص اللي أعطى حاله السلطة والقوة، وكأنه فرعونية كمان، لأنه هو بده يقرر مين يعيش ومين يموت. فكتير صعب على الأهالي، كتير كتير مش شوي. وإذا أنا اليوم عم بشوف، أنا بتابع حالات اللي بتوصلنا من الوزارة عن طريق الشرطة، اللي عن طريق الشركة اللي أنا بشتغل معها، اللي هي
1: إلا بيقبلوا توجهك وإلهن هيك؟
0: أكيد رح نحكي،
1: كان عندن قتل
0: رح نحكي. الإشي إنه إحنا 3 حالات بوصلنا، انتحار، قتل، وحوادث. فإحنا عم نحكي عن حالات اللي هي فجائية، اللي مش بحالات طبيعية، يعني خلينا نقول بموت، بهتكيف، بحادث بيت، يعني بيكون إحنا توجه لأشخاص هني بحالة شخصية بتوجهوا إلنا كمعالجين، بس هون إحنا منتدخل. اللي الوزارة بتبعت مختصين اللي هني عاملين اجتماعيين بيشوفوا وضع العيلة في الأيامات الأولى بالفقد، بعد الفقد، بأيامات الأولى، ويشوفوا عن جد شو وضع العيلة. وهون إذا عن جد بيكون في تأثير كتير قوي للأشخاص إنهن يرجعوا لحياتهم الطبيعية، أز بفوت إحنا هنا دورنا المختصين اللي هن المعالجين اللي بيختصوا. اليوم بيقبلوا أو بيقبلوش، بتبع حسب الإنسان وقديش هو اليوم بده يفتح هذا الجرح ويحكي عنه. اليوم بتبع هذا الإنسان هو يعني وعيه لذاته.
1: هلأ كنا عم نتحدث عم نقول إنه وذكرت كمان موضوع الإذاعة والمذيعين إنه على طول بنشر الخبر. هون في عندك عمل، هذا عمل إنه الإذاعة إنها تنشر، ولكن إنه الناس ييجوا ياخدوا يحملوا تلفوناتهم
0: ويصوروا.
1: يشوفوا حادث ويقعدوا يصوروا، والبني آدم الرجل أو الإمرأة مسطحين على الأرض بعد حادثة بعد هيك ودم النازل، يعني هذا ما فيهاش معنى. وحرام إنه الواحد يعمل هيك
0: بحالي إنسانية. إذا أنا إنسان اليوم بشوف إنه للإنسان اللي قبالي في إله جسد وفي إله قيمة وفي إله عورة، يعني هو جسد اللي أنا أتحاسب عليه لأني أنا عم بنشر إنسان بدون إذنه. هي إذا أنا كإنسانة عندي هاي القيم، بس إذا أنا كإنسان مش كتير إنسان بفكر قديش أنا بقدر أصور أسرع، بقدر أنشر هذا الفيديو أسرع، بقدر أخذ إعجاب أكثر ومشاهدات أكثر، فأنا بشعر في قيمة أكثر.
1: إنسان ميت.
0: أكيد أكيد. وللأسف إذا اليوم إحنا عم نشوفها، عم نشوف لا سمح الله بكل حوادث اليوم القتل، عم نشوف الفيديوهات عم بتطير باللحظة الأولى اللي بيصير حادثة القتل. فهون كمان إذا أنا اليوم بدي أقول لك كمان واحدة من الأحداث العائلات اللي كنت عندها.
1: أوكي.
0: امرأة بتقول لي أنا أم شفت الفيديو تاع ابني، سيرتش إنه ابني، أنا بعد ساعتين ثلاثة
1: شافت فيديو القتل تبع ابنه. ولا عرفت إنه هو
0: لأنه ما توقعتش، لأنه ما توقعتش، لأنه كل شخص فينا بيقول هذا بعيد عندي، ايش راح يصيبني.
1: السؤال مين اللي بتجرأ وبيبعت لأم
0: بيبعتوش فيديو بس اني بنشروه. لما بيصير في نشر من شخص لشخص على وسائل التواصل،
1: على هي شافته على وسائل التواصل،
0: مش بس على وسائل التواصل، على صفحات، على صفحات الإخبارية،
1: وهي ما عاش خبر.
0: لا هي بعد ساعات لما وصلها التموا عندها كلهن بالبيت وعم بيقولوا لها صاير إشي مع ابنك، ابنك مصاب مش عارفه شو فيه، بعد ساعات وهي عم تركض من مستشفى لمستشفى لانها عم بتدور وين ابنها، شو في صار مع ابنها، بوصلها الخبر انه ابنك انقتل ومات. وتخيلي شو بتقولي نورا، انا مرقت على الخبر وشفت الفيديو بس ما قدرتش افتحه، بتخيلش انه هذا ابني. وهون الصعوبه اللي عم نحكي عن هذا النشر، مرات مش الكلمات اللي بتأذي، هو سرعة هذا النشر، وكأنه يعني هذا العدد خبر.
1: يعني بدك تقولي لي إنه الأشخاص اللي عم بقوموا بنشر هاي الفيديوهات وممكن تصل لأم أو لأب أو لأخ القتيل، فكروا إنه فكروا شوي بعقل، ولا لا. فكروا بس وصلنا فيديو يلا
0: بالزبط.
1: على المحل بدنا ننشر.
0: بالضبط. لو فكر في عقل كان بفكروا قديش هذا الفيديو ممكن يأذي هدول الأشخاص اللي هني فاقدين، اللي هني بدهن يحافظوا على ذكريات الأولى لابنهن لبنتهن لقريبهن، ذكريات الحلوة مش اللحظة الأخيرة اللي فيها الإنسان هذا انغدر ومات. وعم نحكي عن غدر بالقتل اللي اليوم صار يستمتعوا،
1: بيكون رد فعل الأهل، يعني الله لا يحط ولا أم ولا أب بهذا الموقف، ولكن يجيهن تليفون أو يبعتولن فيديو أو حتى عبر شبكات التواصل وهني ما عنش خبر، ويشوفوا إنه هاي صورة ابنهن أو صورة بنتهن أو مقتولة أو بحادثة أو على طريق ميتة، أو كيف ردات الفعل بتكون عندهن؟
0: بتكون كتير صعبة. الطريقة الأولى اللي منتلقى فيها الخبر تاع الموت هو إلها كتير تأثير على سيرورتنا في ما بعد الفقد. يعني إذا أنا بشوفه كخبر أو بيجيني معلومة اللي هي مغلوطة، تأثير الفقد بيكون كتير أصعب على الشخص وعلى العائلة. بينما لما بيكون في طريقة هادية رايقة، في طريقة اللي هي أنا أحكي مع الإنسان بنظره وببصيرته وبحسب معرفته، أنا بهون على هذا الشخص تقبل وعن جد كأنه يسمع للفقد وأنه يحتوي الفقد. فمراتي كتير بيسألوني عن جد شو اللي بيفرق. اللي بيفرق هو كيف يعرفوا الخبر، واللي بيفرق هو حصانة الإنسان حسب حصانته النفسية.
1: الطريقة الأفضل، خلينا نمشي هنا خطوة خطوة لحتى ما بدي أنه أضيع أي نقطة.
0: الطريقة الأفضل،
1: الطريقة الأفضل أنه أهل يعرفوا عن ابنين أو عن بنتين أنه أو بحادثة أو قتل أو كل الأمور هاي،
0: يكون في شخص اللي عنده معرفة وعنده طريقة حديث اللي هو إنسانية قبل أي إشي، دينية كمان، ويوصل المعلومة بكتير بساطة بدون ما يخبي، بدون ما يشرح كثير اشياء،
1: بكتير بساطة.
0: بكتير بساطة يعني بنفعش اقول لشخص ابنك صاير معه إشي بس أنا بعرف شو، وأنا بعرف، أنا بقدر أقول للإنسان عن جد بطريقة بسيطة. وأنا صارت معي، اندعيت لمرات العائلات اللي بدنا نخبر الأهل.
1: أنت كنت تروحي تخبرين؟
0: بدنا نخبر الأهل.
1: كيف كنت شو كنت تقولي لهم؟ كيف بأي أسلوب؟
0: أتعرف على العائلة، أحكي لهم مين أنا.
1: أوكي. إيه. وقت اللي بسألك شو جاي عم تعملي أو كيف وصلتي لنا،
0: ببساطة توجهوا لي من الأشخاص إن العائلة اللي أنا بدي أقولكوا خبر اللي هو مش كتير منيح. فهني يعني باللحظة، اسمعي، شخص اللي بفقد حدا بحس إنه في إشي، بحس بكفي لمة الحارة، لمة العائلة بعرفوا في إشي.
1: يعني العالم كله في حالات، العالم كله بتعرف،
0: بتعرف بس أهل
1: البيت الأهل لا.
0: بالضبط. فالطريقة اللي أنت بتوصليها المعلومة هي كتير بتساعد إنها تخفف أو تزيد شعور الشخص بالفقد.
1: بحالة هلأ من تجربتك نورة، بحالة إنه يعني الله لا يسمح ولا يقدر حدا من المستمعين فقد، وواحد تاني اللي هو بعرفه أو قريب أو صديق أو في اللي فيه معرف حتى لو كان، كيف ممكن يروح يوصل له الخبر؟ يعني الأسلوب الأفضل إذا كان هو بقدر إنه يروح يوصل هيك خبر. وأنا
0: لأنه أكيد بده قوة، بده قوة، بده حصانة كمان للشخص اللي بدي يبلغ الخبر. بالزبط. أكيد مش أي شخص اليوم بقدر يخبر الخبر، لأنه بده كمان شعور أني أنا عم بشعر مع الإنسان اللي قبلي. أنا مش جاي بس أحكي له خبر وخلص، لا، أنا بدي أستوعب، بدي أكون معه
1: قريب إلك. فكيف بدك تقولي له؟ أعطينا هيك بعض الأساليب، وبتمنى من الله ما حدا يكون بهالموقف ولا حدا يفقد. صح. ولكن أعطينا بعض المعلومات
0: ببساطة، عن جد نحكي عن الأمر ببساطة، نقول للأشخاص أنا بتخيل أنه أنتوا يكونوا معهن، مع شعورهن، معهن شو شاعرين، يسمعوا منهن ويحكوا لهن أنه في خبر اللي هو مش كتير منيح، ويحكوا لهم مين الشخص اللي بالعيلة، شو اللي صار ببساطة، انه تعرض لإصابة، لطخ، لإصابة نارية، او اللي هو مثلا فقدناه، وان شاء الله ربنا يربط على قلبه. بكلمات كتير بسيطة، كل ما زاد طريقة الشرح والمعلومات، كل ما احنا ضيعنا الشخص اللي قبلنا. كل ما أنا إجيت خبرت الإشي وهيك صدمة
1: باختصار،
0: وكل ما أنا إجيت حكيت الإشي الله يرحم ابنكم ما يتنقتل، فأنا فيش فيه أي شعور. الفكرة هو أنه نعطي مساحة للشعور للشخص اللي قبلنا،
1: بس أنت مش عارفة كيف ردة الفعل ممكن
0: أكيد
1: تكون،
0: بس معنى هذا الفكرة
1: لأم أو لأب أو لأخو.
0: صح، هاي الفكرة، أنه أنا اليوم بجب أقول لهم أنا هون موجودة معكم، عشان لا أنا أقولكوا شو تساووا ولا أقولكوا شو صح وشو غلط، إنما أكون معكم في شعوركم. وهذا هو الفكرة ما بعد الفقدان والسيرورة العلاجية، هي إني أنا أكون مع العيلة بشوه موجودة، مش عشان أقولها صح أو غلط، ولا عشان أقولها كيف تتقبل، ولا عشان أقولها كيف تكمل تعيش، إنما أقولهن إنه أنتوا أشخاص بحق لكم تشعروا كل شعور أنتوا عم تشعروه، بدون ما تخبوه، بدون ما تهربوا منه، والأهم بدون ما أحاسبهن لا على تفكيرهن ولا على شعورهن ولا على رد فعلهن.
1: حدا على فكرة بهيك،
0: للأسف بهيك احنا منقول هيك سوزان، صح، بس اليوم
1: حدا بيقدر يحاسب؟ مين بيقدر بالأجر يحاسب واحد فائد؟
0: بالأجر في كتير محاسبات يعني.
1: طيب خلينا ننتقل لهذا الموضوع بعد ما نكون مع فاصل إعلاني، ومن بعدها بنرجع منواصل معك. إلى فاصل إعلاني.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان،

0: الآن في مكان. سوزان ديبيني هايد بارك مكان.
1: منواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك. حلقة صعبة ولكن مع كل حالات القتل اللي عم نسمعها والموت اليوم اللي عم بزيد بدرجات مخيفة صارت، كنا مضطرين أنه نتحدث عن هذا الموضوع. معنا بالاستوديو نورة عودة غرابي، معالجة عاطفية نفسية بالفنون واللعب ومختصة بالصدمة وما بعد الفقد، مرشدة زوجية وعائلية. مين اللي بيقدر يفوت على العائلة ويخبرها؟ وهل لازم يكون قريب ولا لازم يكون بعيد؟ انت ذكرت هلأ أنه نخبرهن باختصار ونعطيهن المساحة الحزن الكامل، وما في داعي أنه كل واحد يعمل حاله سريع علم. الكلمة أبو علي على الغير، وليش عم تبكي وهي حال الدنيا وما تبكيش وقولي الحمد لله على كل شيء. اتركوا البني آدم يعيش الحزن اللي هو فيه، ما حدا يحاول انه يختصر الشيء لانه انت مش عم تساعد، انت
2: ولا نزغر
1: بالضبط، انت عم تأذوا مش عم بتساعدوا.
2: صحيح،
1: اعطوا الانسان يعيش المساحة تبعته بهاي الاوضاع.
2: صح.
1: اليوم لما ذكرتي عن حالات القتل وكانوا يبعتوك انت اللي تروحي، وهالقد مهمة صعبة وهالقد مهمة بدها انسانية اللي تروحي انت وتخبري. اليوم لما احنا بنسمع بهاي الحالات وقبل ما نفكر منفكر بالام بالاب شو بدهم يعملوا، وإذا اضطرينا أن نكون بهذا الوضع شو المفروض أنه يصير؟
2: اللي مفروض هو ما نفكرش كتير، نعطي إنسانيتنا وشعورنا هو اللي يتعامل مع هذا الحدث، ما نفكرش كتير وما نحسبش كتير، لأنه مرات كتير منفكر. من الأشخاص هني أشخاص أو أشخاص مهنيين أو أشخاص إنسانيين أو أشخاص دين اللي عندهم معرفة في الحديث، يعني اللي ما برقدوا لتصغير الأمور ولا برقدوا للحلول ولا برقدوا لأنه يقولوا للإنسان كن مؤمن. بس مين أنت تتقول لي كيف أؤمن
1: بهاي اللحظة بالتحديد اللي الإنسان بده مساحته الخاصة؟
2: صحيح،
1: بدوش يسمع ولا أي كلمة.
2: صحيح.
1: تانية.
2: لهيك قلت أنه مهم جدا الشخص اللي يخبر المعلومة يكون عنده معرفة كيف يتعامل مع المشاعر، يكون إنسان صادق، يعني مش يجي يحكي الخبر وخلص.
1: مرات الأخبار بتكون بحد ذاتها سلاح.
2: صح.
1: وسلاح قاتل.
2: صح.
1: وهون بدي أسألك على موضوع الشباب. لما شاب، لما بيت عائلي عنده شباب وواحد الله لا يسمح ولا يقدر بنقتل، طب في عندك شباب إذا بتقولي لي كلمة واحدة الدم حامي. صح. دم بفور. صح. اللي عنده السلاح بأخذه واللي بحمل سكينة وبطلع، هدول كيف التعامل معهم لازم يكون؟
2: هون حكمة
1: وإخبارهن
2: الأهل
1: أصلاً كيف بأي أسلوب لازم يكون؟
2: هون بيجي دور الأهل، ومش بس الأهل، نفس أهل البيت، لأنه عن جد ممكن ما يكونش عندهم هاي القدرة في الاحتواء. بيجي أهل البيت، أهل البيت بصورة أكبر، يعني القرايب، إذا بكون في عنده، إذا بكون في عندهم أشخاص اللي عندهم وعي للتعامل مع هاي الأحداث، بيكون في شخص اللي هو متحدث وعنده هيبة كمان، لأنه أنا ما بنفع اليوم أجيب شخص ومتحدث بس ما في عنده ثقة بأنه يعطي هذا الشخص مساحة لغضبه، لأنه خصوصا بالقتل أغلب العائلات بتدور على مين الذنب، مين السبب، ومين اللي وصلنا لهاي المرحلة بأنه إحنا نكون العيلة اللي بعد والرقم الجاي بأنه إحنا نكون عدد.
1: بس اللي أنت عم بتقوليه معناتها أنه لا الأم ولا أب ولا الأب بيخبروا الإخوة،
2: مش مفضل، لأنه
1: أو
2: أصلا
1: يمكن إذا كانوا حتى الإخوة موجودين أو سمعوا من برا وأجوا، كيف المفروض أن يتعاملوا معهن؟ هل بيقدروا الأهل يهدوهن بنفس
2: بيقدروا الأهل؟ بس إذا كان في عندهن قدرة، ما إحنا هدول الأهل كمان هني فاقدين.
1: ما هذا السؤال هذا اللي خلاني أسأل،
2: هذا اللي
1: هذا وين بترك الأهل؟
2: هذا بترك
1: ما بين حرقة قلب على ابننا اللي راح قتل، وما بين حرقة قلب على أولادنا اللي خايفين يعملوا كمان شغلة اللي يقتلوا حدا وحياتهم كمان تروح.
2: وهذا اللي أنا حكيته بالضبط، هذا اللي أنا حكيته، حسب قدرة الأهل. إذا هن اليوم قادرين إن يحتوا أولادهم ويكونوا معهن وهن جاهزين نفسيا بأنهم يتحدثوا معهن، عادة إحنا بالأيامات الأولى عن جد ما بيكون في هذا الحديث، عادة هيك بنفوت على العائلات اللي نعطيها هاي المساحة نشوف قديش قدرتها انها هي تقدر تحتوي ولادها. باللحظة اللي ما فيش عندهم هاي القدرة انه عن جد بعدين مش قادرين يستوعبوا القتل، فاحنا مندور بقلب العيلة مين في شخص اللي هو واعي وبقدر يتحدث وفي عنده يعني جد هيك قدرة للتواصل، يمون بالعربي على هاي الشبيبة،
1: لانه هاي الشبيبة دمها حامي.
2: بالضبط. اسمعي اليوم احنا بهاي اللحظة هو بطلع التربية تاعت الشخص اللي موجود في العيلة. فإذا إحنا عم نحكي عن شخص اللي هو ما عنده تواصل مع مشاعره، ما في عيله كبير، في مثل كتير بنسمعه اللي ما له كبير ما له تدبير.
1: صحيح.
2: فبهاي الأحداث إحنا بنعرف ببساطة مين في الشخص الكبير اللي بالعيلة اللي هو متحدث، اللي عنده القدرة على إنه يلملم العيلة وعن جد هيك يحتويها شوي، ومن العائلات اللي عن جد ما عندهاش كبير، وللأسف هاي الشبيبة اللي هي بتروح بين الإجرين لأنه بيكون في عندها رد فعل كتير سريع. وإحنا عم نحكي عن جيل شباب طايش جدا، كيف قلتي متهور
1: مثل هيك اللي سمعوا عن أخوين أو عن أختين أو صح. كل الأمور هاي،
2: وإحنا بنحكي حكيتي في غياب السلطة اليوم الأشخاص أعطت حالها سلطة بإنها تكرر بإنها تعطي ردات فعل. وصح للأسف إذا إحنا بنحكي عن مجتمعنا في غياب السلطة والقانون أصبح قانون الغاب هو المسيطر.
1: هو
2: قانون الغاب بيقول إذا أنا معي طلعت سلاح أنا عندي قوة بإني أنا أقدر أسيطر، بإني أنا أقدر أأذي. وهذا هو المحل اللي إحنا بنحكي عنه. إحنا في عنا اليوم
1: يمكن مش موضوع إنه أنا بقدر هأذي، أنا بقدر أفرج حالي إنه صح. أنا ما حدا بقدر يقرب علي
2: صح،
1: فبروح بعمل هاي الشغلات كل القتل وغيره والإطلاق الرصاص.
2: وللأسف إذا إحنا اليوم عم نحكي عن الفئة اللي اليوم مستهدفة إيه شباب صغيرة، إذا عم نحكي عن التخيخة للأسف وآسف إن عن جد بحكي هذا المصطلح، إني شباب اللي اليوم ما في إلها كبير، الشباب اللي موجودة في الشارع، الشباب اللي فيش عندها أهل، مش لأنه مش فيش عندهم أهل، فيش عندها أبو أم، بس أهلين مش موجودين بالضبط، أهلين مش موجودين في حياتهم. للأهل اليوم إنك تكون أهل وإنك تخلف هو إشي كتير حلو، بس الأصعاب بإنك تربي، الأصعاب بإنك تشوف ابنك مش كتجارة قديش أعطيه أشياء مادية وأشياء حياتية، إنما قدي أحبه قدي أسمعه. وهذا الدور اللي أنا عم بحكي عنه، دور الأهل بينهن يتواصلوا مع أولادهن أو إنه اللي حواليهن. إذا هن اليوم كل الوقت بحديث عن جد عاطفي وهن بتواصلوا مع أولادهن صح، بس بيقدروا يسيطروا عليهم.
1: بس السؤال إنه الشباب اليوم مع كل اللي عم بيصير بيقدروا بحسوا وبعرفوا قديش أهلن رح يحترق قلبن إذا هن صلن أي شيء.
2: أكيد أكيد. وهذا هو، إذا أنا اليوم بعلم ابني قيمة العيلة، بعلم ابني قيمة الخوف من الله وإنه الله موجود وإنه لله حق وإنه القاتل يقتل حتى لو بعد حين، يعني أي إنسان بيأذيه ويحاسب إن كان مش بالدنيا في الآخرة، أنا اليوم برجع ابني على طريق الصح. أقول له الإنسان اللي قبالي أذاني، وأقول لك خلينا نقول هذيك اليوم سمعتهم 5% بس من حالات القتل انكشف حدا اللي يمكن مش هو عن جد القاتل. اللي بدي أحكي إنه السلطة معنية إنه عن جد ما تبينش مين، وهي عارفة ممكن بكتير حالات، فمش مهم إنه عن جد نعرف مين السبب أو مين اللي قتل.
1: بس كيف تقدر لأنه اللي قتل الشباب بهذا الرأي؟
2: لأنه اللي قتل هو جندي، هو جندي لا إش لا لا لا ناس. فتعالى نحكي عن جد هيك، أنا بحكي بصورة اللي اليوم عم بيسمعوني.
1: موضوع الجندي أنا كنت حكيتها قبل شي شهر شهر ونص كمان لما عملنا كمان حلقة.
2: الجندي هاد بحاجة لمصاري وقوة.
1: الجندي اللي احنا عم نتحدث عنه هو لما تكون عائلات الإجرام أو اللي معروفين بالساحة إنه هدول من عائلات الإجرام بجندوا شباب صغار اللي هن يروحوا يقوموا بهذا العمل.
2: صحيح.
1: الطخ، القتل، إطلاق رصاص، كل الشغلات هدول يسموا الجنود. احنا مش عم نحكي عن الجنود جنود الدولة، احنا عم نحكي عن جنود اللي هن بيشتغلوا عند عصابات الإجرام اللي بسموهن جنود، يعني بنقوهن أولاد صغار شباب صغار اعملوا هيك ساووا هيك، فبيضطروا في معظم الحالات انهم يعملوا. هلأ كل موضوع الشباب وكل موضوع القتل، الشاب اليوم بتقبل موضوع القتل؟ بيفرق معه إذا قتل حدا ولا لا؟ ولا بطل يفكر بإحساس، بفكر بس عندي شغلة لازم أعملها بقبض عليها أو هو أذاني وأنا لازم أخذ بالتار؟
2: مع سرعة الحياة اليوم شبابنا صارت كتير بعيد عن الإحساس، وصارت تدور على السرعة، السرعة في إني أجيب مصاري، السرعة في إني أشتري الإشي اللي بنفسياته. وهذا هو الدافع اللي كتير رئيسي بمجتمعنا، إنه للأسف إحنا اليوم كمجتمع عربي إحنا منعيش في ضائقة، حياة غالية، الحروبات اللي عم نمرق هون في الدولة، فكلها هذا بتزيد من كاهل العيلة العربية. وإذا إحنا عم نحكي عائلات عربية كثيرة تحت خط الفقر، وهذا كمان جزء بأنه يكون له تأثير على هاي الشباب اللي هو عايش عنده أهله
1: مش ملحقين،
2: فبده إشي سريع.
1: صحيح.
2: فبدل ما يروح يشتغل شهر ويطلع 5-6 آلاف بيروح بتخله. للأسف كمان مرة، أنا مش عم بقول إنه
1: هاي طريقة، هاي الظاهرة،
2: بس أنا عم بقول كل أسباب،
1: هي من الأسباب،
2: الأسباب اللي اليوم الشباب عشان تلبس بلوزة اللي هي شركة معينة، بوت اللي هي شركة معينة عشان أنا أحس عندي قدرة.
1: أوكي.
2: وكمان أنا إني موجود في المجتمع يشوفوني.
1: شو الأم مفروض تعمل مع هيك شباب لما عارفة إنه في عنده شباب اللي عليهن علامة سؤال،
2: تسألهم من وين
1: يكونوا عم بيعملوا تصرفات غلط؟ كيف ممكن ترجعهن للطريق؟ مش بس تسألهن وين، تعرف منين جاب المصاري، كيف ممكن تخليهن يحسوا إنه إذا هن يوم انقتلوا وراحوا حياة البيت كلها رح تتدمر؟ كيف ممكن توصل الأم هاي الرسالة لأولادها؟
2: لما هي واعية، لما وعي إنه في ابنها،
1: أنت توعي الأمهات والآباء،
2: تكون عندها وعي، تكون عندها وعي لابنها. إذا ابنها عم بتصرف تصرفات خطرة، إذا ابنها عم بطلع، إذا ابنها مش عم بيشتغل وعم بيجيب مصاري وعم بيشتري أغراض غالية، تسأله من وين؟ إذا هي مش قادرة تمون عليه، تفوت حدا من عيلتها لحتى يمون عليه. إذا هي مش قادرة تمون عليه، تتوجه لناس مختصة اللي تساعدها. ما بينفع إنه أشوف
1: مشكلة الأهل إنه بيكونوا شايفين إنه في شغلة عم تصير مع أولادهم وشغلة مش مزبوطة، ولكن
2: بس أنا مش ماين،
1: لأنه مش موضوع مش ماين،
2: في ناس للأسف
1: لأنه بيخافوا من أولادهم، حتى لو بيشوفوا معهم سلاح.
2: صح.
1: إحنا نبلغ عن أولادنا،
2: أنا مش ماين عن ابني، أنا مش ماين عن ابني. هاي هي اليوم بطل في سلطة والدية للأهل، وهذا هو المحور كله. إذا أنا بالبدايات بطفولته ما علمته شو يعني والدية، إني أنا أبوك وأنا أمك وأنا مسؤولي عنك، ما رح يعرف، حتى لو إني حكيت معه بكتير مشاعر وبكتير دين وبكتير خوف، وإنه أنا رح أفقدك وإنك أنت رح تنقتل، هو ما بيعرف هذا الشعور. فبلشوا يا أهالي من وإنت صغار، فكروا، كونوا جاهزين قبل ما تجيبوا أولاد على الحياة. مش بس إنه نخلف، الخلفة إحنا مسؤولين، وكل راع مسؤول عن رعيته.
1: صحيح.
2: وهذا صحيح. هو الجزء، إنه إحنا اليوم ما بنفع إنه نحل المشكلة فجأة. كتير مرات بتوجهوا لي إنه نور عن جد شو ممكن نعمل إسا عن جد مع كل هذا القتل؟ هو مش سحر، هو مش عصاي، هو مش طريقة أعطيكوا إياه وإسا يتتغير. هي مسيرة، هي سيرورة، هي تواصل، هي معرفة، هي قوانين، هي حدود، هي ضمير، هي إنسانية.
1: إحنا من كل حديثنا من بداية البرنامج لهلا وصلنا 46 دقيقة، الحديث عم بيروح أكتر لموضوع الأم.
2: صح. لأنه هي الأم،
1: وين الأب؟
2: في له كتير تأثير، بس للأسف اليوم كمجتمع عربي إحنا ما بنعطي هاي المساحة للأب إنه يكون في قلب البيت. منعلم الرجل العربي إنه أنت مسؤوليتك تجيب مصاري،
1: إنه يكون بقلب البيت. كيف
2: لا
1: يعني؟
2: مش هيك. اليوم في طبيعة الحياة اللي إحنا موجودين فيها كمجتمع عربي، اليوم الرجال في المجتمع هني كل الوقت بريت البيت بيشتغلوا لحتى يأمنوا.
1: اتنيناتهم بيشتغلوا الأم والأب.
2: صح.
1: بس عادة
2: الأب بيشتغلوا شغل أكثر، ساعات أكثر. أوكي. فتواجدوا في البيت أقل. الفكرة اللي بقولها إنه اليوم صارت الحياة الزوجية إنه الأب هو الممول الرئيسي للبيت، فكأنه بيغيب في السلطة الوالدية وبتكون السلطة كلها بإيد الأم. فهون أنا دائما نصيحتي للأهل، التواصل والتربية هني للأب والأم مش بس للأم. باللحظة كأنا كأم ما عم بشوف في إشي اللي هو مش كتير منيح وإشي مش كتير طبيعي، أفوت الأب معي على الحديث، مش أخاف من رد فعل جوزي اللي ممكن يصيح على ابني ولا ممكن يضايق ولا ولا ولا. صح أنا إسا بدي أحميه بهاي اللحظة، بس أنا بالمستقبل عم بزيده خطر، وهاي هي دوري. للأسف في مجتمع، في في في محلات تانية اليوم كل السلطة على الأم ماديا وتربية. اليوم زلامي كثير
1: بتصفي على جنب.
2: بالضبط. مش بس لأنا بتصفي على جنب، لأنه صار فيه للأسف اليوم كتير فئة من الرجال، النسوان اليوم عم تقدر تلاقي شغل، الزلام لا، فالزلمة قاعد بالبيت. فإذا أنا كابن عم بشوف ابني جوز الأبوي هو قاعد بالبيت ولا شغلة ولا عملة، باخد مصروف من مرته، ف قد ايه انا عن جد بدي اكون شايف ابوي عنده سلطه.
1: في نسبه كبيره اللي انه
2: كثير
1: كثير
2: كثير في كثير بلدان النسوان هي الممول الوحيد للبيوت، وهذا هو جزء انه في اليوم اركان على المراه انها هي تكون القائد. واذا احنا بنرجع في كل ديانه الراعي هو الرئيسي، هو الاب وهو القوه والسلطه.

0: والام هي القائدي الخفي
1: اللي انت عم تقولي هذا انت عم تحكي وانا عم شغل براس هيك 100 صوره
0: صح
1: انه هذا كله كمان لازم ينحكى عنه لازم يكون
0: أكيد.
1: في حلقه عنه
0: أكيد.
1: انه دور الاب مش قاعد في بيته حاطط اجر
0: مش بس مصاري.
1: لانه هو بده ولكن هو بالبيت لانه ما في شغل واذا المره اشتغلت مش معناتها انه تنقلب الادوار
0: صح.
1: هو يصير محل المره وهي تصير محل الزلمه
0: للاسف
1: وهون بهاي الحاله كيف الاولاد ممكن يتعاملوا معها
0: صحيح
1: هذا رح يكون يمكن الأسبوع الجاي أما رح يكون في حلقة قريبة عن هذا الموضوع
0: الله.
1: قبل ما ننهي هلأ 49 أوكي إحنا في معنا كمان شي 5 دقايق شو كنت هيك نقاط محددة معينة بتوجيها للأم وللأب في كل موضوع القتل وللشباب اللي عم يسمعونا
0: بدي أذكر الأهل إنه كل راعي مسؤول عن رعيته قبل ما تطلعوا على المجتمع اطلعوا على نفسكم كأهل وين انتو دوركو بحياة أولادكم هل عم بتوفروا لهن الحياة الطبيعية الملائمة هل عم بتوفروا لهن الأمان العاطفي المادي الإنسان اللي بيطلع يكون جندي هو ما عادة بيكون عنده نقص وجوع عاطفي أو جوع مادي هدول هن السببين الرئيسيات بأنه الشباب عم تطلع لهذا السوق
1: في كمان شغلة اللي هي ممكن تكون عكسية تماما أنه مش الكل محروم من العاطفة ومن الحنان ومن الرعاية في منهم اللي بياخذوا هاي الشغلات أكتر من ما لازم فبيصفوا مدللين وكل اللي بدهم إياه أنه بس يضلوا يرضوا هذا وهذا فكتير أهل مظلومين كمان بهاي النقطة أنه مش كل واحد فات العالم الجريمة أنه أهله أهملوه
0: لا سمح الله بس ما احنا بس احنا عم نحكي عن التطرف شو قلتي أعطوه كتير حب فوصل على محل إنه يكون كتير يرضي كأنه أصحابه بيسحبوا تعال نروح نجرب تعال جرب وكذا بفوتوا عاد السوق الفكرة بالوالدية هي التوازن وليس الأقطاب أكون أنا جدا حادة ولا جدا جدا مرنة إنما التوازن يعني لما بشوف غلط أحكي عن الغلط
1: هذا التوازن لازم يكون بين الأم والأب واحد فيهن دايما صارم مع أولاده وشديد
0: واحد بلين
1: والتاني
0: لين
1: ويلا ومعلاش ومنمشيها
0: بس نوصل لمحل توازن يعني ما بنفع الأب يجي شد والأم تيجي ترخي أو العكس وواحد يكسر كلام التاني هاي المحل لما إحنا بنكسر أولادنا كتير أذكياء بدوروا على الطرف اللي معهن بطرفهن وبيستغلوا فهذا جزء كثير مهم لا الأهل كونوا في تواصل بيناتكم في أي حدث بثير الأم تشارك الأب والأب يشارك الأم بحالة كان في عندكم صعوبة بالتعامل مع الحدث والتغيير اللي عم بيصير عند ابنكم اتوجه لناس مختصة الناس المختصة هي بتوجهكم لحتى أنتوا تحلوا المشكلة للأسف اليوم أغلب العائلات اللي بتوصل بعد ما هي تفقد السيطرة على الآخر وهذا اللي إحنا محل نحكي بالضبط زي السرطان لما بنكتشفه بالمراحل الأولى بيكون في عنا نسبة نجاح أو شفاء كتير أكبر لما إحنا بنوصل للمرحلة الثالثة اللي هو بيكون متفشي بكل الخلايا بيكون في أقل نسبة للنجاح في الشفاء
1: انتو شفاء مش سرطان
0: بس
1: ولكن
0: هو
1: لا لا لا
0: زي السرطان هو منتشر في خلايا المجتمع وإحنا بحاجة إنه إحنا كمان ندوي في المراحل الأولى
1: ضحكتيني بأهل البرنامج اللي أنا عم بقول لك يا إنه أنتوا كأشخاص اللي بتساعدوا بتفوتوا على البيوت أنتوا مش سرطان أنتوا بتفوتوا للشفاء
0: إحنا بنفوت بالشفاء بس
1: كل واحد معني إنه يكون بتواصل معاكو لحتى يقدر يخبركو شو عم بمرق أو إذا عنده مشكلة لحتى تقدروا تساعدوا كيف ممكن يوصلوا
0: وهذا المحل اللي أنا حكيت على السرطان إحنا بوصلوا عنا في المرحلة الأخيرة
1: لا أنا عم بسأل هلا لحتى الناس تعرف
0: أي بعد ما فقدوا إحنا بنوصل عند هاي العائلات بس أنا بحكي اليوم كأهل كنصيحة لكل أهل إذا عم بتشوفوا تغييرات عن جد بالمرحلة الأولى عشان ما توصلوش لهاي المرحلة
1: أوكي.
0: تعني إنه ابننا يكون بحالة قتل إن قتل أو يكون هو عم بقتل
1: كيف يوصلوا لكم بقى معاك دقيقة ونص
0: كيف بوصلوا إنهم يتوجهوا لأي معالج قريب بالمنطقة إذا ما عندهم قدرة مادية يتوجهوا للشؤون مش عيب إنه نطلب مساعدة
1: يطلبوا من الشؤون
0: مهني.
1: والشؤون هي اللي بتكون باتصال معاكم
0: مش معنا كمان بعنا بالشؤون في ناس
1: كل
0: مختصة
1: واحد حسب.
0: ناس
1: كل واحد
0: مختصة بالضبط الفكرة إنه نعطي شرعية للإشياء الغلط ونقول إنه هذا غلط وعن جد نعطي الإشي حقه. يعني أنا ما بنفع أشوف غلط وأقول لا خلاص كمان شوي رح يمرق، أو أنا بدي أجرب أساوي إشي بجرب أحل محلاتش، بتوجه لناس اللي هي كتير مختصة

0: أساس أنا أقدر أساعد ابني عن جد ما ينغمسش بهذا السوق. إحنا كيف بتوجهوا لنا العائلات؟ إحنا منتوجه لهم كيف قلت، أنا عن طريق بشتغل عن طريق شركة اللي هي اسمها إلا، اللي هي بتواصل مع الشرطة ومع الوزارة، اللي هني بيوجهوا لنا العائلات بعد ثلاث أحداث، بعد قتل، بعد فقدة.
1: بيكونوا مخبرين العائلة إنه رح يجي لعندكم.
0: صح. أو إحنا العمليات الاجتماعيات هني بتواصلوا مع أحد من الأفراد العائلة وبيزوروهن على أساس إنه يوصلوا عندهن. قلت بخلال سيرورة الأولى من الفقدان، بعد الثلاث أيام، بعد أشهر بتواصلوا معهن، بعد الست أشهر إذا بشوفوا إنه وضع العيلة مش عم ترجع لحالتها الطبيعية بالحياة، إذا هون بفوت دور المعالجين اللي إحنا الطاقم الفريلانسر منقول له، اللي إحنا المعالجين اللي موجودين في كل مجتمعنا العربي، اللي منتوجه لهاي العائلات بعد موافقة هاي العيلة بإنها هي بحاجة لمساعدة ودعم نفسي.
1: في حالة كنتوا انتوا شعرتوا انه هالعيلة بحاجة لدعم ولكن العيلة رفضت، شو بتعملوا انتوا؟
0: احنا ما بنقدر نجبر على حدا، لانه لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا انا اليوم كشخص
1: يعني
0: ما بعترف
1: بنفس الوضع مثل ما هني،
0: احنا بنكون معهم بتواصل، بس اذا انا كانسان ما بعترف اني انا بدي مساعدة، كيف بقدر اساعدك؟
1: صحيح.
0: اذا انا عطشان وبديش اطلب مي، كيف بدي اشرب؟ بدي استنى من رحمة ربنا تنزل؟ اكيد لا. فانا دائما بقول كأهل كأشخاص، إذا أنت حاسس في عندك نقص معين، في عندك مشكلة معين، تواصل مع حالك أول إشي، شو المشكلة؟
1: وبعدين
0: أعطيها اسم، بعدين تواصل مع شخص اللي هو مختص.
1: نورة عودي غرابي، معالجة عاطفية نفسية بالفنون واللعب ومختصة بالصدمات وما بعد الفقد، مرشدة زوجية وعائلية. ألف شكر أن كنت
0: شكرا
1: معنا نورة.
0: إليك شكرا، إليك شكرا لكل المستمعين.
1: معلومات جدا جدا قيمة وصعب أنه الإنسان يمرق عليها. صح. دون ما يوقف ويفكر. صح. فيها
0: وبكفيناش ساعة عشان تكونوا عارفين، وهذا الموضوع كتير طويل
1: إن شاء الله.
0: وعن جد أنا اليوم دائما بقول للأهل، العلاج السيرور العلاجية هي مش مش مش جلسة ولا جلستين ولا شهر ولا شهرين، احنا بنرافق العائلات 10 اشهر ومرات اكثر.
1: يعطيكم الف عافيه.
0: يعطيكم الف عافيه
1: انت والطاقم كله. شكرا لك.
0: شكرا
1: لك. شكرا لكل احبائنا المستمعين اللي كانوا معنا عبر الاثير وعلى صفحتين على الفيسبوك سوزان سداوي دبيني باللغتين العربيه والانجليزيه. نرجع نلتقي يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الجمعة كمان، وبتعرفوا طبعا الأوقات. كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فيليه سنة منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: عناوين الثانية من مكان: جيش الدفاع يواصل محاسبة الضلعين في مجازر 7 أكتوبر، فك لغز جريمة قتل الشاب حميد أبو بكر في رهط العام الفائت، جهات حكومية تحذر من عواقب تحويل أموال من الخطة الخمسية للمجتمع العربي إلى الشباك، الأجهزة الأمنية تتابع بترقب آخر تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثانية من أورشليم القدس، اقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربي سالم، طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع تصفية الإرهابي محمد عماد الرحمن أبو طعيمة، رئيس مفرزة نخبة تابعة للجناح العسكري لحركة حماس، الذي شارك في مذابح 7 أكتوبر في كيبوتس نيريم، وتم القضاء عليه في جنوب قطاع غزة أمس. وقال الناطق العسكري إن أبو طعيمة كان يعمل في الأونات الأخيرة على الدفع بمخططات إرهابية، وحاول تجنيد مخربين آخرين للحركة. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل حميد أبو بكر البالغ من العمر 25 عاما من سكان رهط في 27 من شهر يونيو العام الماضي، وقدم تصريح مدعي بحق شقيقين قبل اتهامهما بارتكاب الجريمة. أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع أحمد أبو مدغ من رهط بقتل زوجته أسماء قبل 3 أعوام، وذلك في ظروف مشددة مما يتيح فرض عقوبة السجن المؤبد عليه. ويعد هذا الحكم سابقة قانونية لكونه أول تطبيق قضائي للظرف المشدد الذي أضيف إلى قانون جرائم القتل ضمن الإصلاح التشريعي، إذ قبلت المحكمة موقف النيابة العامة من أن الجريمة كانت مدبرة وسبقتها سنوات من العنف والتنكيل المتواصل بحق الضحية. من المتوقع أن تصوت الحكومة يوم الأحد المقبل على مشروع قرار ينص على اقتطاع نحو 570 مليون شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي وتحويلها إلى جهاز الشباك بهدف توليه ملف الجريمة. وأفادت صحيفة دي ماركر الاقتصادية بأن التقليص الأكبر سيطال مجال الاستخدام بمبلغ 92 مليون شيكل، وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى تراجع المشاريع الخاصة بالتأهيل المهني وانخراط المواطنين العرب في سوق العمل. وحذرت جهات حكومية رفيعة من أن التقليص لن يجلب سوى المزيد من الجرائم، فضلا عن أنه سيلحق أضرارا ببرامج ومشاريع تعد محورية للمجتمع العربي. على وقع التصعيد الأمريكي الإيراني، تتابع الأجهزة الأمنية بترقب آخر التطورات. وأكدت الدوائر الأمنية أن جيش الدفاع مستعد لجميع الإمكانيات بدءا من استمرار الإجراءات الدبلوماسية وحتى التصعيد على الجبهات المختلفة. وقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إلغاء زيارته لإسرائيل التي كانت مخططة اليوم. قال مصدران في قطاع النفط اليوم إن ناقلة نفط تستخدمها شركة شيفرون الأمريكية لنقل شحنات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود. وقالت شيفرون إن طاقم السفينة بخير ولم تتأثر الصادرات من كازاخستان.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة غائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتظر 79.90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
10: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق رقم 23 للعام عام 2026، سباق جديد فيه فناني بلادنا بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. بداية السباق بالمرتبة العاشرة، يا عابد بيتقدم تقدم كبير للمرتبة العاشرة الأسبوع، شو حلو.

هاليمون تقدمها الأسبوع للمرتبة الخامسة بسباقنا مساعدة الاي اي. قدموا لنا هالأغنية شفت الحلوة بالمرتبة الخامسة. رابعة تقدمها الأسبوع جيانا نضاف قوي قلبك.

عم نقرب من القمة، من هالأسبوع بده يحتل قمة السباق. يا طنوس احتل هالأسبوع المرتبة الثالثة مع أغنيته المحبس، الثاني بتحافظ على مرتبتها زي الأسبوع الماضي سهيل فودي وفرقة زمن رجعتيلي.

رحتي لي سهيل فودي وفرق زمان بحافظوا على مرتبتهن زي الأسبوع الماضي المرتبة الثاني. رقم واحد مين؟ نقول مبروك لمحمود كيال بيتقدم ثلاث مرات بالأسبوع من ثلاثة للمرتبة الأولى مع أغنيته يمكن. المرتبة الأولى

يمكن سمعنا محمود كيال أغنيته بالمرتبة الأولى بسباق الأسبوع. السباق مكمل معكم، سيحت السباق مكمل معكم، عنا أغاني نسمعها ونسمعكم إياها. منبلش مع واصف حبيب اللي ما زال عم بحقق نجاح حلو مع أغنيته دلعين.

دالعين سمعنا واصف حبيب لأحدث أغني اسم نسمع ونسمعكو تجربة جديدة بمساعدة الـ AI قدم لياها الفنان تميم أبو الدقوس. أنا محتجز.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: ينقلك أيضا.
1: عناوين الثالثة من مكان: إحباط تهريب الآلاف من السجاج إئر داخل ثمار الأناناس إلى قطاع غزة. جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. الأجهزة الأمنية تتابع بترقب آخر تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني. فك لغز جريمة قتل الشاب حميد أبو بكر في رهط العام الفائت، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. عند معبر لخيش أحبطت اليوم محاولة لتهريب آلاف السجائر إلى قطاع غزة وهي مخبأة داخل المئات من ثمار الأناناس، وتم ضبطها على متن شاحنة كانت تحمل شحنة اشترتها شركة إسرائيلية وحصلت على موافقة ضمن آلية دخول المساعدات من القطاع الخاص، وكان من المقرر وصولها إلى معبر كرم شالوم أبو سالم كجزء من مساعدات إنسانية، وتمت مصادرة الشاحنة وجميع محتوياتها. أعلن جيش الدفاع تصفية الإرهابي محمد عماد الرحمن أبو الطعيمي رئيس مفرزة نخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس الذي شارك في مذابح 7 أكتوبر في كيبوتس نيريم، وتم القضاء عليه في جنوب قطاع غزة أمس. وقال الناطق العسكري إن أبو الطعيمي كان يعمل في الأونات الأخيرة على الدفع بمخططات إرهابية وحاول تجنيد مخربين آخرين للحركة. على وقع التصعيد الأمريكي الإيراني تتابع الأجهزة الأمنية بترقب آخر التطورات، وأكدت الدوائر الأمنية أن جيش الدفاع مستعد لجميع الإمكانيات بدءا من استمرار الإجراءات الدبلوماسية وحتى التصعيد على الجبهات المختلفة. وقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إلغاء زيارته لإسرائيل التي كانت مخططة اليوم. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أنه اختار المفاوضات مع إسرائيل لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهوية خدمة لمصالح بلد آخر. وأضاف أن هذه الخطوة تلقت دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. ومضى عون يقول إنه يتوقع أن تحمل زيارته المرتقبة لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل حميد أبو بكر البالغ من العمر 25 عاما من سكان رهط في 27 من شهر يونيو العام الماضي، وقدم تصريح مدعي بحق شقيقين قبل اتهامهما بارتكاب الجريمة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: أف
0: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
8: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
2: الآن في مكان شادي بلان

ناوي على الخير، كله هذا وناوي على الخير. فارس كرم بأحدث أغنية، كملين مع الأغاني اللبنانية والفن اللي بجونا من هناك. نسمع إسا مليان فارس. مش قبل ما نذكركم أنه على 3:30 يوم عنا قصة أغنية.

بعرف الكل باختصار بس هي ما بعرفها ما بتعرفنا. جديد هالأغنية من ميريام فارس. يعني على الطريق كالعادة مكملة معكم للأربعة لتوصلوا على بيوتكم. طريق السلامة كل عم يسمعنا على الطريق سوقوا على مهلكم. مع الأغاني مكملين نسمع ديو حلو إسا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم لصيص.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: القمر إسا إجا.
8: على الطريق.

القمر سمعنا رامي صبري واحدة من أغاني ألبومه الجديد اللي مسميه القمر من شوي قصة أغنية عرف تفاصيل الأغنية مشهورة هذا رح يكون على 3:30 انتو معنا دايما على الطريق لسه منسمع جديد رغب علامة مزاجيه

0: هاي جديدة من راغب علامة زي سبق وسمعناها لا
1: جنن بتقهرني وما عم لقي لا دواء
0: حافظ على أسلوبه على نفس الأغاني نفس الكلمات ما بيعترف إنه في جيل جديد هيك راغب علامة بتصريحاته قال أنا بعرف إنش على ذكر الجيل الجديد نكون مع الأغنية رقم واحد توب 10 سباق الأغنيات رقم واحد الأسبوع نانو توليت سانت ليفان
2: على الطريق

0: قصه اغنيه.
1: الغزاله ريحه. سنه 2019 نزلت اغنيه روسيه حققت 90 مليون مشاهده على اليوتيوب لثنائي روسي اسمه أليكس روس. غنوا لنا اغنيه اسمها وايلد ليونز. التشابه بالمقطع كان صادم، نفس الايقاع والتقطيع الصوتي نفسه. الغزاله ريحه والناس الحلوه سيئه. الملحن إيهاب عبد الواحد نفى السرقة تماما واعتبر الموضوع توارد خواطر. وقانونيا الأغنية لا تصنف كسرقة لأن الملكية الفكرية بتشترط تطابق أربع موازير موسيقية متتالية، بس في الغزالة رايقة كان التشابه في أول مزورتين بس. منذكر أن أغنية الغزالة رايقة كتبتها منى القعي لفيلم من أجل زيكو عام 2021 وحققت نجاح أكبر من الفيلم نفسه.

كمان معنا على السماء على الطريق السبحرية فورنيتشرين عبد الوهاب محمد حمائي.

0: رجع الأغاني الحلوة اللي بنسمعها كتير تجمع شيرين عبد الوهاب جمعتها مع محمد حمائي. بيحكي حمائي باللقاءات إنه هو وشيرين أصحاب من زمان زمان زمان وكان هالمشروع مؤجل صار له فترة إنه يغنوا مع بعض ويجتمعوا بأغنية واحدة. بس كمان ديو كمان بيجينا من مصر مصر وسوريا. زياد بابا وأمجد جمعة
1: على الطريق.

رياض ضادة وأمجد جمعة. المصري والسوري بيجتمعوا بهالأغنية الحلوة. جينا من مصر شوي ومنكون مع أغنية من زمان، بس قبل كمان فنان سوري ناجح كتير هالأيامات

0: بعدك بعدك الشامي هذا غنانا أحد أغاني الناجحة. إسا الوقت نرجع كم من سنة مناح لورا 1959 أغني من زمان.
1: أغاني زمان
0: كلمات وألحان الفنان اللبناني زكي نصيف. ضياء الصافي غنى هالأغنية الحلوة عام 1959 أول مرة في مهرجانات بعلبك.

0: يوميا نتعرف انا وانتو على الاغاني الجديده. في كمان محل اغنيه من الاغاني الكلاسيكيه العربيه اللي نتذكرها. يوم ذكرنا هالاغنيه الحلوه للفنان وديع الصافي، غناها حكينا لكم لاول مره عام 1959 في مهرجانات بعلبك بلبنان. الاغنيه من كلمات والحان اللبناني نصيف زيتون، نصيف زكي نصيف اسف. عمائي عدنا للإيقاعات السريعة والجديدة.
1: عالطريق

0: لك إيه، واحدة من أغاني ألبومه الأخير لمحمد حمائي سمعناها اليوم. أنا بعد وقت ومجال لأغاني أخيرة بدنا ورد لسا. ورد رح نأخده من مين؟ من أحمد سعد.
1: عالطريق عالطريق.

0: بكره اذا بتحبوا رح نكون هون رح نحكي معكم انتم على الطريق. رح نكون على الثلاثه. واللي بحب يصيف معنا انا بكير انا وزميلي ماريا رح نكون معكم من 10 ل 12. صيفوا معنا. هسا اجى الوقت نختم. مش قبل ما اذكركم انه زميلنا محمد الشيخ خليل ببرنامج الرياضي رح يكون بانتظاركم بعد الاخبار والاعلانات. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسه الاذاعيه ولكم مني دائما شادي بلان. احلى التحيات. الى اللقاء.
1: على الطريق.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: إفخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: عناوين الرابعة من مكان. مفتش الشرطة العام يتعهد بتطبيق كل قرار يصدر عن محكمة العدل العليا. 5 إصابات طفيفة إثر حريق في يافة المحصرة. أنباء لبنان تتحدث عن غارة إسرائيلية على منطقة علي الطاهر في النبطية. الرئيس اللبناني يؤكد أن قراره اختيار المفاوضات مع إسرائيل تلقى دعم الطائفة الشيعية أيضا. والحرارة ترتفع يوم غد قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا الليلة. أكد مفتش الشرطة العام الجنرال دانيلي فينسيا الشرطة للقانون مشددا على أنها تطبق كل قرار صادر عن محكمة العدل العليا دون أن يرف لها أي جفن. وأوضح الجنرال ليفي أن الشرطة هي منظمة غير سياسية. وقد امتنع المتحدث باسم الشرطة الكولونيل أريه دورون الليلة الماضية عن القول ما إذا كانت المنظمة ستتقيد بأمر محكمة العدل العليا، إذا كان متناقضا مع توجيهات وزير الأمن الوطني بن غفير، بل اكتفى بالقول إن الشرطة ستنصاع لمن يلزمها القانون بأن تنصاع له. في يافة الناصرة تعكف حاليا 8 طواقم من المطافئ مستعينة بأربع طائرات خاصة على السيطرة على حريق هائل شب في منطقة مفتوحة، وانتشرت ألسنته إلى ساحات عدد من المنازل والمركبات، وأفيد بإصابة 5 أشخاص بصورة طفيفة من جراء استنشاقهم الدخان. وبالقرب من عيلوت اندلع حريق آخر حيث تبذل مساع لإخماده. تفيد أنباء لبنان بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تلة علي الطاهر في قضاء النبطي. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أنه اختار المفاوضات مع إسرائيل لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. وأضاف أن هذه الخطوة تلقت دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. ومضى عون يقول أنه يتوقع أن تحمل زيارته المرتقبة لواشنطن ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. عند معبر لخيش أحبطت اليوم محاولة لتهريب آلاف السجائر إلى قطاع غزة وهي مخبأة داخل المئات من ثمار الأناناس، وتم ضبطها على متن شاحنة وكانت تحمل شحنة اشترتها شركة إسرائيلية وحصلت على موافقة ضمن آلية دخول المساعدات من القطاع الخاص، وكان من المقرر وصولها إلى معبر كرم شالوم كرم أبو سالم كجزء من مساعدات إنسانية، وتمت مصادرة الشاحنة وجميع محتوياتها.
7: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا. أورشليم القدس 28، تل أفيف 30، حيفا وجبال الجليل 29، 32 في الناصرة وبئر السبع، الجولان 33، اللد 31، و38 في إيلات. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيب يطير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
4: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ميكانيكس اثنين هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى، نحن معكم حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. شريان حجير بيكي، جوستين محميد بريك، روبيسون هولز ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البرنامج. اليوم راح في المونديال قبيل انطلاق المباريات الأخيرة، أربع مباريات ربع نهائي والتي ستكون على النحو التالي: فرنسا المغرب، إسبانيا بلجيكا، النرويج أمام إنجلترا، والأرجنتين أمام سويسرا. من هذه الثمانية منتخبات سيخرج بطل كأس العالم، حامل كأس العالم 2026. ولا تزال الضجة والضجيج والحديث يدور حول ما جرى في مباراة مصر أمام منتخب الأرجنتين، واللي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 خلال 11 دقيقة. صنع الأرجنتينيون المنقلب، واتهامات حكم المباراة الفرنسي بعدم احتساب ضربة جزاء 11 متر للمنتخب المصري، وإنما يعني صادق على الهدف. كان يجب كما علق المحللون والكثير من الحكام بأنه توجب على الحكم الفرنسي أن يصفر ضربة جزاء 11 متر لصالح محمد صلاح وألا يحتسب الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين. تحدثنا كثيرا في برامجنا اليوم وأمس عند بث المباراة عن هذا بشكل واضح وكبير، وتظل الأمور مفتوحة والاتحاد المصري يعترض وهنالك أمور كثيرة جدا، وفي مصر يتحدثون عن إنجاز كبير للمنتخب المصري الذي كما أجمع الكل بأنه خرج

0: الهدف هو واحد ووحيد، العودة للدرجة العليا بأسرع وقت ممكن.
1: تاتا نحط النقاط على الحروف بشكل واضح، ما تستطيع أن تذكره أنا بعرف أنك تتذكر الكل. أبرز اللاعبين من لاعبي التعزيز اللي أجوا موجودين حاليا، مين ضل من الموسم الماضي من اللاعبين الذي يرغب الكثيرون أن يشاهدوهم في الفريق؟
0: يعني أبقينا حارس المرمى ليوريك ديكليخ، رغم أنه كان في عنده عدة عروضات من الدرجة العليا بخط الدفاع، إضافة لبقاء عايد حبشي ومور برامي، ضمينا متان جوشا من هبوعيل تحت قفا، أبقينا عبد الله جابر ظهير أيسر بخط الوسط، أبقينا الشاب عدان جورين وضمينا لإله أوهاد حزوت، ورجعنا محمد عثمان وضمينا جونيور ديومندي من مكابي نتانيا، أبقينا أنطونيو سيفر ومحمد شاكر وأسيل كناني بالهجوم، وضمنا إلهم نواف بزيع وهاد برازيلاي. والفريق بعد كمان بنقصوا كمان لاعبين اللي هن يعني زي ما بيقولوا اللي ممكن يكونوا بالتشكيل أو ينافسوا على التشكيل، وكمان 3 لاعبين للكادر الموسع.
1: أجانب تعتمدون كيف بفهم منك على مندي تبع مكابي نتانيا ومحمد عثمان فقط لا غير؟
0: سافر وضيومندي
1: سيفر
0: محمد عثمان
1: سيفر
0: 3
1: سيفر فكرت
0: أجانب.
1: صار أنا اعتقدت أنه سيفر أصبح السؤال، سيفر إذا أجا عرض درجة عليا سيودع الريني ولا بدنا إياه بكل ثمن هكذا يكون لسان حالكم؟
0: لا سافر باقي بمكابي أبناء الرينا، زي ما حكيت عندنا هدف واضح أنه الفريق يصعد للدرجة العليا، لهيك إحنا معنيين جدا أنه يستمر وهو راح يستمر بالفريق.
1: طب حدثني عن يعني بتقول هذا اللاعب كيف اجوا عريني، شو هل اغراء مادي اكثر؟ يعني بتعرف في بعض زي سيفه زي محمد عثمان زي جورين انا عارف حزوت يعني كان طلب كبير، وانا بعرف طبعا شاكر قصدي محمد شاكر كيف تنو اجوه، يعني شو هل هو اغراء مادي اكثر؟
0: شوف، اول مهمه كانت لنا هي ابقاء اللاعبين الممتازين اللي احنا بنامن انه هن ممكن يساعدوا الفريق انه يرجع للدرجه العليا، وهن مكانتهم مش بالدرجه الممتازه، وقدرنا انه نبقي كمان الحارس وكمان حبشه وكمان عبد الله جابر وكمان محمد شكر، فهذا الاشي ساعدنا كثير، وكمان انطونيو سيفر هذا الاشي ساعدنا كثير انه نجلب لاعبين. من بعد ما هي اللاعبين بقيت الناس فهمت انه الفريق جد جدا بالعوده السريعه للدرجه العليا، ولهيك كان اهون علينا نضم لاعبين من الخارج بعد ما شافوا انه هاي اللاعبين اللي قسم كبير منهم اذا مش كلهم اول مره راح يلعبوا بالدرجه الممتازه، هن لاعبين درجه عليا كمان اليوم وكمان بالسابق. محمد عثمان تربطنا فيه علاقه مميزه طول الوقت، يعني هو لعب عندنا سنتين، وحتى لما انتقل لطبريه كانت العلاقه ممتازه، وحاولنا بشهر واحد نعود نرجعه لكن طبريه ما قدرتش استغني عنه، فكان مش صعب جدا انه نرجعه رغم انه كان بالدرجه الممتازه بسبب هو تعلقه بالفريق وبالناس الموجوده فيه. والمهاجم وهاد برازيلاي ولاعب خط الوسط وهاد حزوت والمدافع متان جوشا بعد ما شافوا هاي اللاعبين المستمر وعم تمضي في مكابي ابناء الرقني فضلوا مكابي ابناء الرقني على الفرق اخرى بالدرجه الممتازه، وكمان قسم منهم كان عندهم كمان عروضات بالدرجه العليا ولكن فضلوا انه يجوا على مكابي ابناء الرقني.
1: طيب انا بدي منك هون للمستمع المدرب لأور روفين هو اللي راح يواصل اللي مسك الفريق، يعني اجته فرصه انه يغلب الكولتس ما غلبش الكولتس، كان فريق بكي تحدثت انه فريق
0: هو وصلنا للفرصة انه نغلب الفريق الكولتس فريق يبقى، فهي كمان شيء يعني لصالحه، احنا مش انه هو وصل واخفق، هو بسبب النتائج اللي عملها بالبداية وصلنا لمرحلة انه نغلب الفريق الكولتس فريق يبقى، وكمان حتى بهي المباراة الشيء ما كانش بداية، يعني بالاخر لو ركلة الجزاء تسددت كان ما حدش بيعرف وين بنكون اليوم.
1: كان انت بالدرجة العليا ممكن ممكن لا، على كل حال بتحكي مزبوط. اقنع المستمع انه هذا المدرب مناسب من اجل ارتقاء فريق وما عندوش اي تجربة لقيادة فريق في مثل هذه المواقف.
0: شوف كمان مرة بالاخر احنا اشتغلنا مع ليو روفين 3 اشهر بالدرجة العليا، شفنا فيها كتير اشياء ايجابية زي ما حكيت قبل، هو اللي ابقى امال للفريق من بعد ما الكل رفع ايديه تقريبا، شفنا كيف المدرب بتعامل مع اللاعبين، شفنا كيف المدرب بتعامل مع اليوم يوم اللي موجود فيه الفريق، قسم كبير من اللاعبين بقوا عشان المدرب اليور روبين باقي، الحق وقال له كمان انه في لاعبين اللي جابهن الفريق وهو كان واحد من الاسباب اللي عشانهن اجوا هاي اللاعبين، احنا مأمنين جدا فيه بقدراته. انا بعرفش مدرب بالدرجه الممتازه يعني عنده هاي الخبره انه يصعد كل سنه بيصعدوا مدربين مختلفين، ما فيش هناك مدرب اللي هو نقول عنه يعني
1: مقاول ارتقاءات
0: عنده مقاول ارتقاءات بالدرجه الممتازه، وكمان يعني

0: اخر المدربين بالدوري المحلي عندنا عمال يكون نفس في كل الدوريات، ف عشان هيك احنا مآمنين بقدراته للروبين، واحنا بنآمن كلنا ثقة انه هو الشخص المناسب اللي يقود السفينة لمكانها الطبيعي.
1: طيب ما بعرف، بدنا نسألك انه جس نبض الجمهور على التجديد موجود ولا لسه الجمهور ملتهي بكأس العالم 2026 اكثر؟
0: اول شيء لا شك انه خيبة الامل بدها شوية وقت تنها تمرق.
1: انت تعرف منيح، اربع خمس انتصارات محل اول، جمهور بصير يجي اكثر من درجة عليا.
0: اكيد اكيد، يعني من ناحيه هي هذا الاشي ببسط، من ناحيه تاني واحد بكون انه للاسف احنا الجماهير المحليه والجماهير العربيه تركض اكثر وراء النجاحات، ولكن هذا اشي طبيعي يعني موجود عندنا بالكره القدم المحليه. بس انا كل امل انه زي ما حكيت يعني كمان التعاقدات اللي عم بيسويها الفريق كمان بدايه موفقه من بدايه السنه راح ترجع الناس تلتف حول مكب ابناء رينا، وبالعكس حتى ممكن نشوف ناس جديده واوجه جديده بالمدرجات.
1: طيب تعال خدني على انطلاق التدريبات، المعسكر التدريبي، كل هاي الأمور، ما يسبق انطلاق الدوري كمان مرة، شوي عم بقرب كأس التوتو قريب.
0: احنا موجودين بالأسبوع الثاني، احنا موجودين بالأسبوع الثاني بالتحضيرات، في عنا ثلاث مباريات تدريبية قبل للمعسكر التدريبي في بولندا في نفس المكان اللي كنا موجودين فيه باخر ثلاث سنين بكراكوف. المعسكر التدريبي راح يكون من 19 ل 27 سبعة، من قبل هالفريق راح يلعب مع هطوعيل عفو لمكابر سليه هطوعيل عكا مباراة تحضيرية، وبالمعسكر التدريبي راح يكون عندنا مباراة امام كريات شموني وامام فريق من الدوري القبرص الاول، ويعني التحضيرات على قدم وساق.
1: طيب خلينا نروح معك على الفرق، تعرف بقول لك اللي انا بطلع على فريق اهم، المعادله مش دائما مزبوطه، كمان في فرق منافسه، في فرق عم تتحضر بدك تحط لها كونترا لهي الفرق طبعا من ناحيه لعيبه وتتفرج شو بيعملوا، ما بعرف حتى نشوف وجهه نظرك في هذا الامر، مين الفرق اللي شايفه مطلع عليه؟
0: اول شيء في فرق اللي بتحكي وفي فرق اللي بتجهز وفي فرق اللي بتحاول تنافس، ولكن صراحه يعني احنا مش نطلعش على غيرنا بهاي المرحلة بتاتا، يعني احنا واثقين من اللاعبين اللي جبناها واللي بدنا نجيبها وواثقين بقدرات الفريق. بتخيل انه باك الدوري لازم هو اللي يطلع على مكابي ابناء الرينا ويخاف من مكابي ابناء الرينا واللاعبين الموجودة عنده،
1: حتى أجدود.
0: طبعا انا بنظري يعني الكادر اللي عم بنبنى بمكابي ابناء الرينا هو بالمرحلة هاي اقوى كادر موجود بالدرجة الممتازة، ولكن كل هذا الحكي على الورق بالاخر هاي الامور هي بحاجة لنا نشوفها بارض الملعب كمان. ولكن صراحة احنا بتحضيراتنا لا بنطلع لا على أجدود ولا على ابن يهودا ولا على ريشون اللي هن بيحكوا هن بدني نفسه، بنطلع بس على حالنا.
1: طيب تعتنى نقول لك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك احمد جابر مدير عام فريق مكابي ابناء الرينا، شكرا جزيلا. ونترك اتحاد ابناء سخنين هذه المره من وجهه اخرى لانه الاداره راح يكونوا عندنا يوم الجمعه ان شاء الله في مقابله. الجمهور الالتراس، الجمهور يعد العده للمساعده والاجتماع خاص نهايه هذا الاسبوع، احد هؤلاء هو المشجع، وطبعا بنعرفه احنا من الجانب الطبي في مقابلات طبيه، ولكن اليوم نضع ذلك جانبا، نتحدث معه كمشجع متحمس. من بس نقول عندما نقول نترجم أهيد صاروف إياك ثم إياك ترجمها مشجع محروق أيها المستمع، شجعها ترجمها مشجع متحمس. هو فادي سيد أحمد، تحية لك، مساء الخير فادي.
2: مساء الخير لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين.
1: شو في عندكم نهاية الأسبوع؟
2: أول شيء قبل ما يكون شوفي عندنا نهاية الأسبوع، أول شيء باسم كل جمهور اتحاد أبناء سخنين نشكر الأخ محمد أبو يونس على ما قدمه على مدار 15 سنة لفريق اتحاد أبناء سخنين وبقاؤه في الدرجة العليا، وسلموا بدرجة عليا وشيء متشكره. وطبيعي نبارك للأخ خالد الدوكي أبو الطارق على حمل هاي الأمانة الصعبة، نتمنى له إن شاء الله بس التوفيق. هاي أول شيء. يوم السبت في اجتماع كبير راح يكون مع جمهور فريق اتحاد أبناء سخنين من النقب للجولان، ندعي الكل الساعة واحدة راح يكون اجتماع لكل الجمهور مع الطاقم الإداري الطاقم المهني واللاعبين. فطلبنا احنا انه تنفتح صفحة جديدة مع الإدارة. طبيعي بالسابق كان في شوية جفا بين الجمهور وبين الإدارة. خالد الدوخي فادح إيديه تنتين لكل الجمهور انه بده يحط ايديه بالمساعده عشان ينجح الفريق. هل الدوخي بكفيش لحاله؟ الجمهور بكفيش لحاله؟ كلياتنا بنكمل بعض. عشان هيك وكمان خالد الدوخي ابو الطارق كمان قبل 4 ايام دعيناه على اجتماع لمجد مصادره من الجمهور، نبى الدعوه والزلمي جاهز يحط ايده بايدين الجمهور عشان نجاح فريق اتحاد ابناء تخنيف.
1: شو انا بدي اسالك وباخذ انا الجانب الاخر، ليش يعني لازم يدخل الجمهور؟ شو جمهور اداره؟ الجمهور بيشتري يعني كان خاب امل من بطاقات العام بسخنين، الجمهور تجند واعطى الى اخره، ليش انه يكون في هذا التعاون يعني المهني او الغير مهني بين جمهور وبين يعني شفت انت شفت فرق ثانيه يعني في مكابي تل ابيب ولا هبول تل ابيب ولا مكابي حيفا ولا مكابي نتانيا
2: بيقعدوا حاطين
1: شيء جديد يعني رايحين على شيء جديد
2: بيختار لاعبين. احنا كل إشي الطاقم الفني شو بيختاروا لاعبين شو بدهم يعملوا هذا حق الشرعي والطبيعي. وإذا بتتذكر السنة الفاتت كان في جفا بين الجمهور، اليوم إنه بالدوحة يتواجد 700 مشاهد ولا 800 أنا بالنسبة لي هذا مش رقم. أنا كفادي سيد أحمد وكل المشجعين إحنا بدنا نرجع 2000 و3000 و4000
1: لاستاد الدوحه. طيب هسه بنرجع اذا الفريق قادرين وكيف الطرق الاجتماع وين راح ساعه واحده وين راح يكون؟
2: راح يكون في القصر الثقافي في سخنين في الجهه الغربيه من سخنين. اي حدا بيسال جمهورية سخنين مش راح يتوه، موجود قصر ثقافي مدينه سخنين اللي هو راح بيشرف كل الوسط العربي، راح تشوفه وشوف شات جديد كمان بسخنين في القصر الثقافي اللي بيقدر نعمل فيه فعاليات منهجية ولا منهجية لتستقطب كل الناس.
1: طيب بتقول الدعوات كيف تمت؟ هيك على وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة الفريق عامي ولا تم توجيه دعوات شخصية لبعض الأشخاص لمسؤولين في رابطة المشجعين؟
2: احنا من آمل بإشي اسمه تلقائي إن اليوم تأذن واحد واحد لا. اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي نشرنا اليوم الساعة واحدة على صفحة الفريق موجود على المنتدى على مجموعات الواتساب في كل محل نحاول ننشر. والدعوة هي عامة كيف أنا حكيت من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، أي شخص بحب الفريق حابب يسمع. وكمان بهذا اليوم رح نعمل حملة شراء بطاقات السنوية. إحنا بدنا نتجند كلياتنا نشتري بطاقات سنوية اليوم.
1: استنى شوي واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة، بدناش نخلط الأمور ببعض. كيف بدك تأكد إنه بدي الجمهور كتير؟ كيف عرفت وكيف بدك تعرف؟ هل في تجاوب؟
2: أول شيء اليوم تم بناء مجموعة واتساب اللي خلال بنيناها خلال أسبوع حوالي فيها بين 300-400 شخص. وهاي المجموعة لحالة بتقول إنه قديش في التفاف جماهيري. واليوم كل واحد موجود في المجموعة متفقين بده يدخل هاي المجموعة، بده يشتري بطاقة سنوية وبده يكون شريك في إنجاح الفريق السنة.
1: طيب
2: إنه نظلنا نكتب بس عن طريق الفيسبوك والإنستغرام وبس نعقب وننتقد، لا. اليوم إحنا كجمهور أول شيء علينا واجب، الواجب تشتري الاشتراك السنوي العادي، لا بنحكي عن منصة شرف ولا بنحكي أول شيء، تعالوا تنشتري البطاقة السنوية العادية اللي هي. وكمان خالد الدوخي قال عم مستعد عملكم إياها كمان بسعر منيح اللي تناسب كل شخص.
1: قديش سعر المتحدث عنه؟
2: راح تقريبا بتحكي بين 800-1000 شيكل إذا تيجي تحسبها على مدار السنة شيكل. حساب بسيط. اليوم إنه هو عامل البطاقة بسعر رخيص تلائم كل واحد بيقدر يشتريها. وبده يشتريها بزمان بيقدر، بده يشتري قسطها عن طريق بطاقة ائتمان بيقدر. يعني اليوم الزلمي معطي كل وسائل الراحة عشان الناس تشتري بطاقة ثانوية، تعالوا عم نشتريها. كمان هذا الاشي بيساعده، واحنا بدنا نساعده يجيب لعيبة يجيب ناس. اليوم لما بنشرب 2000 و3000 بطاقة بفوت له عليه 2 مليون 3 مليون شيكل، الزلمي بيقدر يتحرك بيقدر يجيب لعيبة. اليوم لما احنا فينا طلبات وكان في علينا واجب، اليوم انه تصل تخنيه اللعبة فيها 500 واحد مش طعمي، مش طعمي لكرة القدم.
1: طب اسمع بتقول انت من الاهداف انه نبدا نطلق حمله بيع البطاقات السنوية، هاي واحد. تنين يعني جاي كل الطاقم المهني واللاعبي والاداره كلياتها لايش مثلا؟ ليش لازم يجوا كل اللاعبي وليش الطاقم المهني ما دام الاشي اكثر مع الاداره؟ ليش؟ شو الهدف يعني؟ شو فيه زياده؟
2: مش سر انه كان العام كان في جفا بين حتى الطاقم الإداري مع شارون نيمر وكان مع الإدارة. اليوم من إحنا من 15 سنة من سنوات ما عدناش مع بعض قاعدي خلي إحنا بيت واحد يعني بالآخر الإدارة طاقم المهني الجمهور له نفس الهدف، تعالوا نقعد مع بعض، تعالوا نصفي القلوب، إذا في حدا عم يحامل إشي، إذا حدا زعلان، حدا عنده تذمر من إشي، حدا عنده اقتراح إيجابي اللي يساعد البيع بطاقات أكثر، بنعمل هاي القادي. اليوم هل كل واحد ورشت لحاله؟ لا، تعالوا نقعد زي إنه اليوم بيكون عيني زعلان من بعض، مش بقعد مع بعض، بس بتصفى القلوب وبترجع المي لمجاريها. ما مش سر وإنت بتعرف إنه كان في جفا بين الإدارة وبين الجمهور، فإحنا بدنا نرجعه، نحس إنه إحنا كلاتنا إيد واحدة. رجع الجمهور، رجع الفرحة لكل بيت.
1: طيب مين في إدارة، مين بيجي مع خالد دوخي إدارة، مين أعضاء الإدارة اللي انضموا للفريق
2: لحد إسه؟ هو يعني الإدارة اللي كانت موجودة
1: يعني لحد إسه فريق الرجل الواحد حاليا
2: لحد إسه، وهو قال مرة ومتين وثلاثة
1: لا لا لا, لا, لا, لا لا هاي كلمة اللي بيشوف في حاله برنامجنا ممنوع ما عدناش ننطقها، اللي بيشوف في حاله أهل واللي بيشوف حاله قادر.
2: لا ما هو اليوم بدك رجل أعمال يحط مصائي يعني
1: هذا الشغل مش هذا الشغل الإدارة بتبادر لإله، مش بتعلني اللي بيحب يجي، هذا انتهى، اللي بيحب يجي ما حدا بيجي. إسا سؤالي لإلك، هل في مع خالد دوخي أنتم كمسؤولين في رابط المشجعين إدارة، شفتوا أعضاء إدارة عم تشتغل مع خالد، في حدا بيركن عليه بيعته؟ هو راح يكون عندنا طلب إنه أجلوني اليوم من أجله، راح نسأل وياه الأسري. أنتم كطاقم
2: عارفين؟ إحنا كطاقم نسألنا بالوقت الحالي بعد يعني اليوم هو رئيس إدارة مدير فريق لحد هاي اللحظة ما فيش.
1: أنا بعرف تنين أشخاص مهمين بيشتغلوا خلف الكواليس طلبوا إنه ما نذكرش اسمهن لأنه حاليا مش رسميين، وأنا
2: بتفهم إنه اليوم إشي رسمي مش موجود. هاي الشائعات الإدارية إحنا نركن عليه، إحنا كجمهور وظيفتنا كجمهور، أنا جمهور، أنا ما راح اليوم أعمل تعاقدات مع لاعبين ولا مع إدارة ولا مع مدربين، أنا اليوم وظيفتي كجمهور نرجع الجمهور. أنا اليوم لما أنا مبارح والله بشوف لعبة مصر كيف الالتفات، كيف الناس قاعدة من الكبير للصغير بحضر اللعبة، وكمان قبل 10 سنين كانت هاي الشغلات موجودة بسخنين، ومن نرجعها محبة الناس للفريق.
1: عندكم خطة عندكم خطة لإعادة هذا الأمر؟ في خطة، في برنامج موضوع؟
2: أول خطة إحنا عاملينها، تعالوا نقعد يوم السبت مع بعض عشان نرجع المحبة والإلفة ونرجع بين الإدارة واللاعبين والجمهور.
1: كديش بيرضيك إنه يتنباع بطاقات سنوية هذا الموسم، تانو تقول بدية عملية النجاح؟
2: ما هو اليوم هاي
1: أنا بحكيش يوم السبت تحديدا، يعني من هون تبدأ الموسم.
2: إذا اليوم السبت إحنا قدرنا نبيع 300-400 بطاقة ممتاز، وكمان أسبوع بده ينباع. لأبو اليوم إحنا شايفين الأخ أبو الطارق عم بيشتغل، اليوم صار ماضي من 5 لاعبين، وكمان وعد من هون.
1: مين اللاعب اللي صاروا موقع مع هالنهاية؟
2: اتوقع مع المدافع الأيسر، بالتأكيد متابع، وكمان في مهاجم اللي جابوه من برغاليا وعم بيشتغلوا، كيف بعرف انه عم بيشتغل بهدوء؟
1: انا بدي اسالك سؤال، هذول التعزيز اللي عم بيجي، انت متابع وانت كمان بتعرف رياضه غير انك هذا، وإذا كان فيهن منيح؟ أنا ما بقول لا، بسألك وإذا كان فيهن منيح هاي الأسماء وهاي اللاعبين؟
2: أنا شخصيا عندي ثقة كاملة في المدرب يوسف كسير.
1: خلص جواب.
2: لأنه مدرب صلوا حوالي 15 سنة موجود في الدرجة العليا، بيعرف اللاعب، وأنا مش راح يخيب أملي فيه. إحنا شخصيا مأمنين فيه،
1: مزبوط.
2: أنا مأمن فيه
1: مزبوط، بس بدون نجاحات. أما هو يعني الحق يقال هو مناسب لفريق اتحاد أبناء سخنين، مناسب
2: بالضبط. اليوم احنا مش مكابي تل أبيب، مش مكابي خيفا، وكمان الجمهور منفعش يكون عنده طموحات اكثر من اللازم.
1: يعني مدرب طار من بيطار الكوز، طار من ابو عيل تل أبيب، طار من مكابي نتانيا، طار
2: مكابي نتانيا عامل معاه هنتيني بتجنن، كانوا
1: وبعدين محل... وبعدين
2: اختلفوا مع الاداره لاسباب
1: مش مشكله
2: انه احنا اليوم كله كان يطالب في تغيير،
1: ترى مش مشكله. هو مدرب هو مدرب مناسب لاتحاد ابناء سخنين، وكثير مره كثير مرات الإشي المناسب أحسن من أي إشي آخر، يعني متفهم للطبيعة، متفهم للجو، للأوضاع، ممكن سخنين يناسبه أحسن له من بيطار. شفت مثلا شارون ميمير ناسب الريني، صار بده يدرب واحد منهم جوجوخ، بده يدرب ريال مدريد وهو بده المنتخب، بتعرف وين اليوم صفة.
2: أنا شخصيا كثير متفائل من السنة جدا، بس مش متفائل إنه نخلص محل ثالث رابع، اليوم احنا ما بنقدر اليوم نقول احنا بدنا نتفوق على مكابة الأبيب اللي مزيتها 120 مليون شيكل ولا بطاقة القوت. اليوم فريق اتحاد ابناء سخنين مر اخر 15 سنة احنا كنا مرتين بلوف علوي. يعني احنا اليوم نبني فريق نلعب فوتبول نستمتع حتى تعرف شو لو كنا مثلا خسرنا 2-1 بالدوحة وشفنا الفريق بلعب فوتبول نطلع مبسوطين.
1: اذا اللقاء في القصر الثقافي يوم السبت الساعة 1:00 الجماهير مدعوة طبعا لحضور هذا الاجتماع مع الطاقم المهني التدريبي الفني
2: والمهني. يجي كمان حدا من مكان ويصور ويشوف ويتابعوا الأمور.
1: انا والله كان بودي ولكن سأغادر البلاد الى الولايات المتحدة الامريكية بعد برنامج ملاعب وهداف يوم الجمعة انا والزملاء باسل زريك ويوسف شداد عباس صوان لننقل من هناك نصف النهائي ونصف النهائي والنهائي لصالحكم. إيه ما هذا يعني اللي قدرنا عليه نعمله حاليا بنحاول نشوف شو بنقدر نعمل لأننا سنكون مشغولين فيه ولكن هي بدينا اليوم حتى لا نهمل هذا الموضوع لأهميته. فادي سيد أحمد شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا إلى اللقاء.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
4: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4:00 على راديو مكان.
1: الذكاء الاصطناعي AI نراه منذ بداية المونديال يعكر صفو الكثير من المشاهدين. هل هي حقيقة غير حقيقة؟ ما الذي يحدث؟ كيف يؤثر على المونديال على المباريات؟ يسرني أن استضيف البروفيسور ناجي عباس وهو مدير ثانوية جيمناسيا العلا في مدينة الناصرة وهو باحث له عدة أبحاث في AI وفي التعليم عن بعد وكل هذه الأمور يعني انغمس فيها منذ سنوات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك أيضا هو مشجع رياضي وله علاقة مع الرياضة كما الكثير من الأكاديميين. بروفيسور ناجي عباس تحية لك مساء الخير.
6: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين راديو مكان.
1: كده مستمتع بالمونديال حتى الآن؟
6: مستمتع طبعا لدرجة كبيرة. المونديال طبعا هي كل 4 سنوات شعور رائع شعور ممتاز اللي بعطينا طبعا انه نحضر المباريات ولكن في بعض المباريات اللي هي شوي صعبة للوقت تاعها اللي شوي بمنعني انه انا اشاهد المباريات ولكن انا بحاول قدر الامكان اشاهد المباريات لان هي متعة كل 4 سنوات.
1: طب كيف بتفسر مثلا بروفيسور ودكتور كتير يعني واكاديميين كيف بتفسر انه يعني إلهن علاقة بالرياضة بيحضروا بشكل كبير؟ يعني أنت اختصاصك مش رياضة، بروفيسور آخر اختصاص مش رياضة، دكتور آخر مش رياضة، ولكن وقت الرياضة ما بتشوف مستعد يتنازل عن كثير أشياء من شان يتابع. في تفسير هجوم الأكاديميين على الرياضة وكرة القدم؟
6: أخ محمد هي الرياضة هي بتوحد الجميع إن كان أكاديميين أو غير أكاديميين أو متعلمين أو غير متعلمين. هي الرياضة هي لغة الجماعة واللي بتوحد كل الفئات وكل الشرائح في المجتمع. عشان هيك أنا في بعض الأمور وبعض الشغلات اللي بفلت كل شيء عشان أشاهد هاي الأمور وأشاهد هاي الشغلات اللي هي المباريات كرة القدم اللي تعطي متعة لنا وبتغير الجو تاعنا كلياتنا للأحسن والأفضل.
1: طب تعال نأخذ الذكاء الاصطناعي AI عم بنشوف كتير. أنا بترك الجواب لإلك، أنا بس بذكر كلمة AI ذكاء اصطناعي ومونديال خدني وين بدك.
6: أخي محمد الذكاء الاصطناعي هو ثورة في جميع المجالات اللي احنا قاعدين شايفينها منتشر ان كانت في التعليمية او الطبية او الهندسية وكل الشغلات هاي. طبعا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي هي اجت مكملة ومساعدة للانسان، هي اجت ما اجت تسد محله. يعني احنا في التعليم نرى انه تقنيات الذكاء الاصطناعي اجت كأداة مساعدة للمعلم اللي بتخفف عنه الضغوطات اللي بتعطيه بعض البيانات بتعطيه بعض التحليلات اللي بتقف على الطالب الطالب على قدراته التعليمية، إن كان ضعيف إن كان مستوياته متوسطة أو قوية، شو اللي بحاجة لهذا الشغل. عشان هيك احنا بنشوف انه تقنيات الذكاء الاصطناعي اصبحت تنتشر في جميع المجالات، واحنا شايفين طبعا في كرة القدم وفي المونديال هنالك بعض التقنيات اللي هنالك بعض التقنيات الموجودة في مباريات كرة القدم. يعني احنا بنقدر نقول لك اخي محمد، هناك في تقنية التسلل الشبه آلية اللي بتحلل مواقع اللاعبين، الكرة طبعا الكرة الذكية اللي بتعطي مجسات وبتعطي مستشعرات للفار انه هل ترى الكرة عبرت خط المرمى او لا. عشان هيك هنالك كاميرات
1: ثلاثية هذا الأبعاد. كله ينخرط في الذكاء الاصطناعي
6: ينخرط في تقنية الذكاء الاصطناعي اللي بتعطي غات بتحدد مواقع اللاعبين، بتحدد مواقع الكرة، وبتساعد الحكم في إعطاء سرعة ودقة في اتخاذ القرارات. طبعا في النهاية طبعا هنالك بعض جوانب أخرى للذكاء الاصطناعي اللي هي طبعا بتوفر بيانات خلال المباراة، قديش التسديدات للكرة، قديش على عدد الركنيات، كل هذه تقنيات معينة اللي بتعطي إحصائيات لحظية في وقت المباراة اللي بتعطي هذا للناس قديش البيانات مهمة كتير كتير خلال المباراة.
1: هاي الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي له جوانب سلبية، عم بنشوف مرة تصريحات غير صحيحة، صور غير صحيحة، لفظ طبعا غير صحيحة. كيف يمكنني أن أعرف بروفيسور ناجي عباس الحقيقة من عدمها؟ وشو في أشياء سلبية يمكن أنت تخدني فيها بشؤون المونديال والذكاء الاصطناعي؟
6: طبعا أخي محمد، هنالك بعض المنتخبات اللي بحلوا الوقوف على الانكتب على قدرات اللاعبين، هل يترى هي قدرات متوسطة أو قوية. طبعا هن بيدخلوا بيانات عن طريق لاعبين معينين وبعطوا هاي البيانات إنه هل ترى هذا اللاعب شو بحاجة له، كيف احنا طلاب المدرسة شو القدرات اللي بنحتاجها الطالب. هنالك بعض البيانات اللي المنتخبات بدخلوا بيانات لاعبي، شو الخطة العمل اللي بيمشوا معها، شو نقطة ضعفه وشو نقطة قوته لهذا اللاعب. مرات هاي البنات تخطئ او بتعطي مرات تنبؤات من المنتخب اللي بده يفوز في البطولة عن طريق ادخال بيانات لهي التقنيات، ويمكن هاي طبعا التقنيات تفشل في هذا الاشي وما تعطيك الطريقة الصحيحة وما تعطيك النتيجة الصحيحة لهذا الاشي. عشان هيك هنالك بعض التقنيات اللي ما بتعطيك الطريقة الصحيحة لهذا الاشي.
1: طيب ممكن نروح معك اشياء شخصية على المونديال؟
6: تفضل.
1: منتخبك المفضل مين؟
6: كمنتخب المفضل الارجنتين.
1: اوه بس
6: طبعا بالامس طبعا كان هنالك طبعا صراع بين المشاعر وبين التضامن مع المنتخب مصر كل شيء، ولكن طبعا كمتضامن انا كنت مع المنتخب المصري، ولكن طبعا للاسف كمان كان في قرارات.
1: هذا سؤالي لك، حسب رأي فوز مستحق كان ولا؟
6: طبعا لا، ما كانش مستحق، كان في هناك قرارات خاطئه من قبل المدرب. عشان هيك اخي محمد في تقنيه الذكاء الاصطناعي في الكاميرات بالرغم انه كان في مخالفه ولكن القرار النهائي كان بيد الحكم. عشان هيك احنا دائما بنقول انه تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا مره بتصيب معك، دائما القرار النهائي بيكون للحكم. عشان هيك التقنيات هي مكمله واداه للحكم كلها.
1: مين شايف منتخب عن جد قوي وممكن يصل بعيد من
6: البين 8 الى 8 شايف الفريق اللي هو قاعد متماسك، وطبعا اللي هو قاعد بيضرب جوال وعنده تماسك هو منتخب فرنسا اللي انا شايفه راح يوصل للمرحله النهائيه. منتخب اسبانيا كمان انا برشح. منتخب الارجنتين بالامس انا تفاجأت من الاداء اللي كان موجود فيه وما كانش موجود في الاداء العالي اللي كان موجود فيه.
1: حتى دير بالك قبلها بالراس الاخضر كمان، يعني ما كان
6: يعني برضه كمان الراس الاخضر كان لو شوي صغير كمان غلب الراس الاخضر كان شوي عامل مفاجاه مع منتخب الارجنتين. انا تفاجأت امبارح من منتخب الارجنتين اللي يعني كان اداؤه كان متدني وما كانش عالي، كان باللحظه العشر دقائق الفتره هاي اللي شوي من لحظه الخطا الحكم لحديت ما انضرب الجول ساعتها كان في انهيار للمنتخب المصري واللي قلبوا النتيجه 3-2.
1: وسعدنا بالحديث اليك يا بروفيسور ناجي عباس مدير ثانويه جمناسيا العلا. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا جزيلا.
1: ومساء الخير للمحلل الشؤون كره السله هذا اليوم يوسف رزق.
7: مساء الخير استاذ محمد.
1: تعال على ابرز النتائج، تعال على الموندو باسكت. فريق المنتخب الاسرائيلي مخيب للامال، كرواتيا بفوز 103-75 على منتخب اسرائيل.
7: منتخب كرواتيا شفنا بلعبه اسرائيل وكرواتيا بالمباراه الثانيه، طبعا كرواتيا فرضت سيطرتها من بدايه اللعبه يعني، والمنتخب الاسرائيلي ما قدرش يجاريها، عانى دفاعيا بالربع الثاني والثالث وما قدرش يعوض بالربع الرابع. كان الاشي متوقع شوي مع انه ياما دار اللي هو تفوق باللعبتين، حط لك 31 نقطة ضد المنتخب الالماني، 20 نقطة امام المنتخب الكرواتي، ما كان كافي.
1: طب تعرف يعني بالحالتين خسارة، كمان ألبانيا غلبوا منتخب إسرائيل 92-86. شو الوضع مشانك؟ أعطينا وضع منتخب إسرائيل حاليا في هذا الوضع.
7: حاليا منتخب إسرائيل اللي تواصل بالمرتبة الثالثة بعد المنتخب الألماني اللي احتل صدارة المجموعة والمنتخب الكرواتي، وهيك هو بتأهل للبلاي أوف اللي وراه، وحط حاله بمجموعة صعبة جدا اللي فيها ألمانيا، كرواتيا، لاتفيا، بولندا، هولندا. اللي إشي إنه ثلاث منتخبات من هاي الستة راح يتأهلوا للمجموعة اللي وراها. بوجود ألمانيا، كرواتيا، ولاتفيا، هذا الإشي شوي صعب عليهم.
1: يعني محل أول يعني بدها تقول لي بدها تلعب على محل ثالث، يعني محل أول تاني شبه مفقود.
7: هو خلص بتوقع إنه يعني منتخب إسرائيل كيف شفنا إحنا أوريدي شفنا يعني ضد ألمانيا وضد كرواتيا، ف شوي الأمل منه مفقود. في ناقص لعيبة اللي عندها أثر بالملعب، دفاع نشوف دفاع اللي هو هش في الملعب، ما فيش قوة اللي بتمسك لك لعب وبتاخد لعيب اللي بأخذ فرقة على ظهره، وما فيش حد بالملعب.
1: طيب أعطيني قراءة شاملة عامة عن المنتخبات اللي شايفها راح تروح بعيد.
7: كيف شفنا بالتصفيات منتخب كندا اللي هو عنده MVP كرة السلة في NBA اللي هو شاي جيلجس ألكسندر، عنده كمان يعني أكثر من لعيب مثل ديلان بروكس، أندرو نيمارد، لعب الفيسرز، لعبوا بعدين ولا خسارة في التصفيات، فازوا على جمهورية دومينيكان الفريق المنيح نوعا ما، ومنتخب جامايكا كمان بفارق تقريبا 40 نقطة. فبالنسبة لي منتخب كندا ممكن يفاجئ. منتخب صربيا طبعا بوجود نيكولا يوكيتش فاز على سويسرا، فاز على البوسنة والهرسك، 32 نقطة لنيكولا يوكيتش، لعب ميامي هيت كمان، يعني ما فيش بس نيكولا يوكيتش، صار في تنوع كمان في اللاعبين عند صربيا. الاشي اللي تعودنا عليه منتخب الألماني بطل النسخة السابقة اللي فاز على إسرائيل وفاز على قبرص بفارق حوالي 30 نقطة، دينيس شرودر لا يحتاج التعريف، 20 نقطة، 9 تمريرات حاسمة أمام إسرائيل، بطل العالم ما فيش شو نحكي عليه، وطبعا المنتخب الأمريكي اللي ما بيحتاج تعريف.
1: طيب وانت حكيت انه صار في مجموعات، في مجموعتها صعبة المنتخب الإسرائيلي، وانت بتبدأ التصفيات كيف الترتيب القادم؟
7: التصفيات لحد يعني كمان شهرين بدها تبلش، حوالي كمان 50 يوم المنتخب الإسرائيلي راح يلعب ضد المنتخب البولندي كيف حكينا، وبعدين راح يلعب ضد المنتخب اللاتفيا ومنتخب هولندا. عليه انه يفوز على القليل قدام منتخب هولندا حسب رأيي، لانه منتخب بولندا ومنتخب لاتفيا منتخبات صعبة.
1: طيب إذا في كمان بادي بطولة أوروبا للنساء، طبعا الفريق الأولمبي اللي مسميه العتوداء، إحنا حاليا منتخب إسرائيل متفوق على هنغاريا للنساء 67-48، متابع هاي الأمور ولا ثانوية عندك؟
7: أكيد بس ثانوية طبعا، لما نروح على البطولات نشوف. طبعا شفت إنه منتخب إسرائيل فوق المنتخب الهنغاري، منتخب إسرائيل بالنسبة للنساء عنده مستقبل جدا باهر، يعني بالنسبة لي راح يكون له كلمته في مستقبل كرة السلة الأوروبية. بس لما نحكي على بطولة الفيفا وورد كاب، هاي اللي بتاخذ كل العيون، تجذب كل العيون لها.
1: ليبرون جيمس تأكد إلى أين سيلعب، في سان كاودي، سان أنطونيو، جولدن؟
7: لحد الآن اللحظات الرسمية، أنا طبعا متابع لحظة بلحظة، خبر بخبر. الفرق اللي على قد ليبرون جيمس بأخذها بجدية واللي ممكن يوقع معها حاليا، أكثر فريق هو ممكن جولدن ستيت ووريورز، ويتواجد مع ستيف كيري في فريق واحد. ممكن كمان ناخد بعين الاعتبار فريق الفيلادلفيا 76رز المدجج بالنجوم هذا الموسم، شفنا تريد باهر جدا لجيلين براون المنتقل من بوستون سيلتكس. مقابل بول جورج اللاعب الخبرة والكبير بالسن شوي، فتفاجأنا من البوستن سلتكس. صار عندك فيلادلفيا 76رز هو المرشح الأول السنة الجاي، وبتواجد الـ MVP جوال إمبيد، تايريس ماكسي وعدة من النجوم، ليبرون جيمس بأخذ هذا الفريق على محمل الجد وممكن يوقع معهم. في يعني كمان أخبار تحكي أنه ممكن يعود على كليفلاند على بلده وفريقه السابق، وممكن ياخذ كمان معاه ابنه بروني جيمس.
1: ياخذه من الليكرز؟
7: ياخذه من الليكرز على كليفلاند، لانه الليكرز جدد معاه، بس حسب رايي الليكرز ما راح ياخذوا بروني ابنه على محمل الجد. بروني لاعب لفريق متوسط في الجي ليج، لانه شوي شفناه ضعيف في الان بي.
1: طيب شكرا لك يا يوسف رزق محللنا للشؤون السلي اليوم. شكرا يوسف، شكرا.
7: هلا هلا استاذ،
1: الى اللقاء الى اللقاء. تحيه مساء الخير المدرب المحلل احمد وهب.
8: تحيه محمد لك ولجميع المستمعين.
1: ما كان قد انتهى امام اربع مباريات، ثمانيه منتخبات مميزه. غدا انا سانقل مباراه فرنسا امام المغرب وستكون المحلل، خدني الى هذه المباراه. اسلوب فرنسا اسلوب المغرب بيقولوا متقارب، كثير من لعيبه فرنسا
8: متقارب بكول جدا، حتى ومن ناحيه الطريقه والاسلوب. المنتخب الفرنسي زي ما الكل بيعرف على انه بيلعب مع 4-2-3-1 في قسم الامام عثمان ديمبلي والسيد دوي وامبابي تشوماني ورابيو في وسط الملعب، ولكن محمد وهبي هي فريق أكثر من ديديشان، مدرب من المدرب ديديشان اللي هو مهتم في الفريق أكثر من ناحية تكتيكية. يعني احنا بنشوف انه فرنسا محمد تمشي مع دايما شوماني لكسر الهجمات، رافيو بنظام لعثمان ديبيلا أوليسي وديوي وإمبابي، كوندي ولوكا دين في الأطراف، لذلك هذا المنتخب بهاجم مع قديش عدد أكثر. ولكن إذا المغرب إذا تطلع في نتيجة طيبة ضد المنتخب الفرنسي، ممنوع تخبط غلطة مصر تلعب في 16 متر. هذا الفريق عنده لاعبين ممتازين، عنده في القسم إبراهيم دياس وناحي والحنوس والصابري، وفي النص عنده بوادي أحد أفضل لاعبي خط الوسط لاعب ليل، والعناوي لاعب روما، لاعبي خط وسط ممتازين مع دفاع جيد. وهون المباراة هتكون محمد تغطي في وسط الملعب وضغط في وسط الملعب، والأهم من ذلك أنه منع إمبابي يستلم الكرات هو ودوي وعثمان ديمبلي. لما أنت بتمنع مني أن يستلم الكرة بيصير أسهل تتعامل معها، لما أنت بيستلم الكرة فبيصير صعب بسبب عامل السرعة. لذلك راح تكون مباراة مش بسيطة، راح تكون مباراة متكافئة مع كل القوة الموجودة في فرنسا، لأنه المغرب أثبت نفسه كمنتخب جيد وكوحدة. وهون السؤال الخبرة والتجربة مين راح تكون أكثر،
1: إسبانيا بلجيكا ولو بخطوط عريضة؟
8: إسبانيا وبلجيكا هو الفريق الأفضل حتى الآن في المونديال محمد. إسبانيا ولا أي هدف سجل في مرمى، بيلعب في طريقة مع رودري كلاعب خط وسط متأخر لوحده، داني أولمو وبيدري أمامه، يمين يمال أوري سابال وأليكس باني في بانا في القسم الأمامي. منتخب اللي بيلعب بشكل ممتاز، طريقة هجومية تغطي ممتازة مساحات قصيرة جدا، وهذا الشيء اللي بيموز إيرويس ديلي بوينتي في طريقة اللعب وأسلوبه. بلجيكا فريق اللي يعني مش محافظ على أداء ثابت، يعني هناك مرة لوكاكو لما بدخل نشوف كاتاليرا أفضل من كده، بتشوف لما راسكن ولوكو بيكيو في وسط الماء في القسم الأمامي في يوم غير جيد، صعب جدا أشوف إنه البلجيكا تكون نت قوي لفرنسا لأسبانيا، بسبب إنه المنظمين ومرتبين. منتخب إسبانيا أكثر بكثير من منتخب بلجيكا، وكثير بيتعلق في كورتوا طبعا وكاستيني وكويكر في الدفاع ونتن أنجوي، هناك بيتعلق فين أي مباراة هنشوف. ولكن حسب رأيي إسبان أفضل في كل بارامتر بسبب في الطريقة والأسلوب وبسبب المساحات والمهارات الفردية عند هذا المنتخب.
1: نرجع إنجلترا، مدرستين كراب،
8: مدرستين كراب جدا جدا، ولكن هاري كين وهولندا محمد هون اللي هون اللي يعني بيت القصيد. ولكن إنجلترا حتى الآن ما كانش في هناك أداء ثابت، كثير بتعلق لاعب المفتاح داكلان رايس وأندرسون في وسط الملعب، بيلينغهام خلف هاري كين، كيف ممكن وساكا جوردون. حسب رأي الورقة الرابحة في منتخب إنجلترا جوردون أنتونو جوردون، هذا اللاعب اللي في طريقه إلى أحد أفضل الفرق لاعبي الفرق الكبرى في أوروبا في إسبانيا، هذا اللاعب حسب رأيي هو اللاعب المفتاح هو بيلينغهام وداكلان رايس الدفاع مش دائما متماسك، ستونز او كونسي مين راح منين يكون في الدفاع، وهذا الشيء اللي نقدر نقول انه راح تكون مباراه متكافئه جدا. ولكن النرويج مع هاري كين مع الدبابه، احنا بنقول هاري كين مع سيرلوت الكرات الثابته صعب جدا نقدر نشوف حدا بيقدر ياخذهم. انطونيو هذا نوسا هذا اللاعب اللي بنضم دائما مع باتريك بيرغ صانع الالعاب في وسط الملعب، واوتوغور منتخب متوازن منتخب جيد اثبت نفسه بالاخص ضد الفرنسي شفنا المنتخب، وحسب رايح راح تكون مباراه مش سهله مباراه متكافئه، وهون اللي بيخطي اقل هو اللي راح يفوز، واهم شيء لاعبين المفتاح كيف تغطيه لاعبين المفتاح، فهذا هناك راح تكون النتيجه بين هذول المنتخبات الاثنين. محمد
1: طيب نيجي على اللعبه للارجنتين وسويسرا، بتعرف الارجنتين من كان مقنع في معظم مباريات اللي لعبها، وبعدين على فكره هناك من قال عليه ان يلعب في كاس العرب تقريبا مع الاردن مع الجزائر مع مصر ثلاث مباريات مع منتخبات عربية. الارجنتين سويسرا فاز 0-0، واحد من اكثر المباريات مملي كانت للغايه 120
8: دقيقه. شاهدت المباراه محمد كانت مملة جدا جدا جدا بدون كره قدم، ولكن المنتخب السويسرا مع مرات يكن المدرب هو اكثر شيء طريقه دفاعيه بيلعب في 4-3-3 هذا المدرب، ما بين طبعا مع كانجي احنا بنذكر كلياتنا كانجي كعد افضل لاعب قد واجهك في وسط النص شاكا في وسط النص وامبولو في القسم الامامي، هذول اللاعبين مفروغ في وسط الملعب من ناحيه لاعبين عنده نجوم وعنده لاعبين جيدين وعندهم الناحية التكتيكية إلها دور كبير جدا، ولكن هون تلعب أمام الدوري الأوروبي الكرة القدم الأوروبية أمام جنوب أمريكا هناك المهارات الفردية والقوة الإضافية بدون شك ميسي، ولكن إيش النقطة الوحيدة حتى الآن قديش عم بقوله ميسي يا محمد، ولكن أنا بعدني بقول لك إنه مارادونا أفضل من ميسي. مارادونا تقدرش تستفيق ربع ساعة ثلث ساعة وعشر دقائق في مباراة خلال 90 دقيقة مع أنك عملت التغيير، ولكن لاعبين في هذه المستوى لازم خلال 90 دقيقة يكونوا جيدين، والأفضل إنه هناك عنده في وسط الملعب ميكاليستر أنسو فرنانديز وديبول لاعبين ممتازين خوليان ألفاريس ولوتارو مارتينيز دائما في هناك تبادل، ولكن ميسي بتلقي في الوقت المناسب وهاي قوة ميسي، ولكن أكثر الحلقة الأضعف عندهم روميرو وليساندروس مارتينيز في خلف الدفاع هناك المشكلة، وأمام فريق جيد أمام فريق وشوفنا أمام ضد مصر فريق متواضع جدا اللي لولا
1: هذا الأسلحية لحظة شو بالضبط نوقف عنده، دعنا نضع الأخطاء التحكيمية اللي يتحدث عنها الكثير جانبا، تعالت نأخذ الجانب المهني من هاي المباراة كيف شفت الأرجنتين ومصر؟
8: مصر في كل البارامتر من ناحيه الوقف على الارض ما كانوا افضل، ولكن الخطا وانا حكيتها قلت لك يا امبيريا انه تقدرش تلعب 90 دقيقه في منطقه 16، كان عليه انه يدخل لاعبي خط وسط اثنين على الاقل، وانا حكيت لك يا محمد لو ادخل بلا لاعب هجوم محمد صلاح ما كان جيد امبارح في اخر نص ساعه، لو ادخل لاعبي خط وسط اثنين اغلقوا ديبول واغلقوا انسو فرنانديز وسط الملعب منعوا منه يستلموا الكرات منعوا منه يوصلوا الكرات لميسي 10 سنين بجيب كانت الأرجنتين هدف، ولكن الأخطاء كانت أكثر من حسن من ناحية الانتشار من ناحية التبديلات والتبديلات اللي كانت خاطئة في نهاية الأمر كلفت الثمن غالي، قديش ممكن فريق وأنت يا محمد الأهداف أنت في السنغال في الدقيقة 86 أنت بجميع المباريات أنت في هولندا جميع المباريات دقيقة 70 وفوق الأعصاب بعد شيء تركيز عند اللاعبين، وهناك الأخطاء اللي بتصير بالجملة في كرة القدم وهناك استغلها الشيء الأرجنتين وأخطاء حسام حسن وأخطاء اللاعبين في الدفاع وسط الملعب في ذات المرات الفوز للأرجنتين، وحسب رأيي أنا مصر ظلموا كثير في فترات من التحكيم.
1: يعني بدنا تقول مصر والمغرب مثلوا الكرة العربية بشكل مشرف حتى اللحظة.
8: مشرف جدا جدا، ومصر أنا بقول لك كانت راح تكون محمد يمكن هزة أرضية لو مصر فازت على الأرجنتين، ولكن بعرفش إذا انتبهت لما مصر تقدمت 2-0 إنفانتينو حط إيده على رأسه. حط إيده على رأسه لما صارت 2-0 للأرجنتين وعلى الكاميرا بيّن أشكره يعني ذلك هذا إشي مش سهل يعني المغرب ومصر حسب رأيي من أفضل المنتخبات، مصر الأول مباراة بشيفن بهذا الشكل، وعجبني أكثر لاعب هيثم حسن هذا اللاعب عجبني بشكل رائع، قلت هذا اللاعب كيف بيلعب في أفضل حسن
1: ده صار في عليه طلب في فرق أوروبية ثلاث فرق أوروبية عليه طلب
8: محمد المهارات الفردية واللياقة البدنية والسرعة اللي عند هذا اللاعب وهو كان أحد أفضل اللاعبين ربما استبدل بسبب الإصابة بعرفش، ولكن مصر والمغرب ترجو إنه في كرة قدم في الوسط العربي وأفريقيا إنه في كرة قدم ومش بالصدفة إحنا نشوف 9 منتخبات من أفريقيا في كأس العالم، والامتحان الأكبر مغرب مع فرنسا كيف راح نشوف ياسين بونو حتى الان هو الحارس الممتاز بدون شك.
1: كيف تشوفه من قدام الصواريخ الاربعه؟
8: قدام الصواريخ لا تنساش
1: انه عندك بابي ديمبلي
8: وباركولا.
1: انا عسى باركولا دول الاربعه ديمبلي
8: هذول الاربعه باركولا
1: باركولا اوليسي ديمبلي وامبابي كيف بده يتعامل معه؟
8: مضبوط. لذلك كمان محمد تنساش شركي في وسط الملعب لاعب مانشستر سيتي خلاص لاعب ممتاز
1: لا فوتوا دقائق قليله بفوتوا دقائق قليله
8: ولكن كمان شوماني او رافيو او كوني احد في مين راح يلعب في وسط الملعب. فرنسا ابدا اذا اغلاق الرباعيه الاماميه بشكل سيء منعنا ان يوصل الطابات فيش حراس مشدده يمنع مين ان يستلموا الكره في اول لمسه فهذا الشيء اللي راح يكون هناك الاولويه لمنتخب المغرب. واذا فعل اشياء بتاخروا بسبب المهارات بسبب السرعه بالواحد سبب واحد على واحد راح يكون سعيد جدا. وخط الوسط بالامس كان بوادي او العيون او اليمين اللي راح يلعب العناوي مين راح يلعب غاد حسب رايي اغلاق مهم جدا لعثمان ديبيلي وديو لانه نعرف مصير مزراوي اشرف حكيمي بيخرجوا كثير الى القسم الامامي وهناك هذا الشيء ممنوع تعطيه المساحات. الامس قديش مهم بكره محمد قديش بتكون مهم جدا مساحات قصيره تغطيه قريبه بين اللاعبين فهذا مفتاح الفوز او هذا مفتاح النجاح للمنتخب المغربي. اذا تعطي مساحات صعب جدا تقدر تكون نت لهذا المنتخب.
1: اذا نلتقي غدا في البرلمان الرياضي وفي المباراه الساعه 11. شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك.
1: انتهى برنامجنا هذا اليوم. غدا الخميس ان شاء الله بعد اخبار الساعه الرابعه موعدنا في البرلمان الرياضي. اجمل تحيه من وسط البرنامج جوستين محمد بريل شريان حجير بيكي وروبسون هولز ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي غدا الساعه 4 برنامج الساعه 11 لعبه فرنسا مع المغرب. طابت اوقاتكم والى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
3: فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1، صح، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
3: فيلي سنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: عناوين الأخبار من مكان: 16 امرأة بحالة متوسطة إلى خطيرة في حي التور الأوريشلمي. ترامب يتعهد بضرب إيران الليلة بقوة مجددا. قادة الناتو يدعون إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. مفتش الشرطة العام يتعهد بتطبيق كل قرار يصدر عن محكمة العدل العليا. والحرارة ترتفع يوم غد قليلا.
6: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في حي الطور بأورشليم القدس أصيبت قبل قليل حوالي 16 امرأة بصورة متوسطة إلى خطيرة من جراء تعرضهن للتسميم، كما يبدو داخل صالون للتجميل، ولم تتضح بعد الملابسات. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في يافة الناصرة تعكف حاليا 8 طواقم من المطافئ مستعينة ب4 طائرات خاصة على السيطرة على حريق هائل شب في منطقة مفتوحة وانتشرت ألسنته إلى ساحات عدد من المنازل والمركبات، وأفيد بإصابة 5 أشخاص بصورة طفيفة من جراء استنشاقهم الدخان. وبالقرب من عيلوت اندلع حريق آخر حيث تبذل مساع لإخماده. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة هذه الليلة على الأرجح، وأضاف أن اتفاق بلاده مع إيران ينص على إيقافها البرنامج النووي، وإلا ستقوم بلاده بذلك. وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربات قوية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز. وقال مدير منظمة الموانئ في هرمز غان الإيرانية إن الولايات المتحدة استهدفت مرتين ميناء سيريك شرقي المحافظة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار بأحد الأرصفة. في أنقرة دعا قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في بيان ختامي لقمتهم إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجددوا التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما أعلن قادة الحلف عن زيادة الإنفاق الدفاعي وتعهدوا بتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مجددين دعمهم لأوكرانيا مع تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو في 2026. كما شددوا على تطوير قدرات الحلف العسكرية بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والتزامهم بالدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء. أكد مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفين صياع الشرطة للقانون، مشددا على أنها تطبق كل قرار صادر عن محكمة العدل العليا دون أن يرف لها أي جفن. وأوضح الجنرال ليفي أن الشرطة هي منظمة غير سياسية. وقد امتنع المتحدث باسم الشرطة الكولونيل أريه دورون الليلة الماضية عن القول ما إذا كانت المنظمة ستتقيد بأمر محكمة العدل العليا إذا كان متناقضا مع توجيهات وزير الأمن الوطني بن غفير، بل اكتفى بالقول إن الشرطة ستنصاع لمن يلزمها القانون بأن تنصاع له. في نتانيا أصيب عصر اليوم عامل عمره 40 عاما بصورة حرجة إثر سقوطه عن علو، وتحاول طواقم من نجمة داود الحمراء إنعاشه.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكر.

0: جولة المساء الإخبارية أينما كنتم مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الجولة. يرافقكم فيها محمد سلامة، شريهان حجير بيكي وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة، حريق كبير بين الناصرة ويافة الناصرة وطواقم الإطفاء تجد لمنع وصول ألسنة اللهب إلى مزيد من المنازل بعد احتراق منزلين وعدة سيارات، وقبل قليل إصابة 16 سيدة بحالات إغماء في مركز تجميلي في حي الطور شرقي أورشليم القدس. المفتش العام للشرطة يؤكد أن جهازه يلتزم بالقانون وسينفذ أي قرار تصدره محكمة العدل العليا دون تردد.
1: نحن بإخلاص ميتزكين تخوك متسايتين لخوك، وكل החלטה של בגץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף.
0: الرئيس ترامب يصعد لهجته تجاه إيران ويلوح بضربها مجددا هذه الليلة.
2: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight.
0: تصاعد الخلافات حول قانون أساس دراسة التوراة بعد رفض رئيس حزب دجل هاتورا موشيغافني أي تعديل على نصه. في جولة المساء أيضا، رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز يهدد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد في المدارس الثانوية. تنظيم تظاهرة الطيبة مساء اليوم احتجاجا على مخطط شارع رقم 444 الالتفافي. تزايد الشكاوى حول تقييد استخدام اللغة العربية في أماكن العمل، والاتحاد المصري لكرة القدم يقدم شكوى إلى الفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتسكي. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية المسائية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا من جديد في صدارة جولتنا لهذا المساء. إصابة 16 سيدة بحالات إغماء داخل أحد المراكز التجميلية، مركز واقع في حي الطور شرقي أورشليم القدس، حيث وصفت حالة المصابات بين متوسطة وخطيرة وتم نقلهن لتلقي العلاج. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، أي تفاصيل أخرى متوفرة حول هذه الحادثة إياد؟ أهلا بك.
3: أهلا بك سماح. بالفعل نحن نتحدث عن حادث استثنائي، حادث خطير. قوات من سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضا نجمة داود الحمراء كانت قد هرعت إلى المركز، مركز التجميل في حي الطور بشرقي أورشليم القدس، بعد أن وصل بلاغ حول إصابة 16 سيدة بالإغماء بصورة متوسطة إلى طفيفة إلى خطيرة. نحن نتحدث عن إصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة. طواقم نجمة داود الحمراء قدمت لهن الإسعافات الأولية وتم نقلهن إلى المشفى. في هذه الساعة سماح تواصل طواقم كبيرة من سلطة الإطفاء والإنقاذ عمليات التحقيق. يبدو أن هناك تسرب لمواد سامة أو تسمم وقع في هذا المركز، لذلك تم استدعاء هذه الطواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ للتحقيق في هذه المسألة، إلى جانب تواجد قوات شرطية كبيرة التي أيضا تحقق إلى جانب سلطة الإطفاء والإنقاذ. ولكن وفقا للتفاصيل الأولية، الحديث يدور كما يبدو عن حالة تسمم. 16 سيدة أصبنا بالإغماء بسبب استنشاق هذه المواد السامة في هذا المركز للتجميل في حي الطور بشرقي أورشليم القدس، ويبدو أن طواقم الإطفاء والإنقاذ استكملت نقل جميع المصابات إلى المستشفيات في العاصمة لتلقي العلاجات الطبية. ونحن نتحدث عن حالات كما ذكرتنا بين متوسطة إلى خطيرة، ونحن نتحدث عن حادث خطير جدا. هذه الإصابات، العدد الإصابات يعني كبير ليس بالعدد القليل، ولكن التحقيقات كما ذكرت في أوجها من قبل سلطة الإطفاء والإنقاذ التي تتحدث في هذه الأثناء ربما عن حالة تسمم في هذا المركز، ربما بسبب تسرب بمواد متسممة أو غاز معين، لذلك التحقيقات في أوجها ونحن لا نستطيع أن نشير إلى السبب بصورة مباشرة حتى هذه الساعة. بالطبع سماح، إذا جد من جديد سأعود لوافيكم بالتفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث الخطير في حي الطور.
0: بطبيعة الحال مراسل شؤون الشرطة إياد حارب، شكرا جزيلا إياد على هذه التفاصيل. شكرا لك. هذا في حي الطور. من هذه الحادثة نتحول الآن إلى يافة الناصرة، هناك طواقم الإطفاء والإنقاذ تواصل العمل على إخماد حريق واسع كان اندلع في منطقة مفتوحة بين يافة الناصرة وبير الأمير بمدينة الناصرة، وسط محاولات حثيثة لمنع وصول النيران إلى المنازل السكنية المجاورة، وقد امتدت ألسنة اللهب إلى منزلين في المنطقة وطالت عددا من السيارات متسببة باحتراقها وإحداث أضرار في الممتلكات المحيطة. طبعا إذا جد أيضا أي جديد على

0: הלאה.
1: אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת.
0: هذه التصريحات للجنرال داني ليفي جاءت على خلفية الجدل الذي أثارته أقوال المتحدث باسم الشرطة أريه دورون بعدما تهرب في مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أمس من الإجابة بشكل مباشر عن سؤال يتعلق بالجهة التي ستلتزم بها الشرطة في حال تعارض قرار لمحكمة العدل العليا مع توجيهات وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. الآن نتحول في جولة المساء مستمعينا إلى شأن آخر. في تصعيد جديد يهدد بانهيار التهدئة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربات جديدة لإيران خلال الساعات المقبلة بعد إعلانه انتهاء الاتفاق المؤقت وبدء موجة هجمات أمريكية جديدة، فيما وسعت طهران ردها باستهداف قواعد أمريكية في الخليج. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك شمعون.
2: مساء الخير سماح. إحباط وغضب شديدين من الرئيس ترامب تجاه إيران وتأكيده على هجوم مكثف هذه الليلة، دعينا نستمع.
3: And so we hit him very hard last night, very very probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out.
2: ضربنا إيران بشكل مكثف الليلة الماضية وقد نعيد الضربة مماثلة هذه الليلة أيضا، هذا تحذيري، سنرى كيف ستكون أمور لست راضيا عنهم. تحمل غير مسبوق من ترامب على الجمهورية الإسلامية خلال مشاركته سماح في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث ذكر احتمال السيطرة، ذكر مجددا يجب القول السيطرة على جزيرة خرق بوابة إيران لتصدير النفط، واعتبر ملغيا وقف إطلاق النار على مع النظام الملالي، دعينا نستمع.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
2: أعتقد بأن وقف إطلاق النار انتهى، لا أريد التعامل مع هذه الحثالة، هم مدرسة مريضة يقودهم نظام وأناس مرضى، إنهم أشرار عنيفون، ولو كان بيدهم سلاح نووي لكانوا استخدموه. هكذا ترامب بعد تسمية النظام الإيراني بسرطان يجب استئصاله، هكذا وفقا لترامب نوه الرئيس الأمريكي بأنه قد يسمح لفريق التفاوض الأمريكي بمواصلة الاتصالات مع إيران، مع أنه قال إن لا جدوى في الأمر. أضاف ترامب دائما في أنقرة سماح أن الرئيس التركي أردوغان كان سينضم إلى الحرب ضد إسرائيل حليفا لإيران، ولكنه أي ترامب منعه من ذلك، دعينا نستمع.
3: I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific. You know, he could have gone into the war. A lot of people yeah. saying, like with Bibi, I like Bibi. I think Bibi was a terrific wartime prime minister.
2: أحب أردوغان، فقد فرش البساط الأحمر أمامي، هو شخص رائع. أحب بنيامين نتنياهو أيضا، إنه قائد رائع في وقت الحرب، ولكنه أدلى بتصريحات قاسية تجاه تركيا الليلة الماضية. أردوغان كان سينضم، يمكن أن ينضم ويخوض الحرب، لأنه لا يحب إسرائيل كثيرا، وهو أشبه ببيبي ولم يخوض الحرب بسببه. هكذا ترامب، توتير السماح حد للغاية غير مسبوق حتى بمعايير الرئيس السليط. اللسان يأتي طبعا بعد وعقب تبادل ناري مكثف بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة مضيق هرمز فجر اليوم، 80 هدفا فأكثر ضربتها القوات الأمريكية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أكد أن هذه الضربات تأتي ردا على الاعتداءات الإيرانية على السفن الانفجارية وناقلات نفط في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين. الجمهورية الإسلامية كانت صعصعين، ووفقا لحرس الثوري تم تدمير عشرات

0: الأهداف الأمريكية في ضربات مضادة، لا سيما على قواعد أمريكية عسكرية في البحرين والكويت. وفقا للحرس الثوري قتل أحد عناصره في هذه الهجمات الأمريكية، فيما تمكنت القوات الحرس الثوري من إسقاط مسيرة للعدو وفقا لاصطلاحه. بعد عدة أيام من التهديدات الإيرانية السماح بقتل ترامب وأيضا قتل بنيامين نتنياهو انتقاما لقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، أكبر مستشاري المرشد الأعلى الحالي إبراهيم رزائي يرد على تحذيرات ترامب هذا اليوم، تحديدا احتلال جزيرة خرد، يقول: ننتظركم، ننتظر القوات الأمريكية ونعدكم بألا يخرج جندي أمريكي واحد حيا من هكذا عملية. أشير ختام السماح إلى أن أسعار النفط بطبيعة الحال والوقود تسجل في الساعات الأخيرة ارتفاعا ملموسا تجاه التصعيد الأخير.
1: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. وينضم إلينا الآن مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون.
2: أهلا بكم جميعا سماح.
1: قبل أن ننتقل للحديث عن الملف اللبناني، لابد أيضا أن نتطرق إلى جديد الملف الإيراني. حسب ما فهمت هناك ربما نقاشات أمنية خاصة للنظر في آخر التطورات، خصوصا في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن إيران واحتمال تسديد ضربة حتى الليلة لإيران. ماذا على صعيد الموقف الإسرائيلي الرسمي من كل هذه التطورات شمعون؟
2: نعم، بالفعل في ظل تصاعد الموقف ونحن نرى بأن الأمور تحتدم كما نرى واستمعنا قبل قليل، فإن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يجري في الساعات الأخيرة سلسلة مشاورات أمنية وجلسات تقييمية لدراسة الوضع. نشير بهذا الصدد أيضا سماح إلى أن الكابينت الموسع التأم ليلة الماضية وناقش كل الملفات، الملف الإيراني وكذلك الملف اللبناني سماح.
1: تعال الآن ننتقل أكثر شمعون إلى قضية لبنان. طبعا هناك استعدادات لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، فيما أكد في الجانب الآخر الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار المفاوضات. شمعون، هل من جديد طبعا على هذا الصعيد؟
2: نعم، أولا كانت هناك أنباء بأن إسرائيل نقلت لواشنطن مقترحا بنقل المفاوضات إلى إيطاليا في روما، ففي حين أن إسرائيل وافقت على ذلك بهدف التحرر من الضغوطات الأمريكية، فإن الجانب اللبناني يرفض ذلك. مصدر دبلوماسي رفيع المستوى تحدث إلينا قبل قليل من واشنطن ينفي ذلك جملة وتفصيلا. يوم الثلاثاء المقبل من المقرر سماح والمستمعون، يوم الثلاثاء القادم من المقرر أن تلتئم الطواقم الإسرائيلية واللبنانية على المسارين الدبلوماسي والعسكري برئاسة السفيرين يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية نادا محمد معوض في روما بإيطاليا. اليوم تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون، أشار في كلمة له خلال استقباله وفد الاتحاد الدولي لرجال الأعمال اللبنانيين، أشار إلى أنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو ويقادل الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان عليه أن يقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف على حد تعبيره. هذه الخطوة، قال الرئيس اللبناني، تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب، هكذا الرئيس اللبناني. من طرف إسرائيل هناك تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل ستواصل البقاء في الحزام الأمني، كلما شكلت منظمة حزب الله الإرهابية تهديدا على إسرائيل. فلنستمع إلى ما يقوله السفير الإسرائيلي رئيس الطاقم الإسرائيلي يحيى لايتر بهذا الصدد.
3: But somehow there's a narrative that's been developed over the years that Israel just lives with it. And now we've chosen not to live with it.
2: إذن يقول السفير خيلايتر، لسبب ما تبلورت على مر السنوات رواية مفادها بأن إسرائيل تقبل ببساطة الواقع، أما الآن قررنا أن لا نواصل التعايش مع هذا الواقع، لذلك نحن موجودون في المنطقة الأمنية في لبنان حتى لن يشكل حزب الله تهديدا لإسرائيل ولا تعود فيه الصواريخ لتخطي الحدود نحو مراكزنا السكانية، هكذا السفير لايتر. إذن استعدادات على قدم وساق. في الختام نشير إلى أن مصدرا دبلوماسيا لبنانيا يقول قبل قليل إن لبنان يشترط مشاركته في الجولة السادسة من المفاوضات الأسبوع المقبل في روما بانسحاب إسرائيلي من منطقتين زوتر الشرقية وفرون، هاتين المنطقتين نذكر تم تحديدهما كالمناطق التجريبية بموجبها سينسحب جيش الدفاع منها وستنقل السيطرة إلى الجيش اللبناني. حتى الآن نشير لم تتبلور بعد الآليات، آليات الإشراف والمراقبة لإسرائيل ولبنان، هذه الأمور هي قيد التحضير والاستعدادات بهذا الصدد.
1: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. وقبل أن ننتقل إلى ملف قطاع غزة، نتحول من جديد إلى حادثة حي الطور في شرقي أورشليم القدس وإصابة 16 سيدة بحالات إغماء وتسمم. محمد الغزاوي من سكان حي الطور ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك أستاذ محمد.
4: يعطيك العافية أختنا،
1: أهلا بك. ما الذي حدث تحديدا؟ يعني أي تفاصيل متوفرة لديكم حول هذه الحادثة؟
4: يا خيتي يا خيتي، عندنا صالون منار في حي الشيخ عنبر من الصالونات المشهورة والمعروفة يعني في المنطقة.
1: صالون مرخص محمد؟ صالون مرخص؟
4: المفروض إنه كانوا قطعت الكهرباء فاشتغل المولد الكهرباء واطلع اول اكسيد الكربون. وعشان طابع ارضي ومينوس واحد الصالون مينوس واحد
1: تحت الارض
4: فصارت حاله استماق لاكثر من 16 سيدة. الحمد لله كلهم يعني مهدى اخذوهم على المستشفيات.
1: محمد، كان حديث انه هناك 6 اصابات خطيره، هل هذا صحيح؟
4: انه خطيرة لانه كان مغمى عليهم، صحيح كان مغمى عليهم بشكل نهائي، التي اربعة طلعوا بمجهودهم الشخصي يعني برا الصالون، وتقريبا 12 اللي اضطرت المادة والإطفائية تساعدهم عشان يطلعوا. بس الاصابات الخطيرة اللي كان مغمى عليهم بشكل كامل، فالخطيرة بحددها المستشفى يعني، بس ان شاء الله نقوم بالسلامة كلهم حوافنا وإن شاء الله إنه
1: جميع السيدات من حي الطور. محمد،
4: جميع السيدات من حي الطور، جميع الصالون كتير مشهور وكتير مرتب يعني ما معروف سمعة الحسن هذا الصالون.
1: طبعا نتمنى السلامة لجميع السيدات في المركز التجميلي في حي الطور. محمد الغزاوي،
4: حاليا كلهم كلهم في المستشفيات، بس الإطفائية والشرطة اللي في
1: ما زالت موجودة في المكان
4: بيكملوا التحقيقات الأولية.
1: محمد الغزاوي من سكان حي الطور، شكرا جزيلا لك محمد، شكرا لك،
4: يعطيكم العافية،
1: أهلا بك. الآن نتحول من هذه القضية إلى قطاع غزة كما وعدناكم، وإعلان جيش الدفاع عن تصفية قيادي في وحدة النخبة الحمساوية ممن شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر في كيبوتس نيريم. للمزيد ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، مساء الخير.
5: مساء النور يا سماحة. كما ذكرت، جيش الدفاع قضى على قائد خلية النخبة الذي اقتحم هو وعدد آخر من عناصر حماس القرية التعاونية نيريم في مذبحة 7 أكتوبر. جيش الدفاع كان قد هاجم جنوب قطاع غزة وقضى على المدعو محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لمنظمة حماس خلال مجزرة 7 أكتوبر، حيث اقتحم القرية التعاونية كيبوتس نيريم. على مدار الحرب في الأشهر القريبة الماضية، قاد أبو طعيمة خلية نخبة نفذت كمائن ضد قوات جيش الدفاع خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دفعه بمخططات إضافية عمل على الحفاظ على جاهزية عناصر حركة حماس، وحاول تجنيد آخرين جدد إلى صفوف منظمة حماس والعمل ضد قوات جيش الدفاع. الناطق بلسان جيش الدفاع قال إن أبو طعيمي شكل تهديدا فوريا لقوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة، وتم تصفيته في غارة جوية دقيقة، معلنا أن قوات جيش الدفاع في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في الميدان وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري. سماح
1: مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن، شكرا لك. فاصل إعلاني.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
8: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
8: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. الآن نتحول إلى موضوع آخر، إلى حالة الحزن التي تسود قرية جديد المكر غدات مقتل محمد نعيمي وإصابة ابنه بجروح خطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
13: لم تمضي ساعات على جولة المفتش العام للشرطة في الشمال في محاولة لإظهار قبضة حديدية على الجريمة، حتى دوت الرصاصات لتكذب الوعود وتسجل دماء جديدة في طمرة وجديد المكر. في جديد المكر سقطت كل الخطوط الحمراء، مسلحون اقتحموا حرمة منزل عائلة عامي وحولوه في لحظات إلى مسرح إعدام. الضحية هو السبعيني محمود نعيمي، رجل أنهكته الأمراض وكان موصولا بجهاز الأكسجين لحظة اقتحام المسلحين لغرفته. لم يشفع له سنه ولا مرضه ولا حرمة بيته أمام رصاص الغدر الذي أصاب نجله أيضا بجراح خطيرة. كاميرا المراقبة التي وثقت الجريمة كشفت تفاصيل صادمة. مركبة تترصد ثم يترجل منها مسلحان يتقدمان بخطوات واثقة نحو الهدف، أحدهما يدخل ثم يعود إلى المركبة لا للهروب بل ليتأكد من تمام المهمة فيعود إلى الداخل مجددا ليجهز على ضحيته. مشهد يظهر مستوى من التوحش لا يكتفي بالقتل بل يحرص على التأكد من إنجاز الجريمة بدم بارد. الشرطة بدأت تحقيقاتها وتبحث عن رابط بين هذه الجريمة وسلسلة النزاعات الدموية في الشمال، وعلى رأسها الصراع بين تنظيم أبو لطيف وعائلة نعيمي. ومع ذلك تؤكد المعلومات أن الضحية محمود نعيمي لم يكن طرفا في هذا النزاع، نزاع حصد حتى الآن أكثر من 40 قتيلا بينهم من كانوا ضحايا أبرياء في صراع العمالقة الإجرامي. حين يقتل مسن على سرير المرض برصاص الجريمة المنظمة فإننا لا نتحدث فقط عن جريمة قتل، نتحدث عن انفلات أمني كسر جدار الخوف الأخير وبات يطارد المواطن في عقر داره. ومع كل جريمة جديدة يتكرس واقع مرير، وعود شرطية تتلاشى ومواطن يتحول إلى فريسة مستباحة أمام المجرمين يطاردونه حيث يشاءون حتى داخل منزله أو في مكان عمله دون أن يبقى لأي مكان معنى للأمان.
1: من آفة العنف والجريمة إلى الشؤون البرلمانية، الآن في سباق اللحظات الأخيرة داخل الائتلاف الحكومي تتصاعد الخلافات حول قانون أساس دراسة التوراة بعدما رفض رئيس حزب ديجلا تورا موشي غافني أي تعديل على نصه مهددا بإفشال القانون، فيما لوح رئيس الائتلاف أوفير كاتس بتقديم تحفظات في أزمة قد تعطل أيضا إقرار قانون تجميد أوامر اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك فالح.
14: يا هلا، تحياتي لك سماح، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: إذن الأزمة مع الأحزاب الحريدية تعود إلى الواجهة من جديد فالح؟
14: بدون أدنى شك، هي أصلا لم تنقطع لتعود سيما وهي كانت دائما في الواجهة. لاحظ سماح أنه عملية الخلافات والتجاذبات داخل الائتلاف هي باتت حتمية، فيما ونحن قريبون من موعد حل الكنيست، وبالتالي كلهم يعملون الآن بما فيها أيضا قتل المعارضة وفق تكتيك هندسة الخروج من الانتخابات أو هندسة الخروج إلى الانتخابات بشكل آمن بما يضمن مصالح كل حزب وحزب أمام جمهوره. ولعل ذروة النقاش والخلاف الآن ما بين الأحزاب الحريدية والحزب الحاكم الليكود هي تتمحور حول قانون أساس تعلم التوراة، سيما ومنذ عدة أيام تجري خلف الكواليس مفاوضات لإحداث تعديلات، إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون أساس تعلم التوراة. إلا أن جفني بنهاية المطاف عندما فهم أنه كلما قدم تنازلات أكثر كلما ازدادت الطلبات وتفريغ هذا القانون من جوهره من وجهة نظر الأحزاب الحريدية. لهذا اليوم صباحا أبلغ مكتب رئيس الوزراء بأنهم سيصوتون ضد القانون وسيواصلون مقاطعة الائتلاف بحالة، والليكود ذهب باتجاه الإبقاء على هذه التعديلات. الآن في هذه اللحظات وفق مصادر مطلعة سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جفني من جهة ودرع من جهة أخرى من أجل حل هذا الإشكال، رغم أنه كل الأطراف حتى من داخل مكتب رئيس الوزراء يتحدثون على أن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود وإلى نفق بدون ضوء، علما والأزمة أكبر مما تمكنهم تجاوزها، سيما وهنالك من يصر على أن يحدث موازنة ما بين طلاب المعاهد الدينية ومقدمي الخدمة العسكرية، بمعنى منحهم جميع المزايا، الأمر الذي أيضا أبدت عليه تحفظات شديدة المستشارة القانونية للكنيست. جزء من نواب الليكود يتحدثون بشكل علني أنه إذا ما بقي الحال على ما هو عليه سيصوتون ضد القانون، الأمر الذي بطبيعة الحال يلقي بظلاله على شكل غضب لدى الأحزاب الحريدية التي حتى اللحظة تصر على مواصلة الدفع بالقانون بصيغته الأولى التي عملوا عليها وناقشوها في اللجنة الخارجية والأمن. هل سينجح نتنياهو بإقناع مرة أخرى مجددا الأحزاب الحريدية؟ أنا أكاد أجزم أنه لا، على الأقل هذا ما أستشفه من كل الجهات التي أتحدث معها. دقائق وستبدأ جلسة نتنياهو مع الأطراف الحريدية التي من الواضح لن تقود إلى زحزحة في هذا الموضوع.
1: فالح حبيب شكرا جزيلا فالح، شكرا لك.
14: أرحب بساعتنا.
1: الآن من الحزب إلى الشؤون التعليمية، رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيريز يهدد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد في المدارس الثانوية في حال عدم معالجة وزارة التعليم القضايا الهامة في الجهاز التعليمي. المزيد في تقرير مراسلنا للشؤون التعليمية وسام جبر.
15: في مؤتمر صحفي خاص وخلال لقائه بممثل وسائل الإعلام، بعث رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية السيد ران إيرز رسالة واضحة مفادها أن وزير التعليم الحالي فشلا ذريعا في إدارة الجهاز التعليمي في البلاد. وقال السيد ران إيرز موجها انتقادات شديدة للغاية إلى وزير التعليم يوف قيش، قال إنه فشل في أداء مهام منصبه وأنه لا يعرف كيف يدير هذا الجهاز الهام. وهدد السيد رانيرز بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد في حال عدم وضع الحلول المناسبة لمختلف القضايا الحارقة في الجهاز التعليمي. وأضاف قائلا إن الوزير يوف قيش يفتقر إلى الرؤية والطموح والإدارة لقيادة إصلاحات حقيقية في الجهاز التعليمي. وعدد السيد ران إيرز أخطاء وزير التعليم يوف قيش، من أبرزها إخفاء المعلومات بخصوص علامات الطلاب وأنه يريد إقالة مدير عام السلطة القطرية للقياس والتقييم، وأنه ضلل الجمهور عندما ادعى بأن علامات امتحانات الثانوية العامة البقروت تحسنت بنسبة تصل إلى 20%، لكن في الواقع هو أقدم على إلغاء امتحانات بقروت واعتمد علامات الامتحانات الداخلية في المدارس، وبذلك أخذ يتغنى بأن العلامات تحسنت كثيرا بخلاف الواقع.
16: أصدرت ميدا على ציוני התלמידים וכשרצו לפרסם את זה רוצה נכנס לריבין רמה ולפטר את מנכ״ל רמה. התפאר על זה שציוני הבגרות השתפרו בכ-20% כאשר ביטל בחינות בגרות הפך אותם לפנימיות, אז הציונים השתפרו.
15: وفي سياق حديثه أضاف السيد ران إيرز يقول إن وزير التعليم يوف قيش قرر تقليص ميزانيات التعليم الخاص وتقليص أكثر من 8000 ساعة تعليمية، وهذا يمس حتما بأبناء الطبقات الضعيفة، لتحول هذه الأموال والميزانيات لأغراض أخرى، علما بأن وزارة التعليم تمتلك ميزانيات مالية ضخمة وهائلة.
16: החליט לקצץ את החינוך המיוחד, אולי אתם לא יודעים את זה, אבל אלפי שעות בחינוך המיוחד דווקא לאנשים הכי חלשים שיש במערכת הוא החליט לקצץ. מעניין לצורך מה? לאן הוא מעביר את הכסף? הרי במשרד החינוך יש המון כסף, יש ג'רה של כסף, למה לקצץ בחינוך המיוחד יותר מ-8,000 שעות?
15: وقد أكد رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية السيد ران إيرز أن منظمة المعلمين ستعلن الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي القادم إذا لم تجرى تغييرات جوهرية خلال العطلة الصيفية لمعالجة الأزمات التي تعتري الجهاز التعليمي، خصوصا العنف الذي يستهدف المعلمين والكوادر التدريسية، ودفع أجور المعلمين بدل الأيام التي قاموا بالتدريس فيها عبر الزوم خلال الحرب ضد إيران.
8: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
17: ترامب يعلن نهاية مذكرة التفاهم مع إيران ويصف التفاوض معها بأنه مضيعة للوقت، جريمة جديدة في المجتمع العربي، مقتل رجل بإطلاق نار في قرية جديد المكر، المونديال يواصل إثارته، سويسرا والأرجنتين تحجزان مقعدهما في الربع النهائي.
8: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: 6:35 ساعتنا الآن في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل مع التقارير ونتحول الآن إلى قضية تزايد الشكاوى في الأونة الأخيرة حول تقييد استخدام اللغة العربية في أماكن العمل بعد الكشف عن حالات في عدد من المتاجر طلب فيها من العاملين التحدث بالعبرية فقط، مع تهديد بعضهم بإجراءات تأديبية في حال مخالفة التعليمات. هذه الوقائع أثارت موجة غضب واسعة وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حقوق العمال وحرية استخدام اللغة الأم وحدود صلاحيات أصحاب العمل، وما إذا كانت هذه الممارسات تشكل تمييزا بحق الموظفين العرب. مستشار رئيس بلدية تل أفيف يافا كمال إغبارية ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك أستاذ كمال.
18: أهلا فيك وجميع المستمعين.
1: طبعا نحن نعرف هناك حادثة من هذا القبيل وقعت عندكم في يافا خلال أعتقد قبل أيام، أطلعنا أكثر على التفاصيل المتوفرة لديك، ما الذي حدث تحديدا أستاذ كمال؟
18: اللي حدث أنه مديرة الفرمشية اللي كان يشتغل فيها جماعة عرب من يافا طلعت رسالة بالمجموعة الواتساب اللي هي بتطالب فيها جميع العمال العرب ما يحكوش باللغة العربية داخل محل مكان الشغل، ومش بس هيك، أكثر من هيك كمان طلبت إنه بنات بعض ما يحكوش باللغة العربية. يعني من ناحيتنا هي طلبت إلغاء الهوية العربية، إلغاء اللغة العربية داخل مكان الشغل. إحنا بنحكي على يافا بغض
1: يعني
18: النظر،
1: حتى عامل عربي مع عامل عربي يعني ما يحكوا بالعربي يحكوا بالعربي.
18: صحيح صحيح. وهذا شيء مؤسف. لو كمان نحكيش على يافا، لو نحكي كمان على رعنانة أو كفر طلابة، اللغة العربية هي لغة أمي، لغتنا، هي جزء من الهوية اللي إلنا، وكل واحد حر بأي لغة بده يحكي فيه. هذا حسب رأيي نعم. الطلب هو غير شرعي. بس إحنا عايشين بفترة اللي فيها العنصرية صارت يعني أخذت شرعية معينة. يعني نعم. فيش يعني الإشي ما كانش محكي، الإشي كان مكتوب وموجود. يعني المديرة
1: كيف تم التعامل مع هذه الحادثة أستاذ كمال؟ يعني هل أنتم مثلا في البلدية كان لكم دور من أجل حل المشكلة؟ هل تم مثلا توبيخ المديرة المذكورة التي طلبتهم بعدم التحدث بالعربية؟ كيف حل المشكلة؟
18: البلدية طبعا مش مسؤولة عن محل العمل هذا طبعا، بس بقدر أقول عبادية الإيبيافة اللي فيها فوق الـ 12500 موظف بيشتغلوا فيها، ممكن كمان تحكي بأي لغة بدك إياها. يعني فيش حد
1: بالناس طبعا البلدية مش مسؤولة تحكي. بس الذين يعملون في داخل هذا المحل هم من سكان يافا العرب.
18: لا شك إنه في استنكار من البلدية لهيك قرار، هو طلع بيمنع اللغة العربية تنحكي بمحلات اللي فيها كمان موظفين عرب وكمان زباين عرب. أكيد إنه هاي الشغلة شفت مرة الكرام امبارح كان في نوع من مزارة وتظاهرة بالمحل، وشايف كمان إنه في شوي نسميه شد الرحال إلى المحل هذا، وبيدخلوا من العربية فداخل المحل بيحكوا باللغة العربية. وأرجو أن اللغة العربية موجودة كمان داخل يافا وداخل الفرماشية اللي منعت اللغة العربية. بس تفكر أنه هنا في سؤال شوي هو أوسع من هيك، بأنه مجتمع إحنا بدنا نعيش بمجتمع منصف ولا بمجتمع غير منصف، بمجتمع اللي بيأمن بالتعايش ولا بمجتمع اللي بيشوف أنه اللغة العربية هي لغة العدو.
1: طب شو كان موقف المسؤول عن الصيدلية، المسؤول طبعا عن يعني المديرة التي أصدرت مثل هذا الأمر، شو كان موقف المسؤول؟
18: موقفها إنه فهمت غلط، والإدارة المحل بتقول إنه هي رح توضح الشغلة هاي مع المسؤولة اللي طلعت بهذا القرار. يعني نوعا ما، وهذا فكر ماشي إيجابي شوي، بتهربوا من الإشي هذا إنه هنا بيمنعوا اللغة العربية. بس من ناحية تانية كمان ما سمعناش إنه في بيقولوا بطريقة كتير واضحة إنه مسموح يحكوا باللغة العربية، قالوا إنه هنا كان في يعني شغلة اللي هي فهمت غلط، وإحنا منعيد القرار بالقرار طلع نفسه. يعني
1: والعمال العرب داخل هذه الصيدلية انصاعوا لطلب المديرة في نهاية المطاف.
18: اللي طلب منها واحدة من اللي كانت تشتغل غاضب استقالت من الشغل، واللي باقي اللي بيشتغلوا العرب بيشتغلوا غاضب، فهمت إنه لا بيكملوا بيحكوا كمان باللغة العربية داخل المحل. وبفكر إنه
1: بعد أن واصلوا بالحديث بالعربية، هل يعني وردتهم أي تحذيرات ربما بالإقالة أو ما شابه؟
18: من إيش ما أنا بعرف إنه لا، ما فيش حد بيحكي معهم. بفكر إنه فاهمين الضجة اللي عملها بتصير بيافا وخارج يافا. للأسف الشديد أنا بسمع إنه في كمان محلات خارج يافا بيطلبوا الطلب الغير شرعي شت اللغة العربية، ما يحكوش اللغة العربية. وفكر إنه يطلع بصوت كتير واضح إنه هذا الإشي مش مقبول وش رح نقبله. اللغة العربية هي جزء من الهوية اللي إلنا، هي جزء من كياننا. وإحنا رح نكمل نحكي بكل محل بلغة عربية وبصوت عالي كمان.
1: كمال غبري مستشار رئيس بلدية تل أفيف يافا، شكرا جزيلا لك كمال، وبالعربية طبعا، شكرا لك.
18: شكرا لك.
1: الآن من هذه القضية إلى التظاهرة التي من المقرر أن تنظم في مدينة الطيبة مساء اليوم احتجاجا على مخطط شارع رقم 444 الالتفافي، ومخطط توسعة وتطوير شارع 553 الذي يهدد بمصادرة مئات الدنومات من أراضي أهالي الطيبة في المنطقة الغربية للمدينة. مراسلنا أحمد أبو سويس معنا الآن مباشرة، أهلا بك أحمد.
19: مساء الخير سماح. نعم طبعا كما بينتي، من المتوقع الساعة 7 من مساء هذا اليوم أن يعني تنظم وقفة احتجاجية ضد المخططات الحكومية لمصادرة مئات الدنومات أو حتى ألاف الدنومات لسكان مدينة الطيبة، وذلك من أجل إقامة مشاريع وطنية مختلفة مثل إقامة مكب للنفايات وشق شارع 44 الالتفافي وغيرها من المشاريع الوطنية التي تسميها الدولة، التي يؤكد الأهالي بأنها تستهدف أراضي المدينة ومستقبلها، خاصة بأن سكان المدينة سماح يعانون من ضائقة سكنية خانقة جدا. طبعا قرار تنظيم المظاهرة مساء اليوم جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات العديدة التي تم تنظيمها مؤخرا، ومنها إقامة خيمة الاعتصام قبل عدة أيام، وأيضا جهود عديدة أخرى مع الجهات المسؤولة لمنع إقامة هذه المخططات. نشير بأنه قبل الوقفة الاحتجاجية يعني حتى قبل وقت قليل انطلقت هناك أيضا جولة لعدد من المتضامنين اليهود ولجنة المزارعين واللجنة الشعبية لإطلاعهم على كل هذه المخططات ربما للتضامن أكثر. نشير أيضا سماح بأنهم يعني هذه موجة استهداف الأراضي في مدينة الطيبة كانت قد بدأت خلال سنوات 2000 عندما يعني كان مسطح مدينة الطيبة ما يقارب 22,000 دونم. اليوم يعني عند ذلك تم استهداف 4,000 دونم. اليوم أيضا 4,000 دونم أخرى يتم استهدافها أو تقوم الحكومة بالعمل من أجل استهدافها لإقامة مشاريع وطنية. هؤلاء السكان يؤكدون بأن هذا الاستهداف هو كبير جدا وهم بحاجة فعلا، هذا سيمنع توسع حتى المدينة المنطقة يعني الوحيدة التي ربما يستطيعون التوسع وأيضا توسيع الخارطة الهيكلية هو بهذا الاتجاه المناطق والدنومات التي تنوي الحكومة مصادرتها أو استهدافها. ذلك في المستقبل سيمنع ذلك مما سيزيد من الضائقة السكنية لسكان مدينة الطيبة التي هي الضائقة كبيرة وخانقة جدا.
1: مراسلنا أحمد أبو صويس، شكرا على هذه التفاصيل أحمد. ومن هذا الموضوع إلى الصفحة الجنائية من جديد، هذه المرة إلى فك رموز جريمة قتل الشاب أحمد أبو بكر من مدينة راهط بعد تحقيق استمر عاما كاملا، والنيابة العامة تعكف على تقديم لائحة اتهام ضد شقيقين يشتبه بتورطهما في هذه الجريمة. نترك التفاصيل لمراسلنا في الجنوب نواف النباري.
20: في تطور جديد ضمن محاولة مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي، أعلنت الشرطة اليوم عن فك رموز جريمة قتل المرحوم أحمد أبو بكر البالغ من العمر 25 عاما من مدينة راهط، والتي وقعت قبل عام ونيف، فيما تستعد النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام ضد شقيقين متهمين بهذا الملف إلى جانب طلب تمديد فترة اعتقالهما. وبالعودة إلى الماضي، حيث ورد بلاغ عن حادثة عنف وإطلاق نار في أحد أحياء المدينة على خلفية جدال مروري تطور إلى مواجهة عنيفة. وتقول الشرطة إن المشتبه به الرئيسي توجه إلى الموقع، وحيث أخذ مسدسا وأطلق النار على الجزء السفلي من جسد الضحية، مما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضا. ووفق رواية الشرطة، وصل بعد ذلك المشتبه به الثاني واعتدى على المصاب بقضيب حديدي بينما كان ملقا على الأرض، وقد نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى أن الطواقم الطبية أقرت وفاته بعد ذلك بوقت قصير. وكان المشتبه به الرئيسي قد فر بعد الحادث إلى مناطق السلطة الفلسطينية قبل أن يتم اعتقاله في 25 من أيار مايو الماضي بمدينة رام الله، استنادا إلى تطورات التحقيق التي قادتها الوحدة المركزية في شرطة النقب. وبحسب المعلومات، فقد نجح المحققون في جمع أدلة ضد الاثنين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما خلال الأيام المقبلة.
21: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إلى أخبار المونديال الآن، ونترك التفاصيل لمراسلنا الرياضي باسل زريق.
22: اكتملت تماما صورة جميع المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس العالم الجاري حاليا، بعد أن أكمل منتخبي الأرجنتين مساء أمس وسويسرا فجر اليوم العدد إلى 8 منتخبات. منتخب الأرجنتين بخبرته الفائقة صنع المنقلب ونجح بالعودة من تأخر 0-2 لمصلحة منتخب مصر حتى الدقيقة 79 ليفوز في النهاية 3-2 من هدف قاتل سجله اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز لمصلحة الأرجنتين. ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو سجل الاثنان هدفي مصر المبكرين. تعالوا معا نستمع إلى هدف الأرجنتين، هدف الفوز في الوقت بدل ضائع من المباراة بتوقيع إنزو فرنانديز.
23: صلاح والآن كرة نحو مارتينيز لوتارو لاعب نادي إنتر الإيطالي في جهة اليمين، أمامه ربيعة مرفوع الكرة 3-2 للأرجنتين. نعم، إذا نهاية المباراة السائد مشاهدين.
22: منتخب سويسرا أكمل العدد إلى دور ربع النهائي بفوزه فجر اليوم في مباراة ثمن النهائي الأخيرة على منتخب كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. تعالوا نسمع معا إلى ركلة الجزاء الأخيرة الناجحة لسويسرا والتي نفذها روبن فارغاس إلى الشباك ونقل منتخبه سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بصوت الزميل جودة عودي.
0: كل سويسرا على اكتاف هذا اللاعب فارغاس رقم 17. يلا يا فارغاس صايبي والله صايبي. يلا يا فارغاس دخل يسدد وسويسرا في ربع النهائي. سويسرا في ربع النهائي إذا لن يكون ديربي أمريكي جنوبي يا عباس.
22: غدا الخميس في الساعة 11 ليلا سوف تجري أولى مباريات دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم فرنسا أمام المغرب في بث حي ومباشر على شاشة قناة مكان وراديو مكان. ننهي هذا التقرير من بطولة ويمبلدون في التنس الجاري حاليا في لندن. الإيطالي يانيك سينير والألماني ألكسندر زفاريف والصربي نوفاك جوكوفيتش تأهل ثلاثتهم إلى دور نصف نهائي البطولة. إلى هنا
1: هذا وتقدم اتحاد كرة القدم المصري بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الحكم الفرنسي الذي قاد المباراة مباراة مصر والأرجنتين بالأمس مطالبا بفتح تحقيق مع الحكم بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الفادحة. كابتن فريق اتحاد أبناء سخنين سابقا ولاعب المنتخب الإسرائيلي سابقا عباس صوان. عباس أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
1: أولا هذه الشكوى يا عباس هل يمكن أن تفضي إلى أي شيء؟
2: ما فكرش، ولكن بالقليل يعني تصب شوي مي على غضب والنار الموجود فيها المنتخب المصري وجمهور المنتخب المصري والجمهور العربي بكل محل. يعني الكل شاف المباراة وشاف قديش كان اشمئزاز من التحكيم، وكان كان الحكم بمكيالين، مرة الأشياء لازم يحسبها للأرجنتين مثل ما حسبها ضد مصر ما حسبهاش والعكس تماما.
1: نعم. يعني طبعا سننتقل للحديث عن قضية التحكيم، ولكن أولا عباس أود أن أسمع رأيك بهذه المباراة بأداء الفريقين، ماذا كنت تقول لنا؟
2: كنت أول شيء للدقيقة 75 أفكر مصر أدت أداء رجولي يعني جدا رائع، مباراة كثير تكتيكية من المدرب حسام حسن، شفنا كل اللاعبين بدون استثناء أدوا مباراة رجولية، مباراة تكتيكية، مباراة اللي مصر راح تتحدث عنها لسنوات، إحنا ومصر وكل جماهير راح تتحدث عنها لسنوات قادمة. باختصار المنتخب المصري قبل ما تبدأ المباراة قالوا أنه المنتخب المصري فيش إله إيش يشتري ضد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، ولكن شفنا أنه لا يقل عن المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ولا
1: طبعا عباس يعني لمن تابع المباراة بدا واضحا أن أداء لاعبي مصر كان أفضل بالشوط الأول، لياقتهم ربما قلت خلال الشوط الثاني. هل تعتقد صحيح أن هذه فعلا كانت نقطة ضعف الفريق المصري وعلى حسام حسن مثلا كان يجب عليه أن يغير تكتيك اللعب في الشوط الثاني؟
2: برضو ما ننساش مظبوط اللي حكيتيه، الفرق الأفريقية شوي بتلعب دوريات مع أنه معظم بيلعب دوريات أوروبية يعني مثل على معظم اللاعبين، ولكن فيش عمق بالدكة الاحتياط، وشوفنا كيف المنتخب الأرجنتيني غير 4-5 لاعبين وغير المباراة. إصابات المنتخب الإصابات بسبب الإرهاق والتعب لأهم لاعبين حسب رأيي بمنتخب المصري عاشور وهيثم، اثنين اللي كان إلي هذا الكم الهائل بوصول المنتخب مصر لوين وصلوا.
1: طبعا عباس ليس لدينا الكثير من الوقت، كلمة أخيرة في هذا الحكم الفرنسي عباس ماذا كنت تقول؟
2: كنت بتمنى انه ما نصلش لهذا الوضع ونحكي عن الحكام. للاسف الشديد انا بحكي معك اسا عن الحكم مش عن المباراه كيف لازم، فهذا بقول كل شيء. بتمنى انه ضد المغرب ما يكون هذا الشيء.
1: عباس صوان كابتن فريق اتحاد ابناء سخنين سابقا ولاعب المنتخب الاسرائيلي سابقا، شكرا جزيلا لك عباس على هذا الحديث. شكرا لك.
2: شكرا.
1: طبعا بهذا التحليل الرياضي نكون مستمعين قد بلغنا خط نهاية جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء في الإعداد محمد سلامة، من الإنتاج شريهان حجير بيكي، هليل روت نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من وراء الميكروفون في التقديم هذا المساء سماح حسنين بكري. أترككم بحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عناوين السادسة من مكان: تعرض 12 امرأة للتسمم في حي الطور الأورشليمي. ترامب يتعهد بضرب إيران الليلة بقوة مجددا. هيكتيت يشير إلى أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران. قادة الناتو يدعون إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. والحرارة ترتفع يوم غد قليلا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. بشرقي أورشليم القدس نقلت إلى المستشفى عصر اليوم 12 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما من صالون للتجميل في حي الطور من جراء استنشاقهن لمادة خطرة. ووصفت حالة 7 منهن بالمتوسطة، فيما وصفت حالة الأخريات بالطفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه يعتقد بأن مولدا كهربائيا تم تركيبه في الصالون دون تصريح سرب مادة خطرة، وبشر التحقيق في الحادثة. في جديد التحقيق في حادث إطلاق النار على حارسين مدنيين عربيين عند حاجز قلنديا بشمال أورشليم القدس صباح أمس، حقق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل تحت طائلة التحذير اليوم مع قائد سرية المحاربين الضالعين في الواقعة، وهو ضابط في حرس الحدود برتبة ميجر، بشبهة تشويش سير العدالة. وفي ختام التحقيق معه أبعد الضابط عن منشآت الشرطة حتى منتصف ليلة يوم الاثنين القادم، كما حظر عليه الاتصال بالضالعين. ويشار إلى أن أحد الحارسين في 25 من العمر أصيب بجروح خطيرة وخضع لعملية جراحية، بينما أصيب زميله بصورة طفيفة. تفيد أنباء جنوب لبنان بأن الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوأة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة هذه الليلة على الأرجح، وأضاف أن اتفاق بلاده مع إيران ينص على إيقافها البرنامج النووي، وإلا ستقوم بلاده بذلك. وبدوره قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن القوات الأمريكية ستوجه ضربات إلى إيران الليلة إذا طلب ترامب ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران. وقد ألغى هيكسيث زيارته لإسرائيل التي كانت مخططة اليوم. وفي طهران هدد مصدر أمني إيراني قبل قليل بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرض بلاده لهجوم. وقال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، وأن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار. في أنقرة دعا قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في بيان ختامي لقمتهم إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجددوا التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما أعلن قادة الحلف عن زيادة الإنفاق الدفاعي وتعهدوا بتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مجددين دعمهم لأوكرانيا مع تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو في 2026. كما شددوا على تطوير قدرات الحلف العسكرية بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والتزامهم بالدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على الحلفاء. في نتانيا لقي عصر اليوم عامل عمره 40 عاما مصرعه إثر سقوطه عن علو.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: ترامب يعلن نهاية مذكرة التفاهم مع إيران ويصف التفاوض معها بأنه مضيعة للوقت. جريمة جديدة في المجتمع العربي، مقتل رجل بإطلاق نار في قرية جديد المكر. المونديال يواصل إثارته، سويسرا والأرجنتين تحجزان مقعدهما في الربع النهائي.
6: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

مقهى الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
8: إفخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
8: فوط معطرة هاكز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: يهدد بالعودة إلى ضرب إيران الليلة، وفي طهران يدرسون الإعلان رسميا عن إلغاء مذكرة التفاهم مع واشنطن ووقف المفاوضات. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن غالبية سكان بلاده يؤيدون المفاوضات مع إسرائيل.

0: الإفريقية. طفرة أعراس تجتاح بلدات الجنوب بعد تأجيلها بسبب الحرب. وفي المونديال غضب مصري لهيئة التحكيم بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين.
1: النشرة المسائية مع نسرين إبراهيم أبو غوش.
2: مساء الخير. البداية من حي الطور بأورشليم القدس، حيث أصيبت عصر اليوم 16 امرأة بصورة متوسطة إلى خطيرة من جراء تعرضهن للتسمم كما يبدو داخل صالون للتجميل. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر. كايد مساء الخير، ما الذي جرى بالضبط في حي الطور؟
3: نحن نتحدث عن كادت أن تكون كارثة، والحمد لله انتهت بإصابات. حاليا تلقيت بلاغ أن الإصابات كانت بين متوسطة إلى طفيفة، ولكن البعض كان خطيرة في البداية ونقلوا إلى مستشفى شعرية سيدك. نحن نتحدث عن بلاغ وصل إلى محطة وادي الجوز للإطفاء والإنقاذ، وبالتالي وصل الطواقم إلى المكان. أيضا وصل طاقم خاص لمعالجة المواد السامة بعد تلقي بلاغ عن 16 امرأة كانت في صالون التجميل فقدوا الوعي، كانوا فقدات الوعي بالمرة. وبالتالي لدى وصول الطواقم اتضح بالفعل أن هنالك 16 16 سيدة أو امرأة فقدوا الوعي، وتم نقلهم. تمكننا أيضا من دخول اقتحام المكان طبعا بعد لباس خاص بسبب عدم وجود الأكسجين، وتم نقل إلى الطواقم الطبية لنقله. الآن نحن نتحدث عن حادث خطير، ذكرت كاد أن ينتهي بمصيبة بكارثة. وخلال العونسين
2: نعم نسمعك.
3: وخلال التحقيق الأول والأخير اتضح بأنه السبب هو نقص وعدم وجود الأكسجين في المكان. لماذا؟ بسبب وجود أيضا مولد كهربائي جنراتور. نحن نتحدث عن مبنى من 3 طوابق، وصالون التجميل كان موجود وين في الملجأ حتى تحت الأرض، يمكن القول ما يسمى باللغة العبرية مرتيف. وبالتالي وضعوا هناك مولد كهربائي اللي هو بيسمى جنراتور لتوليد الكهرباء، لأنه ما في كهرباء هناك. وهذا على ما يبدو كان في خلل، انقطع أيضا كان الماسورة التي توصل وتخرج أول أكسيد الكربون، وبالتالي كل ما يتعلق بالأكسجين داخل هذا الصالون انتهى، وبداله كان أول أكسيد الكربون الذي أدى بالنهاية إلى هذه الاختناقات وفقدان الوعي. لأنه في حالة وجود أول أكسيد الكربون هذا معناه أنه الأمور ليست بالهينة، وهذا ما يحدث أيضا في الحرائق التي تحصل داخل المنازل عادة.
2: نعم، وهنا أسألك أيضا بشأن الحرائق في يافة الناصرة، كان هناك حريق، هل تمت السيطرة على الحريق؟ وأيضا في علوت أليس كذلك؟
3: طبعا نسينا، للأسف كانت عدة حوادث اليوم، وخاصة في مجتمعنا العربي بديش أقول حافل اللي فينا مكفينا مثل ما بيحكوا، ولكن لا شك بأن بين حي الأمير وبين يافة الناصر كان حريق كبير. هذه ليست أول مرة، من كل عام، لأن النفايات تلقى هناك بالصورة العشوائية دائما، وهنالك أيضا من يقوم بإضرام حتى إضرام متعمد أو بإشعال النيران في هذه النفايات. سم انتشار كان كبير للنيران، لم تتم السيطرة حتى الآن، لا يزال يعمل 13 طاقم في المكان إلى جانب 6 طائرات، ولكن يمكن القول أنه تم احتواء النيران وعدم وصولها إلى المنازل بعد أن تضررت منزلين الضرر هناك إلى جانب أكثر من 10 سيارات كليا كان لها ضرر. فبالتالي كارثة حصلت، ولكن دعونا نمنع الكارثة القادمة بعدم إشعال النيران في مثل هذه الحالات.
2: نعم، رسالة مهمة لكل المشاهدين. طبعا سيطرتم على الحرائق. المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، حيث قتل الليلة الماضية في قرية جديد المكر محمود نعيمي في 73 من العمر بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل ملثمين اقتحموا منزله لاستهداف ابنه الذي أصيب بجروح خطيرة. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
4: لم تمضي ساعات على جولة المفتش العام للشرطة في الشمال في محاولة لإظهار قبضة حديدية على الجريمة، حتى دوت الرصاصات لتكذب الوعود وتسجل دماء جديدة في طمرة وجديد المكر. في جديد المكر سقطت كل الخطوط الحمراء، مسلحون اقتحموا حرمة منزل عائلة عامي وحولوه في لحظات إلى مسرح إعدام. الضحية هو السبعيني محمود عامي، رجل أنهكته الأمراض وكان موصولا بجهاز الأكسجين لحظة اقتحام المسلحين لغرفته. لم يشفع له سنه ولا مرضه ولا حرمة بيته أمام رصاص الغدر الذي أصاب نجله أيضا بجراح خطيرة. كاميرا المراقبة التي وثقت الجريمة كشفت تفاصيل صادمة. مركبة تترصد ثم يترجل منها مسلحان يتقدمان بخطوات واثقة نحو الهدف. أحدهما يدخل ثم يعود إلى المركبة لا للهروب بل ليتأكد من تمام المهمة فيعود إلى الداخل مجددا ليجهز على ضحيته. مشهد يظهر مستوى من التوحش لا يكتفي بالقتل بل يحرص على التأكد من إنجاز الجريمة بدم بارد. الشرطة بدأت تحقيقاتها وتبحث عن رابط بين هذه الجريمة وسلسلة النزاعات الدموية في الشمال، وعلى رأسها الصراع بين تنظيم أبو الطيف وعائلة نعيمي. ومع ذلك تؤكد المعلومات أن الضحية محمود نعيمي لم يكن طرفا في هذا النزاع، نزاع حصد حتى الآن أكثر من 40 قتيلا بينهم من كانوا ضحايا أبرياء في صراع العمالقة الإجرامي. حين يقتل مسن على سرير المرض برصاص الجريمة المنظمة فإننا لا نتحدث فقط عن جريمة قتل، نتحدث عن انفلات أمني كسر جدار الخوف الأخير وبات يطارد المواطن في عقر داره. ومع كل جريمة جديدة يتكرس واقع مرير، وعود شرطية تتلاشى ومواطن يتحول إلى فريسة مستباحة أمام المجرمين يطاردونه حيث يشاءون حتى داخل منزله أو في مكان عمله دون أن يبقى لأي مكان معنى للأمان.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة لضرب إيران هذه الليلة، وفي طهران يدرسون الإعلان رسميا عن إلغاء مذكرة التفاهم مع واشنطن ووقف المفاوضات. وكان ترامب قد قال إن مذكرة التفاهم بين البلدين انتهت وأنه لا يريد الانشغال بالإيرانيين، واصفا إياهم بأشخاص قذرين وكذابين وأشرار ومرضى، ورأى أن القيادة في طهران سرطان يجب استئصاله. وكرر ترامب ضرورة منع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي. تقرير وسيم كيوف.
5: طبول الحرب عادت لتقرع من جديد في الخليج ما يضع الشرق الأوسط بأكمله فوق فوهة بركان. هذا هو المشهد الذي عشناه منذ الأمس من خلال الضربات الأمريكية العنيفة التي سحقت أهدافا إيرانية في مضيق هرمز ردا على هجمات طالت سفنا تجارية في المضيق، ما ينذر لربما بانهيار اتفاق سويسرا الأخير بين طهران وواشنطن. وبعد هذا التطور الدراماتيكي خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات نارية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا، منوها فيها إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين قد انتهت من وجهة نظره، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران، واصفا المفاوضات معها بأنها مضيعة للوقت، كما وصف مسؤوليها بالمرضى، مؤكدا مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
6: They're led by sick people and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
5: كما أضاف الرئيس الأمريكي ترامب بأن القوات الأمريكية وجهت ضربات قاسية إلى أهداف إيرانية خلال الليل، معتبرا أن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن الوقت قد يكون قد نفذ بالنسبة للمسار الدبلوماسي. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن قواتها شنت هجمات على أكثر من 80 موقعا داخل إيران، شملت منظومات دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن

0: لكن ورغم اتساع نطاق الضربات بين الطرفين إلا أن مسؤولا أمريكيا مطلع نوه بأن واشنطن لا تزال تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار قائما وساري مفعول. الرد الإيراني جاء سريعا حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت 85 موقعا عسكريا أمريكيا في كل من البحرين والكويت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. هذا مع التأكيد إلى أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تعد أهدافا مشروعة. وكما جاء على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم مع إيران الخاصة بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. في الأثناء أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إلغاء زيارته إلى إسرائيل التي كانت مخططة اليوم في تطور يأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وبين إيران. إذن بين صواريخ تمزق سكون الخليج وبين دبلوماسية تلفظ أنفاسها الأخيرة تبقى أنظار العالم شاخصة نحو مضيق هرمز، فإما كبح جماح التصعيد في اللحظات الأخيرة وإما الانزلاق نحو مواجهة طاحنة لطالما سعى الجميع لتفاديها.
1: أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أنه اختار المفاوضات مع إسرائيل لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وأضاف أن هذه الخطوة تلقت دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. نقول مساء الخير للزميل بيير دياب الذي يتابع الملف اللبناني الداخلي. بيير، يعني ما الذي دفع بالرئيس جوزيف عون بإطلاق هذه المواقف في هذا التوقيت تحديدا، وهل هناك يعني تحولا جذريا في السياسة اللبنانية أم أنها تحت يعني إطار تندرج يعني إطلاق رسائل سياسية خارجية؟
2: بداية مساء الخير إليك نسرين لجميع المشاهدين. الرئيس اللبناني مش جوزيف عون اليوم حكي هيدا الكلام قدام مع اجتماع لمنتدى رجال أعمال وسيدات أعمال دولية لبنانية. تعرفي الاقتصاد ولجنة الاقتصاد بتحب السلام والاستقرار والأمن، لهالسبب الرئيس عون حب يطمن هذا المنتدى لرجال الأعمال أنه أنا ماشي بالمسار اللي أنا اخترته، مسار المفاوضات مع إسرائيل للانتهاء من كل حال شاذة عاش لبنان من سنين عديدة، من 50 سنة لتاريخ اليوم.
1: يعني هي رسائل وهمية أم أنها حقيقية؟
2: رسائل حقيقية. الرئيس جوزيف عون رسائل حقيقية، ولو ما هي حقيقية ما كانت واشنطن بعتت حددت موعد ب 21 تموز لجوزيف عون ليروح على واشنطن يلتقي مع الرئيس الامريكي ترامب مشان تحديد الخطوات وشو اللي راح يصير وراح ينعمل بالمستقبل. حتى كان جوزيف عون معارض على اجتماعات روما اللي بدها تصير بين لبنان واسرائيل، ونصحته السفير اللبناني بواشنطن ندى حمادي معوض لا روحوا على الاجتماعات لأنه انت ما فيك هلا تعمل اي خطوة انك تنقذ الولايات المتحدة الدعم الرئيسي لك هلا بلبنان،
1: يعني من اجل ان لا يخسر الدعم من بالزبط. الولايات المتحدة
2: بالزبط.
1: وايضا من تصريحاته يعني الجريئة دعنا نقول بانه قال بان تلقى الدعم غالبية اللبنانيين الى جانب الطائفة الشيعية.
2: صحيح، مش هيك، وهو أكد عليها جوزيف عون، أكد إنه هو معه الدعم من كافة أطياف المجتمع اللبناني، المسيحيين والدروز والسنة وحتى الشيعة دعموا الرئيس بهيدا المسار. لأنه إذا بنتذكر نحن ب 8 نيسان 2026 من بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة على بيروت طلعت صرخة كل أهل بيروت بجميع طوائفها خلصنا من هالمصيبة اللي نحن واعين فيها لحساب غيرنا مش لإلنا. لهالسبب اضطر الرئيس جوزيف عون بعد مشاورة رئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري اضطر انه يكون بهيدي الخطوة، وقت قال يعني انا اخترت الخطوة الاقل مرارة في خطوة الحرب، بنضلنا فايتين فيها وبنخسر كل شيء، أو الخطوة الأقل مرارة بنروح بالمفاوضات
1: من أجل مصلحة اللبنانيين كافة.
2: وحتى نعم حتى بالمفاوضات الأخيرة قدر

0: ياخذ المفاوض اللبناني اعتراف من إسرائيل بأنه ما عنده ولا أي أطماع بالأرض اللبنانية، هي مشكلتها مع اللبنانيين أمنية وما عنده أي أطماع بالأرض.
1: كيف ينطبق ذلك عندما نتحدث عن مفاوضات في ظل أو بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية في جنوبية لبنان؟
0: هلا العمليات العسكرية هيدي حتى الاتفاق الإطار لاحظ أنه لإسرائيل الحق في القيام بأي عملية دفاعية أو إذا كانت تهدد خطر جنودا اللي بعدهم من تشرين على الأراضي اللبنانية. بس هون السؤال بيصير حزب الله شو عم يعمل؟ لأنه حزب الله اليوم حتى على كلام على المناطق التجريبية البايلوت زون وكذا عارض أنه أي منطقة ما فيها جيش إسرائيلي أنا ما بعتبر فيها بايلوت زون. وحتى أكثر من هيك قائد الجيش اللبناني حدد 4 لقاءات للحكومة اللبنانية ولرئيس الجمهورية، وهيدي سابقة ما بتصير أنه على طريقة عمل الجيش اللبناني بيقول لا للمناطق التجريبية إذا ما كان فيها جيش إسرائيلي، لا للتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، ولا للدخول بأي مواجهة مسلحة مع حزب الله، ولا وما أنا ما راح استقيل من قيادة الجيش. وأنت حدد 4 لقاءات من بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري اللي كان عم بيحاول وليشكل جبهة معارضة للاتفاق على أساس أنه يقدر يشكلها جبهة نيابية معارضة للاتفاق مشان يطرح الثقة بالحكم.
1: بيير، تحدثت عن حزب الله، ما موقفه عندما يعني يسمع هذا التعليق وهذا الموقف من جوزيف عون بأن الطائفة الشيعية هي أيضا موافقة لهذه المفاوضات؟ يعني الطائفة الشيعية هي جزء لا يتجزأ،
0: صحيح،
1: كنا دائما نعلم من الحزب حزب الله.
0: صحيح، اليوم في فصل كبير بين الطائفة الشيعية وبين حزب الله. اليوم صار في أصوات عم تطلع بشكل كبير وبأعداد غفيرة عم تطلع عم بتعارض حزب الله، أنت وصلتنا للدمار، نحن ما عاد فينا نتحمل، يعني عم بتطالب علنا بمحاكمة حزب الله وبطلب تعويضات من إيران. الطائفة الشيعية الشيعة الأحرار اللي سموا حالهم عم بيطالبوا هيك، نحن فوتونا بحرب لا إلنا لا ناقة فيها ولا جمل. مشان هيك إيران بتبعت من مدة يومين بجيبها وسيلة إعلامية لبنانية تعليمات لحزب الله ما في تعامل مع الجيش اللبناني بالجنوب، الجيش اللبناني ممنوع أنت تتعامل معه، وأكثر من هيك إذا بتيجي قوات متعددة جنسيات مش مثل ما عم ينحكى تعتبر كقوات احتلال
1: بسبب إسرائيلية. الموقف الحكومي من المفاوضات. الزميل بيير دياب، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مساء الخير، يعني سمعت طبعا ما قاله الزميل بيير دياب، هل هناك أي تعليق إسرائيلي على تصريحات الرئيس اللبناني؟
2: ليست هناك أي تعليقات إسرائيلية. مساء الخير لكم جميعا السوريين. ليست أي تعليقات إسرائيلية. إسرائيل تخطط كما كان متوقعا الالتقاء الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء في روما في إيطاليا بالطاقم اللبناني، كما قيل لنا من مصادر دبلوماسية في واشنطن. فإن هذا الاجتماع الذي سيستمر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيضم المسارين الدبلوماسي والعسكري لمدة يومين، سيناقشان كل التطورات الخاصة بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. حتى الآن لم يتم ذلك، وذلك لسبب واحد وهو لا تزال الأعمال والأنشطة على قدم وساق بهدف بلورة وصياغة واتخاذ القرارات بشأن آلية الإشراف والتطبيق ضمن الإسرائيلية والأمريكية واللبنانية لمراقبة الانسحاب الإسرائيلي من هاتين المنطقتين. اتفق على تحديد حدد موقعي زوتر الشرقية وكذلك فرون في جنوب لبنان لينسحب جيش الدفاع منها، ثم سيدخل الجيش اللبناني. إسرائيل كانت تنتظر الجيش اللبناني، هناك موافقة من هذا القبيل. نحن نرى بأن الرئيس اللبناني يتحدث بروح إيجابية، وإسرائيل تعود وتؤكد بأنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان من الحزام الأمني، كما يؤكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر وهو أيضا رئيس الطاقم الإسرائيلي المفاوض. فلنشاهد السفير الإسرائيلي.
3: But somehow there's a narrative that's been developed over the years that Israel just lives with it. And now we've chosen not to live with it. And therefore, we're in the security zone in Lebanon until such time, only until such time, where Hezbollah is no longer a threat to Israel, where missiles can no longer fly over the border into our population centers. So Lebanon is going to have to, you know, get a hold of itself, make the choice that it's coming down on the side of accommodationism.
1: إذن هل ممكن أن نفهم أن حتى لو هناك مفاوضات ستكون بين لبنان وإسرائيل استمرار العمليات العسكرية على جنوب لبنان أيضا هي ستستمر؟
2: نعم بالفعل نحن نسكن في المنطقة الشمالية نسرين نسمع الطائرات المقاتلات الإسرائيلية التي تسير باتجاه الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا وكل هذه الأمور هذا ينفصل هناك فصل كبير إسرائيل تواصل نشاطاتها العسكرية لا تقوم بذلك في بيروت في الضاحية الجنوبية في بيروت ولكن هناك موافقة أمريكية لذلك نحن نرى بأن إسرائيل تواصل ذلك تعمل ضد إرهابي حزب الله إذا سنحت الفرصة لاستهداف من يخطط للاعتداء على دولة إسرائيل بموازاة ذلك تتواصل المفاوضات بطبيعة الحال كما استمعنا لبنان يطالب بوقف هذه النشاطات ويطالب بانسحاب إسرائيلي ولكن نعم. الأمور تسير وفق مصادر أمريكية وفق ما هو متفق عليه نعم. والآن ينبغي أن نرى هل بالفعل سيتم تشكيل نعم. هذه الآليات ليتقدم الجانبان وفق الخطة المبرمجة بين الجانبين
1: مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران شكرا جزيلا لك
2: شكرا لكم نسرين
1: والآن إلى الخلاف بين الجبهة والحركة العربية للتغيير المستمر إذ تتواصل الجهود خلف الكواليس لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات رسميا في ظل ضيق الوقت الذي يداهم كافة الأطراف للحديث عن واحد من هذه الجهود وأبرزها ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أهلا بك فالح يعني لقاء هام آخر خلف الكواليس في محاولة هيك لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات
4: صحيح تماما نسرين بعد كسر حالة الجمود ووضع حد للقطيعة التي استمرت نحو أسبوع ونصف ما بين الجبهة من جهة والتغيير من جهة أخرى التقى ليلة أمس الأمين العام للحركة العربية للتغيير النائب السابق أسامة السعدي برئيس حزب الجبهة السابق القيادي محمد بركي من أجل تلطيف الأجواء والتمهيد لوضع حد أساس لمواصلة المفاوضات من أجل تشكيل القائمة الثلاثية إلا أن هذه الاتصالات لم تحدث أو تسجل اختراق حقيقية هامة بخصوص تشكيل تركيبة القائمة الثلاثية ما يعني أن المفاوضات حاليا تراوح في ذات المكان ولم تبدأ بشكل رسمي وعلى ذلك يقال نسرين إذا لم تثمر المحاولة الأولى فالمحاولات الفاشلة سرعان ما تتحول إلى خارطة طريق تدلهم إلى الفجوات التي يجب إغلاقها وسدها من أجل إنجاح المفاوضات وإذا فشلت المحاولة الأولى اليوم قد تتحول إلى حجر أساس اتفاق الغد فالمواقف الصارمة الصلبة نسرين لا يمكن تليينها إلا بتكرار الضرب والطرق على أبواب العقل ولعل هذا ما يفعلونه في هذه المرحلة
1: نعم يعني ذكرت أسامة السعدي نرى في الأيام الأخيرة بروز لهذه الشخصية عضو سابق هل هذا يعني عودته إلى السياسة؟
4: أسامة السعدي ليس بحاجة ليعود إلى السياسة سيما وهو في صلبها علما وهو الأمين العام للحركة العربية للتغيير وأحد أبرز قيادات اللجنة المركزية في هذا الحزب يعني كمن يعلم ويعرف جيدا أسامة السعدي الذي معروف بحنكته السياسية وصبره السياسي والانتظار حتى ساعة الصفر أسامة السعدي لن يعود كمرشح إلا إذا كان عضو كنيست، ليس لأنه يفتش عن المناصب. أسامة السعدي يعني لطالما كان ينظر إلى المناصب كحيز ومنصة يمكنه من خلالها المساهمة بحلحلة قضايا المجتمع العربي، ولعل تجربته في الكنيست السابقة هي خير برهان ودليل على ذلك. أسامة السعدي لن يعود مرشحا في العربية للتغيير إلا إذا كان الموقع الثاني بتقديري على الأقل المخصص للحركة العربية للتغيير في موقع واقعي ومضمون ضمن الثلاثية التي ستشكل باعتقادي. وإذا سمحت لي نسرين، شخص مثل أسامة السعدي يشرف أن يكون في الكنيست لما وصلت إليه من تدني المستوى السياسي والعمل البرلماني فيها. أسامة السعدي هو بمثابة قوة دافعة وقيمة مضافة لأي قائمة يكون فيها.
1: نعم، شكرا جزيلا فالي حبيب. مخطط مصادرة جديد يحشد أهالي المثلث في الشارع، فبين مشروع مكب النفايات وشق طريق 44 الالتفافي يواجه المزارعون خطر خسارة آلاف الدنومات. من مدينة الطيبة ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، مساء الخير، نسمع من خلفك هذه المظاهرة، ضعنا بداية في تفاصيل هذا الحدث، ما طبيعة مخطط المصادرة الجديد وما حجم الأراضي المهددة بهذه المصادرة؟
5: مساء الخير نسرين. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية انطلقت تقريبا قبل نصف ساعة، وذلك بمشاركة العشرات من سكان مدينة طيبة وأيضا متضامنين له. طبعا قبل هذه المظاهرة يعني سبقها ذلك جولة للجنة المزارعين مع عدد من اليهود من الزوار من المواطنين اليهود الذين وصلوا للتضامن مع المواطنين. طبعا كما نشاهد ربما من ورائنا اللافتات كتب عليها عدد من المشاريع مكب النفايات شارع 44 وعدد من المشاريع التي تقوم قامت الحكومة أو تهدد الحكومة وتقوم ستقوم الحكومة بتنفيذها وتهدد بمصادرة آلاف الدنومات من مدينة الطيبة. قضية مصادرة الأراضي في مدينة الطيبة يعني نسرين بدأت في سنوات 2000 عام 2000، وعندما كان مسطح المدينة تقريبا 22 ألف دنم، يعني ذاك تم مصادرة ما يقارب 4000 دنم. في هذه السنوات أيضا هنالك تهديد لمصادرة أيضا 4000 دنم. هذا التهديد، هذا عدد كبير من الأراضي ما يقارب 8000 دنم يعني مهددة، تم مصادرة جزء منها، مصادرة جزء آخر سيتم حسب المخططات يعني خلال الفترة القادمة السنوات القليلة القادمة، وكل ذلك من أجل إقامة مشاريع وطنية، توسيع شارع 44، إقامة سكة الحديد، وأيضا سكة مشاريع وطنية أخرى تسميها الدولة، مما يلاقي معارضة كبيرة. كل هذه التوسعة وهذه المصادرة من الأراضي تأتي في ظل ضائقة سكنية كبيرة تعيشها مدينة الطيبة، وهذا التوسع في هذه الأراضي الزراعية سيمنع توسع مدينة الطيبة مستقبلا وتوسيع الخارطة الهيكلية، مما سيزيد من الضائقة السكنية في مدينة الطيبة. طبعا المواطنون هنا قاموا بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من ضمن سلسلة مظاهرات واحتجاجات نظمت خلال السنوات والأسابيع والأشهر الماضية. هذه الوقفة الاحتجاجية تنضم وتضاف إلى خيمة اعتصام بنيت ليست بعيدة من نقطة البث هنا قبل عدة أيام، وذلك من أجل التصدي لهذه المشاريع. لا أعرف كم فعلا ستنجح هذه القوى، اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين والمتضامنين بإيقاف ذلك، بخاصة بأن الحكومة مصرة بتنفيذ هذه المشاريع. طبعا قبل قليل التقيت بعدد من المواطنين من المزارعين واللجنة الشعبية، ربما نشاهد هذه الأصوات.
6: هذه المشاريع اقتطعت ما يقارب 4000 دنم من أراضي تحت سلطة ونفوذ مدينة الطيبة وملكية خاصة، وما زلنا نعاني من مخططات جديدة. وفي السنة الأخيرة يعني في هناك ثلاث مخططات، شارع التفافي 44، شارع التفافي 553، وأيضا مكب للنفايات. مكب النفايات لوحده هذا المشروع ما يسمى تاما 76 على ألف سيلتهم ويهدد مصادرة ما يقارب 2100 دنم.
7: هذا المخطط رايح يمس بجودة الحياة في الطيبة، بجودة السكن، بالأراضي الزراعية، بالفلاحين، بكل مناحي الحياة. هاي المخطط رايح تكون كارثي على الطيبة.
8: إذا قام هذا المشروع ستكون كارثة بيئية وصحية لكل أهالي الطيبة والمنطقة وأيضا كل الكرة المجاورة. فهذا هدفنا الأول هو إيقاف هذا المخطط، إضافة إلى عدة مخططات أخرى منها شارع الالتفاف 444 وشارع 553 الذين يأتينا يبنان على أراضي الطيبة ولا يخدمون أهالي الطيبة، تخدم المناطق حولنا.
9: هذه الأرض تعيل أكثر من مئات العائلات من الطيبة. يوجد في هذه الأرض أكثر من 100,000 شجرة مثمرة من تين وزيتون وعنب وحمضيات، وعشان هيك إحنا واقفين هذه الوقفة ومش رايحين نسكت لهم. هذا مشروع مش مشروع تعميري، هذا مشروع تدميري، هذا مشروع جاء ليقتص من المخزون الاستراتيجي الذي سيوفر مستقبل لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل.
1: من مدينة الطيبة أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا لك. تشهد بلدات الجنوب هذه الأيام طفرة غير مسبوقة في حفلات الزفاف المؤجلة، حيث عادت قاعات الأفراح لتنبض بالحياة والزغاريت مع عودة الهدوء، ورغم الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي ترهق كاهل العائلات والمدعوين على حد سواء، يصر الأهالي على صناعة الفرح كرسالة أمل تتجاوز مخلفات الحرب والركود. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.

0: الحاجات.
1: احنا اجلنا الفروح كان ايام الحرب واجلناهن لسنة هذا الحين ما في حروب, وان شاء الله دائما افراح وسعادة يا رب. احنا دائما نتأمل بس افراح ونبعد عن العنف ونبعد عن العنف في المجتمع العربي, وان شاء الله بس افراح وهادات بال.
2: لكن الفرحة لا تخلو من الاعباء, فتنظيم الأعراس في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بات يشكل عبئاً كبيراً على العائلات.
3: الوضع صعب عندنا بعد الحرب اللي كانت واللي مرينا فيه في البلاد, الشيء صعب جداً, والناس تراكمت في الأعراس. لمثلاً أنا عندي أسبوع هذا ست أعراس في المينيموم 500 شيكل, هذا 3000 شيكل, والوضع بيكون صعب على كل مواطن في هذه الدولة. بعد هيك حرب صارت, والنتيجة المواطن بيدفع ثمنها اليوم.
4: فروحنا اليوم يا أخوي في الوسط البدوي كثيرة وعبء على الناس كمان, واليوم الناس يعني بفضلوا في ناس كثير يعني بيقول لك احنا بدنا نسوي فرح يوم واحد او تشريف من دون تكليف, لانه ما لحيل في الحاجات هذه لانه عبء على الناس.
2: كما يذكر الكاهن المدعوين الذين يجدون انفسهم امام عدد كبير من الدعوات في فترة زمنية قصيرة.
5: هناك مناسبات سعيدة وكثيرة وافراح بالرغم من الظروف التي نمر بها من مآسي وحروب وعمال عنف, وبالرغم من كل هذا الحياة يجب أن تستمر مع كل الظروف التي نعانيها.
6: الوضع الاقتصادي على الكل صعب, وبعد غلاء المعيش وبعد كل اللي شفناه في آخر سنة ومع الحروبات كل فالعلالي. فزي ما قلت لك النقوط اليوم حسب أنت ومقدرتك, في ناس بيجي بحط 1000, في ناس بحط 500, في ناس بحط 400, إيش كل واحد مقدرته. أنا مثلا عندي اليوم 4 مناسبات ومضطر أمشي على كل مناسبة, يعني معي لعندي يوم الخميس فترة 4 أيام اللي هي فترة كمان محدودة.
7: وهذه مصاريف
6: أكيد.
2: ورغم ذلك يؤكد أصحاب الأفراح أن الحركة تشهد انتعاشا ملحوظا بعد فترة ركود فرضتها الحرب.
3: إن شاء الله إنها أفراحنا بتكون دائمة بالرغم الظروف الصعبة اللي بمر فيها الشعب وبمر فيها الناس, فالحمد لله يعني الناس برضو بتكافح وبتصوي فروح وبتمشي في الفروح, وما شاء الله في كل بلد صار أفراح متزايدة ما بين 10 إلى 15 فرح كل أسبوع. اللهم صل على النبي.
2: ويقول عدد من العرسان أن انتظار موعد الزفاف لأشهر طويلة لم يكن سهلا, لكنهم اليوم يعيشون فرحتهم التي طال انتظارها.
8: صب له قهوة. أنا جدا سعيد, الله يفرح الجميع ويديم الأفراح عامري عند الجميع يا رب العالمين, ويبعد الناس عن العنف ويقربها للأفراح يا رب العالمين, والله يفرح الجميع يا رب.
9: احنا اليوم في الفرح طبعا بعد انتظار طويل, ان شاء الله ندعو الله ان يعني يكون دائما الافراح عامره في ديارنا ان شاء الله وفي ديار الجميع, وحياكم الله جميعا واهلا وسهلا بالجميع, وان شاء الله الافراح تعم على جميع الناس واهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله.
2: اذا تعود الاعراس لتملا بلدات الجنوب باصوات الفرح والزغاريد في رساله واضحه بان المجتمع يختار الحياه, وان الافراح تبقى مساحه تجمع العائلات وتنشر الامل بعيدا عن اجواء الحرب والعنف.
10: مؤتمر في مركز بيريس للسلام تناول طبيعة المظاهرات وسبل التعامل معها في ظل التطورات التكنولوجية. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
11: النظام العام في العصر الرقمي الاحتجاجات وأعمال الشغب والتكنولوجيا كانت عنوان المؤتمر الذي عقد اليوم في مركز بيرس للسلام بمدينة تل أفيف يافا, وناقش التحديات التي تواجه الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في ظل التطورات التكنولوجية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية على حفظ النظام العام وآليات الاستجابة للأحداث الميدانية.
12: الغيون لكيمتك الكنس הזה מגיע אחרי שומר חומות. החלטנו להקים את המכון ולקיים כנס שדן בנושא של מהומות והפרות סדר בעידן הדיגיטלי. כל מטרתם היא לנסות ולקיים תחזית, או אולי לנבא את התפרצותן של מהומות והפרות סדר באמצעות אמצעים דיגיטליים שקיימים היום.
0: على كرز شرطة المشترى.
11: وشارك في المؤتمر أكاديميون ورجال شرطة وخبراء قانون إلى جانب شخصيات من مختلف المجالات، حيث استعرض المشاركون نتائج بحث أجري في كلية الجليل الغربي وتناول معطيات تتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات في البلاد.
13: مهمات هم לא דבר ספונטני, לא רציונלי, אלא יש להם היגיון. הם מתנהלים לפי איזושהי חוקיות, הייתי אומרת, אפילו שאפשר לחזות אותם, שזה בעיניי אחת ההפתעות. אפשר לראות איך גורמים מבניים שמצטברים לאורך הזמן.
11: وأظهر المشاركون أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تؤثر بشكل مباشر إيجابا وسلبا على تنظيم المظاهرات وإدارتها. وفي المقابل شدد عدد من المتحدثين على أن التظاهر حق ديمقراطي أساسي يجب احترامه وضمان ممارسته وفق القانون.
14: تسكت להפגין היא בעצם זכות יסודי, חלק מחופש הביטוי שלנו, ולא סתם אלא היא ציפור הנפש של הדמוקרטיה שלנו. ובדמוקרטיה אנשים, האזרחים, יכולים להפגין משום שהם מעורבים, הם אנשים אכפתים. זה מה שקורה בדמוקרטיה. לא מספיק שאנחנו הולכים לקלפי אחת לארבע שנים, אנחנו רוצים להביע עמדה ודעה, בין אם בעד השלטון ובין אם נגד השלטון.
15: דמוקרטיה חזקה, בריאה, היא מאפשרת לאנשים לצאת ולהביע את דעתם. יש סיבות שונות כאלו ואחרות שיכולות לגרום לאנשים לצאת ולהביע את דעתם ואת מחאתם.
11: وفي ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا أجمع المشاركون على أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وبين ضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج بما ينسجم مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
10: بعد أشهر من الغموض وعدم اليقين يبدو أن موسم العطل الصيفية انطلق رسميا في إسرائيل. مطار بن غوريون يستعيد تدريجيا حركة المسافرين والإسرائيليون يعودون إلى السفر، لكن مع تغيير واضح في الوجهات والعادات الاستهلاكية.
16: תחושת בטן גב, כן, ליהנות, לנוח, אחרי מה שעברנו, אנחנו גרות בצפון, זהו, חוזרים לשגרה.
17: بعد أن انقشعت مؤخرا سحابة عدم اليقين، يمكن القول رسميا إن موسم العطلات الصيفية قد بدأ ومعه عادة الحركة إلى مطار بن غوريون.
18: الإسرائيليين مستعرين على خفشوت لمعسه كايتس رجيل لخلوتين قد كما شيء مفطيا. الإسرائيليين مستغلتانين لعنيين في خفشه وهم لو موترين عليها.
19: נפתח האוויר, הנשמה, כיף גדול.
20: זה היה מאוד מרכב בגלל המלחמה. היו לנו שני ביטולים באפריל וגם ביוני, אבל בסוף הכל הסתדר ואנחנו כאן.
17: وخلال شهر يوليو وحده من المتوقع أن يمر عبر المطار نحو 1,300,000 مسافر، وهو رقم يقترب من المستوى القياسي المسجل على الإطلاق، ويعد إنجازا لافتا رغم أن أثار الحرب لا تزال محسوسة وأن معظم شركات الطيران الأجنبية لم تستأنف رحلاتها بعد.
21: قبلي كشر الملحمات على خروجات الفوش كان، אבל داي خياب ما خوفش.
22: الديفولت שלנו זה חופשות בחול. בארץ זה יותר צימרים ונופים. חול זה קצת יותר בתי מלון וכל הלקצ'רי שמסביב.
23: לקחנו וילות עם בריכה, על השניינים, ים, בריכה, כיף.
24: אלכוהול, בגד ים, שיזוף.
17: וחילל הסייף בהדה العام יוזהר לישראליון עושק הספר ותרפיה, תפדילן וודחן ללוג'הת القريبה.
25: לאן אתם טסות?
26: לקפריסין.
27: לאתונה.
28: אנחנו טסות לקורפו, כל החברות.
29: ללפקדה.
30: יוון.
29: בדרך כלל מחפשים את זה קרוב או עם טיסה קלה.
31: אנחנו רואים שהישראלים בקיץ הזה מחפשים חופשות מאוד קרובות, יעדים שהם מרגישים בהם בטוחים, עם מזג אוויר טוב.
32: בלי שום ספק, הקיץ הזה עומד בסימן יוון והאים, קפריסין.
0: יש הרבה ביקוש לקפריסין. זה קרוב, 45 דקות. זה מזג האוויר שהוא מאוד דומה לארץ. זול, כיף. יש פה מהכל.
17: وعندما يسافرون فإنهم يفضلون بطبيعة الحال البحث عن أفضل العروض.
31: מאז שטורקיה נסגרה, אנחנו רואים ביקושים מאוד גבוהים למלונות, הכל כלול, עם עוד אטרקציות כמו פארקי מים, מגלשות, שלא צריך לצאת מהמלון ולא צריך להתחיל להסתובב עם הילדים.
16: סגרנו מלון הכל כלול, מלון חדש שנפתח לפני אולי חודשיים, שלושה.
14: נחפש בדרך כלל את המלונות של הכל כלול, הפארקי מים המפוארים, אטרקציות לילדים, חבילות שהן בעצם מובנות, שכוללות כבר טיסות, העברות, מלון, ובעצם לא צריך כמעט להוציא כסף בחופשה עצמה.
32: ישראלים אוהבים את הדילים שיש להם ראש שקט, שהם קנו במקום אחד את החבילת נופש, והם יודעים שאין להם הוצאות נוספות, שהם שילמו פעם אחת וקיבלו טיסה וכבודה ועברות וריזורט הכל כלול עם פארק מים. זה מה שהישראלים הכי אוהבים.
17: לכן, حتى عندما يحصلون على صفقة جيدة فإنهم لا يتنازلون عن مستوى عال من الجودة والخدمة.
32: המלונות שהם הכי מבוקשים, מלונות טובים, מלונות חמישה כוכבים, הישראלים הם לא מתפשרים על החופשה שלהם, הם לא מוותרים, לא נענים במלונות של שלושה כוכבים. תייר משלם ורוצה חופשה איכותית, 80% מההזמנות לחבילות נופש באי היוון וקפריסין הם למלונות חמישה כוכבים דלקס.
29: עם כל הבלגן שעברנו, אנשים רוצים ניתוק מוחלט עם כל מה שקשור לחיי היומיום שלנו.
16: תראו לי מה הוויז'ן לחופשה, איזה מלון, מה התוכנית.
1: לא לדבר עם אף אחד שלושה עמים.
32: לנוח. לנוח.
10: والآن إلى مونديال 2026. أسفرت نتائج مباريات دور 16 الليلة الماضية عن خروج منتخبي مصر وكولومبيا، وضرب موعدا رسميا بين الأرجنتين وسويسرا في دور 8. مساء الخير لمراسلنا للشؤون الرياضية باسل الزريق. باسل، يعني بالبداية دعنا نشاهد ملخص مباراة مصر والأرجنتين ومن ثم نواصل الحديث.
2: طاقم حكام فرنسي يتكون من سيريل موجنيه وادم امامه ديبول، يعيد الكرة الآن إلى عطية مرفوعة، كرة والكرة في الشباك. مصر واحد، مصر تناديكم. ومن مسجل الهدف من الرأس؟ ياسر إبراهيم الذي تحدثنا عنه عدة مرات. يخترق النتيجة الأرجنتين، ليونيل ميسي يسدد ومصطفى شوبير يصد الكرة. مرتد المنتخب مصر محمد صلاح بالكرة اليمين، هيثم حسن، صلاح يتقدم بين ثلاثة من لاعبين الأرجنتين إلى هيثم حسن، هيثم حسن الحافة الصندوق، مصر بالهجوم، هيثم حسن بالعار، 2-0 لمصر. مصطفى عبد الرؤوف، زيكو، زيكو يا زيكو، نفس اللاعب الذي يلغي له الهدف بحجة المخالفة يسجل الهدف الثاني لمصر. إلى الفاريز، ميسي يرفع الكرة، ميسي يرفع الكرة مرة أخرى، هناك لوتارو بالعرض، تسديدة 2-2، وهذا ما حذرنا منه ليونيل ميسي، الهدف الثاني لمصلحة الأرجنتين في الدقيقة 83. ليونيل ميسي يسدد الكرة بقوة، بقوة الكرة يسددها ليونيل ميسي ويراوغ، ولكن بسهولة الفريز يعود إلى الخلف ويخطف الكرة من بين أقدام صلاح، والآن كرة نحو مارتينيز لوتارو لاعب نادي إنتر الإيطالي في جهة اليمين، أمامه ربيعة، مرفوع الكرة 3-2 للأرجنتين. نعم، إذا نهاية المباراة أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، في النهاية الأرجنتين بخبرة زائدة، بتجربة كبيرة، بلياقة بدنية تنجح في حسم المباراة لمصلحتها.
10: كانت من أجمل المباريات باسل بين المنتخب المصري والأرجنتيني، لكن المنتخب المصري ادعى بأنه ظلم في هذه المباراة. ما رأيك؟
3: نسرين خسارة مصر هي اللي خسرت حالها اللعبة. قبل ما نيجي لهذه الحملة ضد حكم المباراة الفرنسي, مصر لم تنجح بالحفاظ على التقدم 2-0, منتخب متفوق 2-0 حتى الدقيقة 79. لا يوجد أي سبب في العالم أن يسمح لنفسي أن يتلقى 3 أهداف نقطة وسطر جديد. أنا أتهم هناك يعني اللوم على أكثر من لاعبي مصر, اللوم على حسام حسن. حسام حسن مدرب مصري لم ينجح في الحفاظ على النتيجة, لم يوقف الأرجنتينيين في منتصف الملعب. الفريق المنتخب المصري استدعى لاعبي الأرجنتين إلى صندوق جزائه, وأيضا التبديلات كان يجب على حسام حسن مدرب مصري أن يقوم بالتبديلات الصحيحة في الدقائق الأخيرة. لماذا يجلس حسام عبد المجيد على سبيل المثال على دكة الاحتياط؟ لماذا لم يستخدمه, لم يستنفذ طاقات من حسام عبد المجيد, هذا اللاعب داعب دفاع الفذ الذي ممكن كان إن دخل أرض الملعب يمكن أن يحافظ على الاتزان داخل الملعب. الحكم الفرنسي فرانسوا لوتسيكي هو ليس الأفضل في المونديال, حكم صغير السن ربما يفتقد الخبرة, ابن 37 سنة, ولكن برأيي مش الحكم اللي خسر مصر, خسر منتخب مصر قلة المسؤولية. ربما هناك كان في مكان لاحتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح, الأمر مشكوك فيه, الفار طبعا دخل ودعم رأي الحكم, ربما المخالفة اللي ارتكبها مروان عطية في الهدف الثاني لمصر اللي ألغي لزيكو, شاهدنا بتصوير بطيء, الفار تدخل وأيضا دعم قرار الحكم. ولكن اللوم على المدرب المصري حسام حسن كيف فشل في الحفاظ على التقدم. يعني دخلت مرمى أو دخل هدف تقليص على مرمى مصر 2-1, اغلق المباراة, أوقف الأرجنتينيين في منتصف الملعب. لم يقم المدرب المصري ولا بأي أسلوب ولا بأي رد فعل
10: لكي الأسهل أن نلوم الحكم وأن لا نلوم أنفسنا عندما نخطئ. في المباراة الثانية المنتخب السويسري أيضا تأهل إلى ربع النهائي بركلات الترجيح على حساب كولومبيا, دعنا نشاهد قبل ذلك
4: بالقمصان الصفراء والشورت الأبيض المنتخب السويسري بالأحمر الكامل, وصفرت النهاية على ما يبدو, صفرت النهاية مشاهدينا الكرام لإنهاء هذه المعاناة التي سيتم حسمها بركلات الترجيح. وهي من يدخل, لا لا لا, إلى العارضة وإلى الأرض ولم تدخل الشباك, يدخل بالقدم اليمنى يسدد لوين. الضربة الرابعة لصالح منتخب كولومبيا, يسدد ويأخذ الحارس, يأخذ الحارس, وتبقى النتيجة 2-2. عيتن يسدد إلى الشباك, خلينا نسهر مع كمان كم ضربة يعني بدام هيك, يعني يدخل لويس دياز وإلى الشباك,
5: كل الأعصاب
4: على أكتاف هذا
5: اللعب, على أكتاف كل سويسرا
4: كل سويسرا على أكتاف هذا اللاعب فارغاس رقم 17. يلا يا فارغاس, صايبي ولا صايبي, يلا يا فارغاس, دخل يسدد, وسويسرا في ربع النهائي, سويسرا في ربع النهائي. إذا لن يكون ديربي أمريكي جنوبي يا عباس, بل مواجهة أوروبية أمريكية جنوبية مع الأرجنتين,
10: وسويسرا تدخل التاريخ في هذا المونديال.
3: نعم, على الأكثر بسبب ضعف المنافس منتخب كولومبيا. نسرين, هذه أضعف برأيي مباريات مرحلة ثمن النهائي سويسرا أمام كولومبيا, منتخبان يعني الأقل مستوى من باقي المنتخبات التي شاركت برأيي في هذا الدور. مباراة مخيبة للأمال بدون أهداف, ويعني أسوأ كفة, أسوأ ما يرجح أو يحسم مباراة كرة قدم هي ركلات الترجيح. ركلات الترجيح هي أكثر طريقة فيش فيها عدل, أكثر طريقة ظلم لحسم مباريات كرة القدم. مباراة مخيب للأمال, وسويسرا يضرب موعدا طبعا مع الأرجنتين في آخر مباريات ربع النهائي يوم الأحد فجرا في الساعة الرابعة. برأيي سويسرا
10: سننتظر إلى يوم الغد, وأيضا غدا باسل تنطلق مرحلة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب, ماذا ينتظرنا في هذه المباراة؟
3: نعم يعني الكل طبعا منتخب المغرب ترك انطباعا رائعا سرين في دور المجموعات وايضا في الدور الاثنين وثلاثين وفي دور ثمنائي باقصاء هولندا وبفوز 3-0 مقنع كبير في الدور السابق في ثمنائي على منتخب البلد المضيف كندا. منتخب المغرب منتخب جيد, منتخب رائع, عنده انتشار رائع على ارض الملعب, لاعبوه معظم لاعبيه يحترفون في الدوريات الاوروبيه وايضا في خارج القارة الأوروبية. ومنتخب فرنسا أيضا من أحد المنتخبات مرشحة للفوز باللقب بسبب الكوكبة, كوكبة نجومه. سوف تنتظرنا غدا مباراة كبيرة برأيي, مباراة متكافئة على فكرة. منتخب المغرب سوف يعني يقدم برأيي مستويات كبيرة ويتحضر المدرب محمد وهبي, يتحضر ويجهز اللاعبين, مدرب المغرب طبعا بشكل رائع ذهنيا وعقليا لهذه المباراة غدا. ولاعبو المغرب يعرفون لاعبي فرنسا, يعون تماما يلعبون معهم في الدوريات الأوروبية. تنتظرنا مباراة كبيرة متكافئة.
10: إذن فرنسا والمغرب
3: مشوقة
10: بكل تأكيد. مراسلنا للشؤون الرياضية باسل الزريق, شكرا جزيلا لك.
3: طاب مساءكم, طاب مساءكم.
10: نعم, كما أسلفنا سادة, حالة من الغضب العارم والتحفظ الشديد داخل بعثة المنتخب المصري عقب الوداع الدراماتيكي للمونديال. عن ذلك وعن تأهل سويسرا في تقرير موفادنا إلى المونديال, نجيب قزل.
6: شهدت بطولة كأس العالم أمس إسدال الستار على منافسات دور الثمن النهائي لتكتمل هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. الأنظار كانت تتجه إلى ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا, حيث جمعت القمة بين الأرجنتين ومصر في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. المنتخب المصري كان على بعد دقائق قليلة من صناعة إنجاز تاريخي بعدما تقدم بهدفين دون مقابل قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة ويقلب النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل حملة الدفاع عن لقبه. ورغم مرارة الخروج غادر المنتخب المصري البطولة بصورة مشرفة بعد أداء حظي بإشادة واسعة, فيما عبر عدد من الجماهير المصرية التي التقتها قناة مكان عقب المباراة عن اعتقادها بأن قرارات التحكيم لم تكن منصفة, معتبرين أن بعضها أثر في مجريات اللقاء إلى جانب إشادتهم بالمستوى الكبير الذي قدمه منتخبهم أمام أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب.
7: Committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
8: احنا خسرنا من الحكم, احنا ما خسرناش باللعب, احنا خسرنا بالحكم. من الواضح ان صعب قوي ان فريق عربي يكسب البرازيل او بتاع يعني.
9: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان, والان عودة لبث راديو مكان.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سنة منطازج 79 شيكل 90 للكيلو, حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل, بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل, جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط, خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني, يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
15: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش, وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7, خاضع لشروط الامتياز.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
15: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: عناوين الثامنة من مكان: ترامب يعلن أنه سيرفع سوريا من قائمة الإرهاب وأن إسرائيل ستغادر لبنان. مصدر رسمي لبناني يشترط عقد أي جولة تفاوضية جديدة مع إسرائيل بانسحابها من المنطقتين التجريبيتين. إيران تعلن مقتل 8 جنود في الهجمات الأمريكية الأخيرة. إيقاف 3 أشخاص عقب تسمم 18 امرأة في حي الطور الأورشليمي. والحرارة ترتفع يوم غد قليلاً.
9: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير إن جيش الدفاع حقق إنجازات قتالية لم يسبق لها مثيل في أي جبهة قتل فيها، وأن وضعنا الأمني أحسن. وخلال مراسم أقيمت اليوم دعا إلى توسيع صفوف الجيش بصورة ملموسة كي يتمكن من تنفيذ المهام الملقاة عليه، موضحا أن المسؤولية تقع على الجميع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتجه إلى رفع سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب، قائلا إنها أصبحت مستقرة للغاية. وأضاف أن سوريا يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في ملف حزب الله ولبنان، معتبرا أن المرحلة الجديدة في دمشق تفتح الباب أمام دور مختلف في الإقليم. وفي الملف اللبناني أكد ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل ولبنان قام بعمل رائع. قال مصدر رسمي لبناني إن على إسرائيل الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك تحفظات لبنانية على المشاركة في الجولة السادسة المقترحة في روما. وأوضح المصدر للجزيرة أن لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في أي خطوات تفاوضية جديدة، لافتا إلى أن اتفاق الإطار ينص على اتخاذ إسرائيل خطوات عملية لم تلتزم بها حتى الآن. أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران وقالت إنها استهدفت قواعد للولايات المتحدة في البحرين والكويت لم تسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو تلحق أضرارا جسيمة في المنشآت. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تم اعتراضها أو أخفقت في إلحاق أضرار جسيمة. وفي طهران أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل 8 جنود في الهجمات الأمريكية على بندر عباس وبوشهر جنوبي البلد. عقب أقوال رئيس الشباك دافيد زيني أن على رئيس الجهاز أن يكون مواليا للمستوى المنتخب، أكد رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ أن الأجهزة الأمنية في الدولة ليست موالية لشخص أو معسكر معين، بل للشعب في إسرائيل والقوانين وقيم الدولة اليهودية والديمقراطية. أوقفت الشرطة 3 أشخاص على ذمة التحقيق في حادث تسرب الغاز في صالون للتجميل بحي الطور بشرقي أورشليم القدس، مما أدى إلى إصابة 18 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما، والثلاثة هم صاحبا الصالون والمديرة. وقد تم نقل المصابات إلى 3 مستشفيات وهن بحالة طفيفة إلى متوسطة. ويظهر التحقيق الأولي أنه تم تشغيل مولد كهربائي تم توصيله بطريقة غير قانونية وغير آمنة، ما أدى إلى انبعاث وتراكم غاز أول أكسيد الكربون السام داخل المبنى.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
18: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
19: أستاذ في بركيه؟
14: لا.
19: في ألعاب منفوخة؟
14: كمان لا.
19: لكن شو فيه؟
14: اسمع المذيع بيقول لك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
19: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تسول.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عناوين التاسعة. في مكان، الولايات المتحدة تعيد طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة. ترامب يستبعد تجدد الحرب. مصدر رسمي لبناني يشترط عقد أي جولة تفاوضية جديدة مع إسرائيل بانسحابها من المنطقتين التجريبيتين. الجنرال زمير يؤكد أن وضع إسرائيل الأمني أحسن، والحرارة ترتفع يوم غد قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. بعد أن كان مفقودا لحوالي 78 سنة، أعلن جيش الدفاع ليلة العثور على مكان دفن الجندي يعقوب زريهان الذي قتل خلال معارك في مشارف أورشليم القدس عام 1948. بدأت الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط. وذكرت قناة توكان أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وأن رئيس الأركان أجرى مناقشات بمشاركة كبار المسؤولين في جيش الدفاع، وأنه على اتصال بمسؤولين كبار في الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع في واشنطن. وأفيد أنه لم يطرأ أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة. إلى ذلك، وبعد أن هدد بضرب إيران مجددا بقوة الليلة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريح له عن اعتقاده بأن لا تتجدد الحرب. وقال للصحفيين في أنقرة عقب قمة لحلف شمال الأطلسي: لا أعتقد أن الأمر سيبدأ من جديد، أعتقد أنه سينتهي بسرعة كبيرة، لقد استهدفوا سفينتين ولذلك وجهنا لهم ضربة أقوى بكثير. وقد أعلن ترامب أنه سيتجه إلى رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قائلا إنها أصبحت مستقرة للغاية. وأضاف أن سوريا يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في ملف حزب الله ولبنان، معتبرا أن المرحلة الجديدة في دمشق تفتح الباب أمام دور مختلف في الإقليم. وفي الملف اللبناني، أكد ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قوتها من جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل ولبنان قام بعمل رائع. قال مصدر رسمي لبناني إن على إسرائيل الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك تحفظات لبنانية على المشاركة في الجولة السادسة المقترحة في روما. وأوضح المصدر للجزيرة أن لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في أي خطوات تفاوضية جديدة، لافتا إلى أن اتفاق الإطار ينص على اتخاذ إسرائيل خطوات عملية لم تلتزم بها حتى الآن. أعلن جيش الدفاع ليلة اعتقال مخرب من قوة الرضوان في منظمة حزب الله في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان أمس، وتمت إحالته إلى التحقيق في إسرائيل. تفيد أنباء جنوب لبنان بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى غندور في النبطي الفوق. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير إن جيش الدفاع حقق إنجازات قتالية لم يسبق لها مثيل في أي جبهة قاتل فيها، وأن وضعنا الأمني أحسن. وخلال مراسم أقيمت اليوم، دعا إلى توسيع صفوف الجيش بصورة ملموسة كي يتمكن من تنفيذ المهام الملقاة عليه، موضحا أن المسؤولية تقع على الجميع. لقي الشاب أحمد رفيق غيث من سكان مخيم شعفات شرقي أورشليم القدس مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء تواجده وعمله في إحدى ورش البناء بمدينة نتانيا.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في بعض المدن. أورشليم القدس 28، تل أفيف 30، 29 في حيفا، الناصرة وبئر السبع 32، اللد 31، و38 في إيلات. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: أنتم مع مكان. مكان. مكان مع غاني زمان. مكان. أنتم مع مكان. مكان.
1: إن كنت حبيبي.

أحببت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو

أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق.

خايفي عليك لو انت فاكرني حشمك فيك ومش حسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك

أموت وما تسببش في دموعك. في بعدك كنت مستنيك.

وعيت عالدنيا وحوالي دفى أمي، ربتني على حلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي احترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر وودي معه صلاة قلبي على الهدى مرساه، يمكن يطمني يخبرني يرجع لي الأمل. دخيلك يا رب ليش انطفى نور عيوني، دخيلك يا رب رجع له ضحكة عيونه.

أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.